وجه الأرض، وهذا أيضا ثابت بأحاديث صحيحة، منها حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث فضل الأرواح، وهو حديث طويل، أن الملائكة يؤمرون برد الروح، روح المؤمن وروح الكافر إلى الجسد بعد أن يرفع روح المؤمن التقي إلى السماء السابعة، فيسمع التبشير والاحترام والتعظيم والإكرام من ملائكة السماوات السبع وملائكة هذا الفضاء. والكافر لا تفتح له أبواب السماء، إنما يصعد به ملائكة العذاب في هذا الفضاء، وفيه علامة على أنه روح خبيث يعلمها الملائكة، يشمون له رائحة كريهة، يقولون ما هذه الروح الخبيثة، ثم يقال من غير أن تفتح له أبواب السماء اطرحوه، فينزلون به من باب الأرض. هذه الأرض لها باب خلقه الله تعالى لينزل فيه أرواح الكفار إلى الأرض السابعة، مفتوح منذ خلق الله تعالى الأراضين السبع، ثم ينتهون به إلى الأرض السابعة إلى مكان يقال له سجين، ثم يؤمرون أن يردوه إلى جسده الذي في الأرض، فيجتمع هذا الروح الخبيث بجسده كما يجتمع روح المؤمن التقي بجسده. هذا يعود له الإحساس في القبر مع الجسد، وهذا كذلك، هذا يحس بنعيم وهذا يحس بنكد وألم إلى أن تبلى الأجسام، فلا يبقى من الجسد إلا عظم صغير قدر حبة خردلة، فعندئذ روح المؤمن التقي تصعد إلى الجنة، تكون طائرا تأكل من ثمار الجنة، لكن لا تأخذ متبوأها الخاص الذي كتب الله لها، إنما ذاك تتبوأه يوم القيامة، إنما فيما دون ذلك لها منطلق في الجنة، ينطلقون فيه يأكلون من ثمار الجنة، من أشجار الجنة، وهذه الأرواح تكون بصور طيور. أما الكافر بعد أن يبلى جسده ولا يبقى منه شيء إلا ذلك العظم الصغير الذي هو كحبة خردلة، يرد إلى سجين إلى الأرض السابعة، وهناك تنقطع علاقة الجسد بالروح لما يبلى الجسد كله، ولا يبقى إلا ذلك العظم الصغير، انقطعت علاقة الروح بالجسد، فيكون النعيم للروح والعذاب للروح. أرواح الكافرين بعد أن ترد إلى سجين يعرضون على مقاعدهم في جهنم التي يتبوؤونها يوم القيامة. هذه الآية في حق آل فرعون أتباع فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وكذلك غيرهم من غير أتباع فرعون من الكفرة. الله تبارك وتعالى ركب الإنسان على ذلك العظم، قبل كل عظم خلق ذلك العظم الصغير، وعليه يركب سائر العظام وتكسى لحما، ثم هذا العظم لا يسلط عليه الفناء، لو أحرق بأقوى نار تكون على وجه الأرض لا بد أن يبقى ذلك العظم، يحفظه الله تعالى، منه خلق الإنسان وعليه يركب. هكذا قال الرسول
عليه الصلاة والسلام. الله تبارك وتعالى جعل الفرق بين المسلمين والكافرين بالنسبة للأرواح أن أرواح المؤمنين تفتح لهم أبواب السماء، ملائكة الرحمة يحملون أرواح المؤمنين حتى ينتهوا بها إلى السماء السابعة، فيسمعون ويجدون ما يسرهم من هؤلاء الملائكة في صعودهم في هذا الفضاء. في هذا الفضاء ملائكة كثير كثير، ثم في كل سماء ملائكة، ولكل سماء رئيس خازن، أي رئيس مقدم على من في تلك السماء من الملائكة. فالله تبارك وتعالى جعل هؤلاء الملائكة يشيعون هذا الروح المؤمن التقي إلى السماء التي فوقهم حتى ينتهي به إلى السماء السابعة. هذا من جملة نعيم المؤمن بعد موته، يدخل عليه من السرور ما لا يعلم قدره إلا الله، لما يجد إكراما وتعظيما من هؤلاء الملائكة مقربي السبع سماوات. ثم الله تعالى خلق من الملائكة صنفين، ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. ملائكة العذاب منظرهم مخوف، هذا مالك خازن النار رئيس ملائكة جهنم، منظره شيء مخوف جدا إلى حد بعيد. والذين تحته كذلك ما فيهم ذو منظر حسن، منظر جميل. أما ملائكة الرحمة كلهم صورهم جميلة، كأن وجوههم الشمس، المؤمن قبل أن تفارق روحه جسده يراهم. الله تعالى يرفع الحجاب عنه، وإن كان من حوله من البشر لا يرونهم هو يراهم، فيدخل عليه السرور، يمتلئ سرورا، وإن كان مغلوبا بألم سكرة الموت. سكرة الموت ألمها شديد، كل ألم يقاسيه الإنسان قبل ذلك فهو هين بالنسبة لذلك الألم، وإن كان هو مغلوبا بذلك الألم فإنه يدخل عليه من السرور ما لا يكيف برؤيته لهؤلاء الملائكة، ملائكة الرحمة الذين هم منظرهم جميل. وهم يبشرونه ويسمع تبشيرهم، وكذلك عزرائيل يبشره لا يرتاع منه. ثم في مدة البرزخ في القبر لا يسلط عليه الله دودا ولا حية ولا عقربا ولا غير ذلك من أنواع النكد، بل يكون مرتاحا أكثر من الراحة التي كان يلقاها وهو على وجه الأرض. المؤمن العاصي ليس له كل هذا، لكن المؤمن العاصي منهم من يحفظه الله تعالى من كل هذه الآلام، لكونه مات على نوع من أنواع الشهادة كالشهادات السبع التي منها الغرق والحرق والتردي من علو إلى أسفل وغير ذلك. أنواع الشهادة عديدة. هذا المؤمن العاصي الذي شاء الله أن ينقذه من عذاب القبر يرزقه نوعا من أنواع الشهادة، فيسلم من عذاب القبر ونكده مع أنه كان عاصيا من أهل الكبائر. الكفار ليس لهم لا في الدنيا ولا في الآخرة دخول السماوات، لا يتمكنون من دخول السماء الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا ما بعد ذلك، والجنة فوق السماء السابعة، فمن أين يدخلونها؟ إن الذين كفروا بآياتنا، يقول عز وجل، واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى
يلج الجمل في سم الخياط. والجمل قيل إنه الحبل الغليظ، الحبل الذي يعمل للسفن، هذا يدخل في سم الخياط؟ لا يدخل، معناه مستحيل أن يدخل الكافر السماوات، والسماوات لها أبواب، كل سماء لها باب، بل أكثر من باب واحد، يوجد لها باب يسمى باب التوبة. الرسول قال: ومسيرة عرضه 70 سنة. هذا باب التوبة وحده عرضه مسافة 70 سنة. السماء ليست هي هذا الفضاء، لا، بل هي فوق الفضاء، فوق النجوم كلها، السماء الأولى، ثم بعد ذلك بمسافة بعيدة تليها الثانية، ثم بعد ذلك بمسافة بعيدة تليها الثالثة، وهكذا إلى السابعة، كل واحدة مشحونة بملائكة الله تعالى. هذه السماوات لا يدخلها الكافرون. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن لنا الختام، وأن يميتنا على كامل الإيمان. اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: يا
1: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

اللهم نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو ذكرته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، اجعل القرآن ضياء صدورنا وربيع قلوبنا وجلاء حزننا وذهاب غمنا.

0: اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم.
1: مولاي إني ببابك مولاي.
0: اللهم رحمتك نرجو، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت.

0: اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا.
1: إني لبابك قد بسطت يدي.
0: اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ومن تحتنا.
1: مولاي إني ببابك مولاي.
0: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء والملائكة يشهدون أنك لا إله إلا أنت. إنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان الرجيم وشركه.
1: مولاي إني ببابك مولاي إني ببابك.
0: يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعل أيامنا خيرا ويمنا واجعل في أوائلها صلاحا وأواسطها فلاحا وأواخرها نجاحا. اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة يا أرحم الراحمين.

0: كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يا الله اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت
1: يا الله
0: وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا

يا غني يا الله، أنت الغني يا الله.

0: إلى أشرف النبيين صلى الله عليه وسلم وعلى نية القبول الفاتحة.
1: اذكروا الله ومجدوا، هللوه وقدسوا.

دعاء للحفظ من السحر. روي عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه وهو أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدح كعب الأحبار أنه قال فيه: إن عند ابن الحميرية لعلما كثيرا. والمعلوم أن كعب الأحبار كان من أحبار اليهود في اليمن، وكان من حمير، وهي من قبائل اليمن الأصلية القديمة، ثم في زمان سيدنا عمر رضي الله عنه أسلم وحسن إسلامه. كان لكعب الأحبار والد من علماء اليهود، وكان قبل وفاته قد سلم ولده عدة كتب قديمة مختومة أمره أن يحفظها وأن لا يفتحها إلا واحدا أمره بقراءته. وأخذ الوالد عهدا على ولده كعب الأحبار أن لا يفتح الكتب الباقية، فلما مات والده فتح الكتب المختومة فوجد فيها نعت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أي صفته، واطلع على تبشير الأنبياء به فآمن وأظهر إسلامه. وكان كعب الأحبار يعرف أن اليهود من أسحر خلق الله تعالى، أي من أكثر الناس استعمالا للسحر. روى الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في موطئه بالإسناد الصحيح عن القعقاع أن كعب الأحبار رضي الله عنه كان يقول كل يوم: أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه، وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وبأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم، من شر ما خلق وذرأ وبرأ. فسيدنا كعب الأحبار كان عنده اطلاع على أحوال اليهود وأنهم يكثرون من السحر، فكان يتحصن من سحرهم بهذه الكلمات، كان يقولها كل يوم أو كلما خاف أن يصاب بسحر، فعصمه الله تعالى بهذه الكلمات. فينبغي إخوة الإيمان حفظها وتعليمها للأهل وغيرهم، ولا سيما في هذا الزمن الذي كثر فيه السحر لكثرة فساد القلوب. ثم هذه الكلمات معانيها حسنة وألفاظها طيبة، ليس فيها مما يخالف الشريعة، وليس فيها استنجاد بملوك الشياطين ولا بأي كوكب. رضي الله عن كعب الأحبار ونفعنا به، آمين.

0: الله يفتح عليك يا شيخ عبد
1: الله. تعيسا ليلة أصيتك فيها فقبضت وإثمها وإثمها وإثمها

0: دعائي يا من أنود بباب عزك دائما أبدا مع السراء والضراء.
1: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
2: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
0: يا من أنود بباب عزك دائما أبدا مع السراء والضراء أوساه إني مستجير أوساه.

يا رب إن لم ترحم فمن يرحم، إن لم ترحم فمن يرحم، سبحانك سبحانك يا ساتر العيوب.

0: حبك ملك مهجتي والروح قربها فحن عليها أبا الزهراء وقربها.
1: طيب يا حاج طيب.
0: حبك ملك مهجتي والروح قربها فحن

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ جميل حليم ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ولا عدوان إلا على الظالمين. يقول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أناس من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا تعرف منهم وتنكر، دعاة على أبواب جهنم، من استجاب لهم قذفوه فيها. رواه البخاري ومسلم. أفيقوا أيها الناس، احذروا أيها المسلمون، خطر كبير وفساد عظيم. وبعد أن اطلعنا على كتاب عنوانه إلى الذي يسأل أين الله، الذي طبع في بيروت ويقولون فيه كلاما كفريا والعياذ بالله تعالى، ورأينا فيه ما تقشعر له الجلود وتشمئز منه النفوس وتأباه الطباع السليمة في الصحيفة 100 تحت عنوان ما هو شكل الله، ونص عبارته: لا نعرف لله شكلا، وهو أمر خارج عن نطاق البحث العقلي. ويذكر بعد هذه الكلمات والعياذ بالله أن لله شكلا، ولكن البشر لا يعرفون هذا. وقياما منا بالواجب الشرعي وعملا بالقرآن والحديث، ها نحن نرد وننكر هذا الكفر الصريح ونحذر الناس منه. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في سورة الشورى: ليس كمثله شيء. هذه الآية هي أصرح آية في القرآن في تنزيه الله تعالى التنزيه الكلي عن مشابهة الخلق بأي وجه من الوجوه، كما ذكر الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم. ويقول الله تعالى في ذم الكفار الذين يشبهون الله بخلقه: وجعلوا له من عباده جزءا. ويقول جل ثناؤه أيضا في سورة النحل: فلا تضربوا لله الأمثال، أي لا تشبهوا الله بخلقه. ويقول في نفس السورة: ولله المثل الأعلى، أي لله الوصف الذي لا يشبه وصف غيره. ويقول: تقدست أسماؤه ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس لله مثيل ولا نظير ولا شبيه. والمعلوم لكل عاقل أن الشكل من صفات المخلوقين التي تنزه الله عن الاتصاف بها، بدليل ما ذكرناه من

النصوص القرآنية والحديثية، وقد نقل الإجماع على نفي الشكل عن الله تعالى الإمام أبو منصور البغدادي رضي الله عنه في كتابه الفرق بين الفرق، وذلك بعد أن ذكر عقائد الفرق الضالة المنحرفة ورد عليها، ثم ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة فقال: وأجمعوا على إحالة وصفه بالصورة والأعضاء. ثم يقول في نفس الكتاب: وأجمعوا على أنه لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان. ويقول الإمام عمر بن محمد النسفي في العقيدة النسفية ما نصه: لا يوصف بالماهية، أي بالهيئة والشكل، ولا بالكيفية. وقال الإمام محمد الزرقاني في كتابه مناهل العرفان في علوم القرآن المعتمد في الجامعة الأزهرية كلية أصول الدين الجزء الثاني ما نصه: أما نحن معاشر المسلمين فالعمدة عندنا في أمور العقائد في الأدلة القطعية التي تواترت على أنه تبارك وتعالى ليس جسما ولا متحيزا ولا متجزئا ولا مركبا ولا محتاجا لأحد، لا إلى مكان ولا إلى زمان ولا إلى نحو ذلك. ولقد جاء القرآن بهذا في المحكمات، إذ يقول سبحانه: ليس كمثله شيء، ولا يغرنك أيها المطالع ما موه به هذا المؤلف بهذا اللفظ البشع بأنه قال: ما هو شكل الله. وقد سمعت نصوص العلماء في تنزيه الله عن الشكل، وقد قال أيضا الإمام القرطبي رضي الله عنه في كتابه الإعلام الجزء الأول عن الله: لا يتوجه عليه متى ولا أين ولا لما ولا كيف، فلا يقال متى وجد ولا أين وجد ولا كيف هو. وهاك نص الإمام الأكبر أبو المظفر الإسفرايني رضي الله عنه في كتابه التبصير في الدين: وأن تعلم أن الحركة والسكون والذهاب والمجيء والكون في مكان والاجتماع والافتراق والقرب والبعد من طريق المسافة والاتصال والانفصال والحجم والجسم والجثة والحيز والمقدار والنواحي والأقطار والجوانب والجهات، كلها لا تجوز عليه تعالى، جميعها يوجب الحد والنهاية. ويتابع قائلا: وقد دللنا على استحالة ذلك على البارئ تعالى، وأصل هذا في كتاب الله تعالى، وذلك أن إبراهيم عليه السلام لما رأى هذه العلامات على الكواكب والشمس والقمر قال: لا أحب الآفلين، فبين أن ما جاز عليه تلك الصفات لا يكون خالقا. ويقول الإمام الإسفرايني أيضا: وأن تعلم أنه لا يجوز عليه الكيفية والكمية والأينية، لأن من لا مثل له لا يمكن أن يقال فيه كيف هو. انتهى من كتابه التبصير في الدين. ويقول الإمام المدقق البحر العلام ابن الجوزي في كتابه المدهش ما نصه: وإنما تضرب الأمثال لمن له أمثال كيف، والكيف في حقه محال، أن تتخيله الأوهام وكيف تحده العقول. ويقول في نفس الكتاب: ما عرفه من كيفه، ولا وحده من مثله، ولا عبده من شبهه، المشبه والمعطل أعمى. فبعد هذه النقول الواضحات والبراهين الساطعات والأدلة القاطعات
والجواهر الغاليات أقوال الأئمة المهديين وكبار المجتهدين، وبعض نصوص الآيات القرآنية المحكمة، كيف يتجرأ عاقل ومن يدعي العلم والإرشاد والعمل الإسلامي على أن يسطر في كتابه هذا الكفر الفظيع؟ وقد روى البيهقي عن مالك أنه قال: ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع، أي مستحيل على الله أن يكون له كيفية. وهل تكون الكيفية بلا طول وعرض وعمق وتركيب وأعضاء وأبعاض وأركان وأدوات وجوارح وصورة وشكل؟ وما هو الشكل إلا هذه المعاني والصفات الحادثة المخلوقة التي هي بخلق الله تعالى؟ وقد قال الإمام السلفي أحمد بن سلامة الطحاوي رحمه الله: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وقد نقل البيهقي عن شيخه أبي سليمان الخطابي أنه قال: إن الذي علينا وعلى كل مسلم أن يعلمه أن ربنا ليس بذي صورة ولا هيئة، لأن الصورة تقتضي الكيفية، والكيفية عن الله وعن صفاته منفية. فالحذر الحذر أيها الناس من الكفر بأنواعه، ومن تشبيه الله تعالى بخلقه، ومن مطالعة هذا الكتاب وأمثاله من الكتب التي حشي فيها الفساد ونشرت في البلاد وضل بسببها كثير من العباد، فأوقعوا أنفسهم في الهلاك وإن ماتوا معتقدين التشبيه والتجسيم في حق الله تعالى والحيز والشكل والمكان، فإنهم بذلك يكونون وقودا للنار إلى أبد الآباد، وحطب جهنم فيها خالدين. وهذا من جملة التحذير الواجب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحافظة على العقيدة الإسلامية ووحدة الأمة المحمدية. وليس هذا التحذير الواجب من تفرقة الصف الإسلامي، بل بنصح أهل الضلال والتحذير من أهل الكفر والفساد نحافظ على وحدة الصف الإسلامي. يقول الإمام أبو علي الدقاق: الساكت عن الحق شيطان أخرس، فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على الحق ومناصرته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

الآداب في المساجد. أخي المستمع، إن المساجد هي أحب البقاع إلى الله، لأنها بنيت لعبادة الله تعالى، فكانت صلاة الفريضة فيها أفضل من أدائها في البيوت. ثم إن لهذه المساجد حرمة عند الله تعالى، فمن أحكامها تجنيبها النجاسة، فمن لوث بقعة من المسجد بنجاسة كان عليه وزر ولزمه إزالتها. ومن آداب المساجد عدم البيع والشراء وإنشاد الضالة فيها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم من يبيع في المسجد أو يبتاع فقولوا: لا أربح الله تجارتك. ويسن لداخل المسجد أن يدخل باليمنى ويقول: بسم الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويصلي ركعتين تحية المسجد، وعند الخروج يخرج بالشمال ويقول: اللهم افتح لي أبواب فضلك. وأما المبيت في المسجد فهو جائز للغريب وغيره، فقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يبيت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في محل الصلاة، فلم ينكر عليه أحد ذلك. ويجوز التكلم في المسجد بحديث الناس الذي ليس فيه معصية، وإنما الحرام ما كان حراما من الكلام في المسجد وغيره، وإن كان ذلك داخل المسجد أفحش. ومن أراد التلاوة فليتلو بحيث لا يشوش على المصلي ولا على القارئ أو النائم. ومن أحكام المسجد أنه يجوز الجلوس فيه متربعا ومفترشا ومتوركا أيضا، وكذلك الاستلقاء. ويسن الاعتكاف في المسجد، ولا سيما في رمضان وفي العشر الأواخر آكد. كما يستحب أن يقول عند ذهابه إلى المسجد للصلاة فيه: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فإني أسألك أن تنقذني من النار وتغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فقد ورد أن من قال هذا يستغفر له 70,000 ملك، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

القبر يستلم فما تمانكت أن ناديت من حرق في الصدر كادت لها الأحشاء تضطرم

في الصدر كاد لها الأحشاء تضطرم يا خير من دفنت في التراب.

0: وسلم
1: أهلا بخير نبي شرف العرب من فيه ليل الأسى عنا قد احتجبا يا بروحي ذلك الوجه الذي سجد الحسن له واضطرب.

الاستقامة عين الكرامة. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. اعلم أخي المسلم أن الاستقامة هي لزوم طاعة الله والتزام نهج الإسلام بأداء الواجبات واجتناب المحرمات، وهي درجة عالية تدل على كمال الإيمان وعلو الهمة. إخوة الإيمان، إن حق الولاية والاستقامة هو العلم مع العمل. لذلك لما سأل أحد الصحابة وهو سفيان بن أبي عبد الله رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، أجابه عليه الصلاة والسلام بكلمات موجزة وبليغة: قل آمنت بالله ثم استقم. إن أولياء الله أقوام باشرت بواطنهم روح اليقين وصفت سرائرهم بنور التقوى، يكرمهم الله في الدنيا والآخرة بفضله. قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وفي رواية: ويكون من أوليائي وأصفيائي. إن الله سبحانه وتعالى أعد لأوليائه الصالحين بعد موتهم خيرا كثيرا، لأنهم تقربوا إلى الله بأداء ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. اللهم اجعلنا من أوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

والمسجد الأقصى عليه من التقى حنن

فوق المنتهى لك وحدك المعراج والإسراء يا واصف الأقصى.

ذكر الله باللسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع، لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. فمن عباد الله الصالحين من يكثر من لا إله إلا الله أكثر من بقية الكلمات، ومنهم من يكثر من سبحان الله، ولكن الأكثر عند المسلمين من أهل الذكر والخلوات إكثار قول لا إله إلا الله. ولا شك أن لا إله إلا الله أفضل من البقية، ثم بعدها سبحان الله والحمد لله والله أكبر أفضل الكلمات. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. وروى ابن سعد في طبقاته بإسناد صحيح أن أبا هريرة كان يسبح كل يوم 12,000 تسبيحة، وكان يقول: أسبح الله بقدر ذنوبي. هو ليس لديه ذنوب كثيرة بهذا القدر، لكنه قال ذلك تواضعا لله تعالى، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 74 إلى الآية 26 بعد 100 من سورة الأنعام بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث، رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: وعن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شر نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

التذكير بصلاة الضحى. أعزائنا المستمعين، رغبة في الازدياد من الخيرات واغتنام الأوقات بالنافع والمفيد، نذكركم بصلاة الضحى، وهي سنة، والمواظبة عليها من فضائل الأعمال، ووقتها إذا ارتفعت الشمس بعد شروقها مقدار رمح، أي بعد شروقها بنحو ثلث ساعة. وأخرج مسلم حديثا صحيحا عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، فداوموا عليها أحبابنا، تنعموا بالأجر الوفير إن شاء ربنا القدير.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه، فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: تتميز شبكة برامج إذاعة نداء المعرفة لموسم الحج المبارك لعام 2026 بالتنوع الكبير في مواضيعها المشوقة في برامج هادفة، ومنها الحج في القلب من الثلاثاء إلى الجمعة الساعة 10 مساء، حكي مفيد الخميس الساعة 11 صباحا، مسابقة الحج الاثنين الأربعاء والجمعة الساعة 11 صباحا، قصة وعبرة يوميا ما عدا الاثنين الساعة 9:30 مساء. برامج ممتعة ومؤنسة ستستمعون إليها في موسم الحج المبارك، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله.
1: نداء المعرفة، مجوهرات الريانة، تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-89-44-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
2: مشكلتك محلولة عنا،
3: منقدم لك الخدمة الأفضل.
2: أرقام التلفون 71-390-711
3: 05-813-277.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
0: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
6: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-905.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أيها الأحبة، هذا درس مفيد جدا في تفسير قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. اعلموا أن استوى يأتي في لغة العرب بمعنى الاعتدال، ويقال استوى بمعنى استقر، ويقال استوى الملك على السرير أي جلس عليه، ويقال استوى الراكب على الفرس، هذا معناه الاستقرار، ويقال استوى الرجل جالسا أي كان مضطجعا ثم استقر جالسا، ويقال استوى بمعنى قهر. الرحمن على العرش استوى، كلمة استوى في هذه الآية معناها القهر، ليس الجلوس والاستقرار والاعتدال والتمام، فإن هذا لا يليق بالله تعالى. الله تبارك وتعالى لا يتحول من صفة إلى صفة، فإذا قيل اعتدل الشيء معناه سبقت له حالة غير حالته الآن، كذلك لا يليق بالله تبارك وتعالى أن يقال استوى بمعنى تم، فلم يبق معنى يليق بالله تعالى إلا القهر. العرب القدماء الذين نزل القرآن بلغتهم كانوا يقولون استوى بمعنى غلب وقهر. قال الشاعر: فلما علونا واستوينا عليهم جعلناهم مرعا لنسر وكاسر. استوينا عليهم معناه غلبنا وقهرنا. أما تفسير استوى بالجلوس في حق الله فهو شتم لله تعالى، لأن الجلوس صفة القرود والبقر والكلاب والخنازير وغير ذلك، فهذا شتم لله. حبة الخردل والعرش سواء بالنسبة إلى أن الله خالق هذا وهذا، فمن قال الله جالس على العرش فقد شتم الله، ما مدح الله. كيف يوصف الله بصفة الكلاب والقرود والخنازير؟ بالنسبة إلى ذات الله، العرش وحبة الخردل سواء، هو سبحانه وتعالى أوجد حبة الخردل، هو سبحانه وتعالى أوجد العرش، فمن جعل الله جالسا على العرش جعله متشرفا بشيء خلقه هو. العرش والأرض السابعة بالنسبة إلى ذات الله على حد سواء. العالم حجم كثيف وحجم لطيف، الحجم الكثيف كالإنسان والشجر والشمس والقمر، واللطيف كالضوء والروح والظلام. الله تعالى خلق هذا وهذا، فلا يشبه هذا ولا هذا، ليس حجما، لا يمس ولا يمس ولا يجس، كما قال الإمام زين العابدين، معناه الله ليس حجما، لأن الحجم هو الذي يمس. كذلك الله موجود بلا مكان، لأنه ليس حجما، الحجم هو الذي يتحيز في مكان. لو كان الله جسما لطيفا كضوء الشمس لكان له مكان، فضوء الشمس له مكان، يبدأ ببقعة وينتهي ببقعة، والظلام كذلك، والريح كذلك. الله ليس له مكان، لأنه خالق الحجم كله. كيف يكون في مكان وجهة وهو خالق الجهات الست؟ قبل أن تكون كان موجودا، الله خلقها، وكان موجودا بلا مكان. هؤلاء الذين يقولون الله قاعد على العرش كالمشبهة ما عرفوا الله، الله غني عن كل شيء، هم جعلوه منتفعا بخلقه، والله لا ينتفع بشيء من خلقه، خلق العالم لينتفعوا بمعرفته، فمن عرف الله وآمن به نال السعادة الأبدية في الآخرة. الله ما خلق العالم لينتفع بهم هو. ثم العرش في الفراغ، والسماوات في الفراغ، وهذه الأرض في الفراغ، الله أمسك كل هذه الأشياء من الهوي بقدرته. لولا أن الله حبسها بقدرته ما يمنعها من الهوي. العرش ما الذي حبسه من الهوي؟ والكرسي الذي تحت العرش، والسماوات، وهذه الأرض، من منعها من الهوي إلى أسفل؟ الله منعها. فكيف يحتاج الله الذي أمسكها بقدرته إلى شيء منها للجلوس عليها؟ ما عرفوا الله. الذين يعتقدون أن الله حجم قاعد على العرش، هؤلاء كفروا بقولهم حجم. الله تعالى يقول ليس كمثله شيء. هذه الآية تعطي أن الله ليس حجما، ليس متحيزا في جهة. الإنس والبهائم الله جعلهم متحيزين في جهة، في جهة تحت. التحيز في الجهات من صفة الخلق. الله جعل قسما من خلقه في جهة تحت، وقسما في جهة اليمين، وقسما في جهة اليسار، إلى غير ذلك. سخفاء العقول الذين يقولون الله قاعد على العرش، لأن القاعد له حجم خلقه الله عليه، والجلوس صفة من صفات الخلق، كذلك الحركة والسكون من صفات الخلق. الخالق لا يوصف بالحركة ولا بالسكون. كل صفة من صفات الخلق الله منزه عنها. الحركة والسكون والجلوس والتحيز والتطور والتغير من حال إلى حال، والجهل والعجز والنقص، كل هذا مستحيل على الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على عقيدة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يكرمنا برؤيته عليه الصلاة والسلام، وأن يزيدنا علما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

من كتاب دلائل النبوة للبيهقي رحمه الله، مما يروى في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل والزبور وسائر الكتب وصفة أمته.

قال الله عز وجل فيما أخبر به أنه كلم به موسى صلوات الله عليه: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول

الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال عز وجل: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد.

عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت له: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. فقال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، أن يقولوا: لا إله إلا الله، وأفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن سنان عن فليح بن سليمان. وعن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو كان يقول: إن هذه الآية التي في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، هي في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن نقبضه حتى نقيم به الملة العوجاء، حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فينفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا.

وعن عطاء بن يسار عن ابن سلام أنه كان يقول: إن لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزئ بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويغفر ويتجاوز، ولن أقبضه حتى يقيم الملة العوجاء بأن يشهد أن لا إله إلا الله، نفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. قال عطاء بن يسار: وأخبرني الليثي أنه سمع كعب الأحبار يقول مثل ما قال ابن سلام. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوب في الإنجيل: لا فظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة مثلها، بل يعفو ويصفح.

وعن مقاتل بن حيان قال: أوحى الله عز وجل إلى عيسى بن مريم: جد في أمري ولا تهزل، واسمع وأطع يا ابن الطاهر البكر البتول، إني خلقتك من غير فحل فجعلتك آية للعالمين، فإياي فاعبد وعلي فتوكل. فسر لأهل سوران بالسريانية: بلغ من بين يديك أني أنا الله الحي القيوم الذي لا أزول، صدق النبي الأمي العربي صاحب الجمل والمدرعة والعمامة، وهي التاج والنعلين والهراوة، وهي القضيب الجعد الرأس الصلت الجبين المفروق الحاجبين الأنجل العينين الأهدب الأشفار الأدعج العينين الأقنى الأنف الواضح الجبين الكث اللحية، عرقه في وجهه كأنه اللؤلؤ، ريح المسك ينفح منه كأن عنقه إبريق فضة، وكأن الذهب يجري في تراقيه، له شعرات من لبته إلى سرته تجري كالقضيب، ليس على صدره ولا على بطنه شعر غيره، شثن الكف والقدم إذا جاء مع الناس غمرهم، وإذا مشى كأنما يتقلع من الصخر وينحدر في صبب ذو النسل القليل، وكأنه أراد الذكور من صلبه.

وعن عبد المنعم بن إدريس عن أبيه قال: وذكر وهب بن منبه أن الله عز وجل لما قرب موسى نجيا قال: ربي إني أجد في التوراة أمة خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: ربي إني أجد في التوراة أمة هم الآخرون من الأمم السابقون يوم القيامة فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة محمد. قال: ربي إني أجد في التوراة أمة أنا جيلهم في صدورهم يقرؤونها وكان من قبلهم يقرؤون كتبهم نظرا ولا يحفظونها فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: ربي إني أجد في التوراة أمة يؤمنون بالكتاب الأول والآخر ويقاتلون رؤوس الضلالة حتى يقاتلوا الأعور الكذاب فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة محمد. قال: ربي إني أجد في التوراة أمة يأكلون صدقاتهم في بطونهم وكان من قبلهم إذا أخرج صدقته بعث الله عليها نارا فأكلتها فإن لم تقبل لم تقربها النار فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: ربي إني أجد في التوراة أمة إذا هم أحدهم بسيئة لم تكتب عليه فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة وإذا هم أحدهم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له 10 حسنات إلى 10 أمثالها فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: ربي إني أجد في التوراة أمة هم المستجيبون والمستجاب لهم فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد.

في اليد. وذكر وهب بن منبه في قصة داود النبي عليه السلام وما أوحي إليه في الزبور: يا داود، فإني فضلت محمدا وأمته على الأمم كلها، أعطيتهم 6 خصال لم أعطها غيرهم من الأمم: لا أؤاخذهم بالخطأ والنسيان، وكل ذنب ركبوه على غير عمد إذا استغفروني منه غفرته لهم، وما قدموا لآخرتهم من شيء طيبة به أنفسهم عجلته لهم أضعافا مضاعفة، ولهم في المدخور عندي أضعافا مضاعفة وأفضل من ذلك، وأعطيتهم على المصائب في البلايا إذا صبروا وقالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. الصلاة والرحمة والهدى إلى جنات النعيم. فإن دعوني استجبت لهم، فإما أن يروه عاجلا وإما أن أصرف عنهم سوءا وإما أن أدخره لهم في الآخرة.

0: مستشفع فلعلي منك أقترب.
1: عن عمر بن الحكم بن رافع ابن سنان وهو عم عبد الحميد بن جعفر قال حدثني بعض عمومتي وآبائي أنهم كانت عندهم ورقة يتوارثونها في الجاهلية حتى جاء الله تعالى بالإسلام وهي عندهم، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ذكروا له وأتوه بها مكتوب فيها اسم الله وقوله الحق وقول الظالمين في تباب، هذا الذكر لأمة تأتي في آخر الزمان يسبلون أطرافهم ويأتزرون على أوساطهم ويخوضون البحور إلى أعدائهم، فيهم صلاة لو كانت في قوم نوح ما أهلكوا بالطوفان، وفي عاد ما أهلكوا بالريح، وفي ثمود ما أهلكوا بالصيحة. بسم الله وقوله الحق وقول الظالمين في تباب. قال فعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قرأت عليه لما فيها: اللهم احشرنا تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

0: في شبكة برامج إذاعة نداء المعرفة لموسم الحج المبارك لعام 2026، ستستمعون إلى برامج خاصة مميزة بأصوات مشايخ أفاضل، ومنها برامج مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، تفسير جزء الأحقاف يومياً الساعة 9 صباحاً، أمور الحج والعمرة يومياً ما عدا الاثنين والجمعة الساعة 2:45 دقيقة ظهراً، حكم الدين في الحج يومي الجمعة والأحد الساعة 1:10 دقائق ظهراً، الإمام الهرري في الحج، محاورة بين الشيخ أحمد حلمي وضيفه الشيخ الدكتور نبيل الشريف الاثنين الساعة 10 ليلاً. وترقبوا كذلك برنامج ما أحلاك يا مدينة رسول الله مع الشيخ الدكتور سامر خليلات يومي السبت والأحد الساعة 10 مساءً. تاريخ الحجر الأسود مع الشيخ محمد الدنا أيام الجمعة والسبت والأحد الساعة 4 ظهراً. برامج ممتعة ومؤنسة ستستمعون إليها تسعدكم في موسم الحج المبارك، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله.
1: نداء المعرفة.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72، بإدارة محمد منير الملا.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان كنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
3: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
4: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافي وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى و365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.

تحية صباحية عطرة من إذاعة نداء المعرفة، وهذه جولة على أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم السبت في 9 من شهر أيار 2026 الموافق للحادي والعشرين من شهر ذي القعدة 1447 هجرية.

0: ومن النهار إلى الأخبار، وقد عنونت سلطة الوصاية تواصل التنازل، سنفاوض تحت النار، المقاومة ترد، قواعد الاشتباك تغيرت، أمريكا إيران مفاوضات الفرصة الأخيرة.
1: ونتابع مع عناوين صحيفة الديار. توجه أممي لنشر قوات دولية في الجنوب. هل يرد الرئيس عون قانون العفو إذا تجاهل مطالب الجيش؟ كنعان بحث مع عيسى تثبيت وقف إطلاق النار وإنجاح المفاوضات. مناوشات في هرمز وطهران تدرس المقترح الأمريكي.

وإلى جريدة البناء، وقد عنونت لبنان عقدة التفاوض الأمريكي الإيراني وسعي إسرائيل للعودة إلى التصعيد، الاحتلال لمزيد من التهجير والغارات، والمقاومة ترفع وتيرة العمليات وتمنع التوسع. سلام يلتقي كرم تأكيدا لمسار التفاوض باستبدال شرط وقف النار بالسعي لتحقيقه. موسكو توافق على مبادرة ترامب بشأن الهدنة لثلاثة أيام مع كييف.

ومما جاء في صحيفة اللواء، تهدئة داخلية ومخاوف من تصعيد ميداني قبل مفاوضات الخميس. لمسات الأخيرة على ملف التفاوض دبلوماسياً وعسكرياً، وسلام يلتقي الشرع اليوم. مناوشات أمريكية إيرانية في هرمز بانتظار الرد الإيراني. ترامب يزور الصين الأسبوع المقبل، ملف التجارة وحرب إيران. هجمات روسية وأوكرانية متبادلة عشية احتفالات موسكو بيوم.

0: وإلى جريدة الشرق، وقد عنون تصعيد كبير يسبق انطلاق المفاوضات ولبنان يسعى لوقف النار قبلها. منع 70 ناقلة من دخول أو مغادرة موانئ إيران، هجمات أمريكية على بندر عباس وميناء قشم، وترامب يهدد بضربات إضافية مع إبقاء وقف النار.
1: وإلى صحيفة الجمهورية، وفي عنوانها الرئيس: الحروب في المربع الأخير.
0: ونختم مع جريدة الشرق الأوسط، وقد عنونت: حراك دبلوماسي يلجم احتكاك هرمز، واشنطن تسعى لتثبيت وقف النار قبل الخميس، لجنة عراقية لنزع السلاح، ستارمر يتمسك بمنصبه.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى، ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. معنى هذا الحديث أن من نذر فعل طاعة كصلاة نفل أو صيام نفل أو ذكر وجب عليه الوفاء بهذا النذر وله ثواب، وأما الفرض فلا ينذر، إنما النذر في الشيء المستحب، ولا يصح نذر الحرام كضرب المسلم بغير حق، ولا يجوز الوفاء به. وكذلك لا يصح نذر المكروه. وأما النذر للأولياء من أهل القبور كالأوزاعي والسيدة زينب، فإن كان هذا النذر بنية التقرب إلى الله بالتصدق عن روح الأوزاعي مع نية أن يقضي الله حاجته فلا بأس، فإن كان النذر خاروفا ينوي أنه يطعم لحمه للفقراء الذين هناك، أو الخادم الذي يرعى المقام مع نية أن يقضي الله حاجته، فإن هذا لا بأس به. وأما إذا كان لم يخطر بباله التقرب إلى الله إلا تعظيم هذا الولي فلا يصح هذا النذر. كثير من الناس نذرهم باطل، لأنه لا يخطر ببالهم التقرب إلى الله بالتصدق عن روح هذا الولي إلا تعظيم هذه البقعة باعتقادهم أن لها خصوصية في دفع المكروه وجلب المنفعة. وهذا النذر شبيه بعبادة الأوثان. أما الذي يعتقد أن الولي ينفع بإذن الله فنوى بهذا النذر أن يصل الثواب لهذا الولي، فهذا فيه ثواب وفيه قضاء الحاجة بإذن الله. وقد يشعر الولي بحال هذا الذي نذر فيدعو له فيقضي الله له حاجته ببركة هذا الولي. وأما إشعال الشموع عند القبور، فإن كان هناك من ينتفع بضوء هذه الشموع بقراءة القرآن مثلا، أو يستأنسون بوجود الضوء لذكر الله، فيجوز. وأما إشعال الشموع على القبور لتعظيم هذه البقعة فهو حرام. هذا مثل أعمال الكفار. وأقبح ما يكون من هذا إذا كان في النهار، فإن هذا عمل الكفار، لأنهم يشعلون هذه الشموع عبادة لهذا المقام. وأما من قال لله علي أن أذبح ذبيحة للشيخ فلان على هذه النية التي ما فيها قصد التقرب إلى البقعة إلا التقرب إلى الله ليعطيه الله ببركة هذا الولي مقصوده أو يدفع عنه مكروها، فهذا النذر صحيح، يجب عليه أن يفي به إن استطاع. وإن كان لا يستطيع ينوي أنه إن استطاع ينفذ، فإن مات ولم ينفذ وترك مالا أهله يخرجون من تركته ينفذون هذا النذر، هذا صار دين الله، كالذي وجبت عليه الزكاة فلم يزكي صار في ماله دين الله فيجب قضاؤه. وأما النذر الذي ينذره الشخص في حال الغضب كأن يقول لله علي كذا إن كان الأمر كما قلت، والآخر يقول مثل ذلك، فنذر كل منهما تأكيدا لكلامه، فإن هذا النذر يقال له نذر اللجاج، وليس فيه ثواب، لكن هو مخير بين أمرين، إما أن ينفذ ما نذره وإما أن يدفع كفارة اليمين. ثم إن الناذر لا يأكل من ذبيحته، فإن أكل يغرم قدر ما أكل منها، بالتقدير يغرم، يدفع القدر الذي يظن أنه لا ينقص عن قدر ما أكل. وأما من نذر نذرا فاسدا، كأن كان يعتقد أن النذر لهذا المشهد فيه خصوصية لدفع البلاء وجلب المنفعة، فهذه النية خبيثة، وفي هذه الحال إن هو ذبح لا تحل الذبيحة. وأما من نذر للأغنياء فيصح نذره، لأن الصدقة على الغني تصح، إنما ثواب الصدقة على الفقير أفضل. فمن نذر أن يذبح خروفا يوزع اللحم للفقراء، إن قال لله علي أن أذبح خروفا إن تعافى ولدي أو نجح في الامتحان، صح هذا النذر ووجب الوفاء به. ثم إن تنفيذ النذر على التراخي وليس شرطا أن يكون على الفور، لكن إن حدد وقتا ففي الوقت الذي حدده. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: مستمعينا الكرام، بعد ما اصطبحوا عليكم مباشرة إيمان وعلي من التنين للخميس
1: صباح المعرفة
0: ببرنامج صباح المعرفة الساعة 7:15
1: وافتح للصبحي بفضل
0: انتوا على موعد يومي صباحي الساعة 10:15 مع الحل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الشيخ محمد الدنا يوم الثلاثاء.

0: أمل أربعة فبسمة أمل.
1: بسمة أمل عم نرسمها
0: مع رولا مكداشي.
2: نحن عم نزيد الوعي للخير شدينا.
0: يوم الخميس تعلم أحكام قراءة القرآن مع الشيخ أحمد نوح.

0: جمال يوم الجمعة مع الأستاذ جمال شماعة.
1: يوم الجمعة فضله واسع بجمال
0: طبيبك. أما السبت فطبيبك مع الدكتورة سارة دباغ.
2: برنامج فيه الجواب على سؤال.
0: وبإمكانكم سماع إعادة لكل هالبرامج الساعة 11:30 مساءً. وكمان مندعيكم لمتابعة برنامج دردشة مع ميان دمشقي.
3: دردشة
0: التنين الساعة 3:45 بعد الظهر.
3: محاورة جدا مفيدة.
0: وماما ريما لأحبابنا الأطفال مع ريما كريدية الجمعة الساعة 3:45 بعد الظهر. تابعونا واستفيدوا من المواضيع المهمة.
4: نداء المعرفة. شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي. 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
5: النداء الأخير للمسافرين.
6: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
7: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
8: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرف هالنويرة؟
9: اكيد
8: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
9: اها،
8: وكمان في كوكتيلات طيبة وارجيلة. انتبه والاجواء بيس.
9: ايه وين صار؟
8: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
9: وشو رقمه؟
8: 01-656-118. واذا بدك في الخليوة 03-793-911.
9: تمام.
10: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
11: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
12: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
13: ولو بدأ سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندي

الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز لسورة الحديد. تفاسير معتمدة لهذه السورة القرآنية الكريمة وما فيها من أحكام وبراهين تدل على عظمة الخالق سبحانه. الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز لسورة الحديد، مجالس مباركة لتفسير القرآن العظيم مع الشيخ رمزي شتيلة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نكمل إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الحديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعلم أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. الله عز وجل يقول اعلموا أنما الحياة الدنيا، هذه الحياة الدنيا التي نعيش فيها لعب كلعب الصبيان، ولهو كلهو الفتيان، وزينة وتفاخر بينكم، هذا يتفاخر على هذا، وهذا يتفاخر على هذا، هذا يتفاخر بكثرة ماله، وهذا يتفاخر بكثرة أولاده أو أتباعه. فقال عز وجل وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، أي مباهات بكثرة الأولاد وكثرة الأموال. هذا نجده في الدنيا كما أخبر الله سبحانه وتعالى. لكن ضرب الله عز وجل مثلا لهذه الحياة الدنيا، شبه الله عز وجل حال الدنيا في هذه الآية في زوالها وانقضائها وعدم دوامها بنبات خرج بعد أن نزل المطر، نزل الغيث على الأرض، لكنه ما بقي على حالته التي هو عليها. يعجب الكفار بهذا النبات لما يرون فيه من الخضرة، لكن بعد ذلك تجده قد يبس وتغير لونه واصفر وصار حطاما. وهكذا الدنيا تغر وتضر وتمر، فلن تبقى على ما هي عليه. فقال عز وجل
1: كمثل غيث أعجب الكفار نباته،
0: مثل الدنيا كما قلنا في زوالها وعدم بقائها كمثل غيث، الماء الذي ينزل من السماء، أعجب الكفار نباته، يعجب الكفار بما يرون من هذا النبات.
1: ثم يهيج فتراه مصفرا،
0: ييبس ويتغير لونه يصير مصفرا.
1: ثم يكون حطاما،
0: هشيما متكسرا.
1: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان.
0: أما في الآخرة هما محلان ما للناس غيرهما، وفي الآخرة عذاب شديد في نار جهنم، ومغفرة من الله ورضوان للمؤمنين.
1: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
0: وصف الله عز وجل الدنيا بأنها متاع الغرور، شيء يتمتع به إلى وقت محدود، إلى وقت معلوم عند الله سبحانه وتعالى، تنقضي عنده هذه الدنيا. هذه الدنيا متاع يخدع به كثير من الناس، فالله عز وجل قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، متاع زائل يخدع به كثير من الناس. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. نعيد تلاوة الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: يعلم أنما الحياة

0: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
1: صدق الله العظيم، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.
2: اقرأ القرآن.
3: الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز لسورة الحديد. تفاسير معتمدة لهذه السورة القرآنية الكريمة وما فيها من أحكام وبراهين تدل على عظمة الخالق سبحانه. الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز لسورة الحديد. مجالس مباركة لتفسير القرآن العظيم مع الشيخ رمزي شتيلة.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، برغور 01-651-748.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24. عم بتفتش على تليفون، ايباد، لابتوب، او حتى صيانة او خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل فئة بأسعار ممتازة بيقدم لك اي نوع هاتف او خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: السريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب الصياني بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم سلام، فرع تاني شتورة البقاع. تليفون 76-67-98-98.
3: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961 3313 922.

0: إنها إذاعة نداء المعرفة.
1: للمعرفة نداء، للمعرفة نداء، للمعرفة نداء.
2: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وإليكم موجزا لأهم الأنباء. وجه العدو الإسرائيلي تهديدا لسكان عدد من البلدات الجنوبية وهي طير دب العباسية، برج رحال، معروب، بريش وأرزون وجناتة، زرارية وعين بعال. هذا وتتعرض منذ التاسعة بلدات أرنون، كفر تبنيت والنبطية لقصف مدفعي متقطع. وكان جيش العدو الإسرائيلي أطلق بعيد منتصف الليل الفائت عددا من القذائف المدفعية باتجاه بلدات مجدل زون، المنصوري وبيوت السياد، وفورا تجدد القصف المدفعي وترافقت مع رميات رشاشة شملت البياضة التي شهدت اشتباكات بين عناصر من المقاومة وقوات العدو. كما كان العدو ليلا أطلق القنابل المضيئة فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط. في المقابل قالت المقاومة في لبنان في سلسلة بيانات أنها استهدفت تجمعا لجنود جيش العدو الإسرائيلي في بلدة طير حرفة بصالية صاروخية، كما استهدفت قاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليات الجوية شمال فلسطين المحتلة بسرب من المسيرات الانقضاضية، واستهدفت أيضا تجمعا لآليات جيش العدو الإسرائيلي وجنوده على أطراف قلة الراج في بلدة دير سريان بالأسلحة المناسبة. إلى ذلك استهدفت دبابة ميركافا عند بيدر الفقعاني في بلدة الطيب بصاروخ موجه، وقالت إنها شهدت تحترق. استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في قصر بعبدة أمس رئيس الوفد اللبناني إلى المفاوضات المباشرة سيمون كرم. ووفق بيان للرئاسة اللبنانية، عرض الرئيس مع السفير السابق التحضيرات الجارية للاجتماع المقرر يوم الخميس المقبل في واشنطن بين الوفود اللبنانية والأمريكية والإسرائيلية. وأضاف أن عون زود كرم بتوجيهاته المتضمنة الثوابت اللبنانية فيما يتعلق بالمفاوضات. دوليا، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح إلى أن الأمور مع إيران تتقدم بشكل جيد ونتائج العسكرية ممتازة، وسنرى ما إذا كانت إيران ستتمكن من الوصول إلى ما يمكن تحقيقه. ولفت في تصريح آخر لشبكة CNN الأمريكية إلى أن إدارته تتوقع تلقي رد من إيران في وقت لاحق من مساء اليوم بتوقيت الولايات المتحدة بشأن مقترح أمريكي يهدف إلى إنهاء الحرب، موضحا أن الولايات المتحدة ستتلقى رسالة يتوقع أنها تصل الليلة. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاغوف أنه تم التوصل إلى اتفاقات بشأن تمديد وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى خلال اتصالات هاتفية مع إدارة الرئيس الأمريكي. بدوره أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا تقبل الهدنة التي أعلنها الرئيس الأمريكي. وكان قد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح عن وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا لمدة 3 أيام بدءا من اليوم، وسيشمل تعليق العمليات القتالية إضافة إلى تبادل 1000 أسير من كل دولة. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: صوت المشاريع.
1: في شبكة برامج إذاعة نداء المعرفة لموسم الحج المبارك لعام 2026 ستستمعون إلى برامج خاصة مميزة بأصوات مشايخ أفاضل، ومنها برامج مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، تفسير جزء الأحقاف يوميا الساعة 9 صباحا، أمور الحج والعمرة يوميا ما عدا الاثنين والجمعة الساعة 2:45 دقيقة ظهرا، حكم الدين في الحج يومي الجمعة والأحد الساعة 1:10 دقائق ظهرا، الإمام الهرري في الحج، محاورة بين الشيخ أحمد حلمي وضيفه الشيخ الدكتور نبيل الشريف الاثنين الساعة 10 ليلا. وترقبوا كذلك برنامج ما أحلاك يا مدينة رسول الله مع الشيخ الدكتور سامر خليلات يومي السبت والأحد الساعة 10 مساء، تاريخ الحجر الأسود مع الشيخ محمد الدنا أيام الجمعة والسبت والأحد الساعة 4 ظهرا. برامج ممتعة ومؤنسة ستستمعون إليها تسعدكم في موسم الحج المبارك، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله.

0: شبابنا المستمعين الصغار. في موسم الحج المبارك، إذاعة نداء المعرفة جهزت مجموعة من البرامج المشوقة المؤنسة للأطفال للاستفادة والترفيه الهادف، ومنها قصة ماء زمزم باللغة العربية السبت الساعة 11 صباحاً، وباللغة الفرنسية عند الساعة 11:45 دقيقة صباحاً، وباللغة الإنجليزية الساعة 2 ظهراً.
1: طفنا حول الكعب والكل صار يلبي لبيك لبيك لبيك يا رب.
0: قصة عيد الأضحى باللغة العربية الأحد الساعة 11 صباحاً، باللغة الإنجليزية الثانية ظهراً، وباللغة الفرنسية 5:30 عصراً. ترقبونا، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله. نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
2: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي، ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
3: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11 بإدارة إدريس محمد.
4: ألو، وينك؟
5: بالديوان.
4: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
5: لحظة، ما معي محل كل هول.
4: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
6: سلة الخير منكم للمحتاجين.

0: برنامج مميز يقدمه أطباء من عدة اختصاصات ليجيبوا على الكثير من تساؤلاتكم التي تتعلق بصحتكم. طبيبك، تواصلوا معنا مباشرة لنرشدكم إلى الطرق السليمة للمحافظة على صحتكم. طبيبك.
1: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة ببرنامج طبيبك.

معكم الدكتورة سارة دباغ من وراء الميكروفون، ومثل ما تعودتوا كل أسبوع في عنا موضوع جديد لحتى نحكي فيه. وقبل ما نبلش بموضوعنا لليوم بدي أحكيكم أول شيء بفقرتنا اللي هي فقرة سؤال وجواب. حنبلش أول شيء بمعلومة عليها إلى علاقة بموضوعنا لليوم. هل بتعرفوا انه طبيب الاسنان بالغالب بيقدر يعرف وضعكم النفسي من خلال شكل اسنانكم وصحة الفم عندكم؟ لقلكم كيف. أكيد نحن مع التوتر والقلق بيزيد عنا هرمون اللي اسمه الكورتيزول موجود بقلب الجسم، وهذا الكورتيزول بيضعف من مناعة الجسم، وبالتالي ممكن تزيد نسبة أنه يصير عندكم التهاب باللثة. وما بدنا ننسى كمان أنه موضوع الكز أو الصرير يلي بيصير من وراء القلق والتوتر اللي نحن بنكون عايشينه، فكتير نسبة عالية من المرضى منلاقي عندهم كز أو صرير على الأسنان، وبالتالي بيصير في عنا تآكل بالمينا، بيصير في عنا تكسر بالأسنان، وحتى كمان أوجاع بالفك بالرقبة بالكتف وإلى آخره. أما الاكتئاب، وما أدراك ما الاكتئاب يا مجد؟ الاكتئاب ممكن كتير يسبب كمان أمور اللي هي بالغالب بتلاقي أنه الشخص المكتئب بتصير بتخف عنايته بنفسه، فبالتالي كمان بتخف العناية بصحة الفم والأسنان بالتنظيف إلى آخره، فبيصير عنا نسبة ازدياد التسوس والتهاب اللثة ومشاكل الفم بتزيد أكتر. وما بدنا ننسى كمان أنه مع الاكتئاب في أدوية كمان في أشخاص بتاخدها، وهذه الأدوية ممكن تسبب جفاف داخل الفم، وبالتالي بتعرفوا أنه الريق اللي هو المحارب الأول نحن عنا للحماية ودرع الحماية الموجود عنا بتمنا، فبيحمي لنا سنيننا، وبالتالي إذا هو قل بصير عنا نسبة الالتهابات بتزيد والتسوس بيكتر. فلذلك مستمعينا اهتموا بصحتكم النفسية لحتى تنعموا بابتسامة حلوة وبفم صحي. مستمعينا بحب ذكركم أنكم عم تسمعونا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة على 91.1.3.135 ميجاهرتز FM. ما تنسوا كمان أبليكيشن نداء المعرفة يلي فيكم تابعوا فيها كل برامجنا.

0: معكم الدكتورة سارة دباغ من وراء الميكروفون ومع ضيفتي الدكتورة جينان جانا. دكتورة جينان جانا معالجة نفسية ودكتورة في علم النفس مختصة بالعلاج المعرفي السلوكي لاضطرابات الأكل من جامعة أكسفورد والجامعة الأمريكية واستشارية في الصدمات النفسية. أهلا وسهلا فيك دكتورة جينان.
1: فيك دكتورة.
0: نورت الاستوديو.
1: برحب فيك وبكل المستمعين وأكيد فريق العمل.
0: نعم نحن على طول بننصر باستضافتك عنا هون وأنا شخصيا يعني بسم الله عليك ما بمل من حديثك. في عنا اليوم موضوع اللي هو شو هو المناعة. هلأ على طول بتفكر الناس بتفكر مناعة بدي روح أخذ فيتامينات بدي روح أكل صحي بدي نام منيح وإلى آخره, ولكن ما بيعرفوا أنه في شيء اسمه مناعة نفسية. هيدا اللي كتير مهم نحن نشتغل عليه.
1: والفيتامينات كمان جاهزين
0: كمان. هلأ حنحكي عن فيتامينات كمان.
1: صحيح.
0: طيب إذا بدنا نعرف لمستمعينا شو هي المناعة النفسية.
1: المناعة النفسية بترادف صراحة مصطلحين, واحدة منهم الصلابة النفسية, واحدة منهم المرونة النفسية.
0: نعم.
1: صراحة اثنين بيكملوا بعض.
0: نعم.
1: بالإنجليش ريزيلينس.
0: أوكي.
1: الصلابة هي القدرة على الصد من ضربات الحياة إذا بدنا نقول.
0: نعم.
1: بيكون في ثبات وقوة بس لحالة ما بتنفع, لأنه على المدى الطويل الصلابة النفسية ممكن تكسر الشخص ويفجر فجأة وينهار نفسيا.
0: نعم.
1: مشان هيك المرونة النفسية مطلوبة لنكمل وننحني مع مثل ما بيقولوا الرياح العاصفة مع التغيرات لحتى ونتعلم منها.
0: صحيح.
1: بمعنى آخر المناعة النفسية هي القدرة على التكيف رغم التحديات والأزمات والتغيرات اللي بتصير بالحياة. مثل ما بتعرفي حياة لا تخلو من المطبات. القدرة أكتر أنه نحن نقدر نستوعب هيدا الشيء ونتعلم منه.
0: نعم.
1: هيدا ببساطة.
0: نعم. دكتور جينان نحن بنعرف انه بداخل الجسد في عنا الكريات البيضاء والكريات الحمراء وفي عنا جيش اللي بيحارب جميع الامراض اللي احنا بنتلقاها بشكل يومي ان كان فيروس ولا بكتيريا والى اخره. طب المناعة النفسية كيف بنلمسها؟
1: حبيت اولا المطلوب نحن يلي انت حكيتي عنهم كلهم هن بيتعززوا من خلال سلوكيات يومية.
0: نعم.
1: مجرد ما نحكي عن سلوكيات وعادات يومية نحن هون عم نقوي مناعتنا النفسية. ببساطة في مثلث, المثلث الصحي ومكملاته.
0: نعم.
1: المثلث الصحي هو أول شيء ننتبه للغذاء وللنوم وللرياضة. الحركة جدا مهمة. أساس هالمثلث هو شو؟ مفتاح جدا مهم.
0: نعم.
1: اللي هو الذكر, الدعاء, اي نوع من الاوراد اللي انت بتقولها هيدي اساس كل شيء.
0: نعم.
1: صدقا القصص ما منا عفوية بالحياة, نحنا بدنا نكون واعيين على كل شيء.
0: نعم.
1: هلأ بعد هول هيك مثل ما بيقولوا الأشياء العامة والأساسية. هلأ في عنا مثل مجموعة بسموهن هيك نقاط بأول المناعة النفسية. أولها هي أنه أنت تكوني عندك ثقة بالذات. ثقة بالذات أو ثقة بالنفس هي أنه تتقبلي الجوانب الإيجابية والسلبية.
0: نعم.
1: وتتعلمي منها وتتأمني بقدرات اللي موجودة عندك. ثانيا هي التواصل وبناء شبكة علاقات داعمة. الثالثة هي انه نحن بدنا يكون عنا مساهمة بالمجتمع اللي موجودين فيه. رابعا هي قصة انه كيف انا اقدر اتعامل التكيف, كيف اقدر اتعامل مع التغيرات الحياة.
0: نعم.
1: واكيد في هودي الاشياء البارزة, في كتير اشياء اخرى كمان ممكن من خلالها نحن نقوي مناعتنا النفسية. وهلأ أكيد ممكن نعطي examples.
0: نعم نعم. نكفي. طب شو هي العوامل اللي بتضعف مناعتنا النفسية؟
1: دكتور في بالحياة تغيرات ما ضروري يكون أزمات.
0: نعم.
1: أوقات تغير روتين معين.
0: نعم.
1: يمكن من شغل لشغل أو صادف أنه هو هالشخص وقف شغله.
0: أوكي.
1: حادث وفاة. هودي الأزمات كلهم هن عبارة عن مفارق بحياتنا.
0: نعم.
1: نحن اللي عنده عكس المناعة النفسية هو الهشاشة. اللي عنده هشاشة نفسية ممكن ينكسر ويطول ليستعيد طاقته ويرجع يمشي بالحياة. الشخص اللي عنده مناعة نفسية عالية هو شخص ما في حدا ما بيكون عنده ردة فعل على أزمة أو تغيير أو ضربة أو أي شيء.
0: نعم.
1: ما فينا نمحي ردة الفعل.
0: بالنهاية نحن بشر يعني وعنا مشاعر وعنا أحاسيس.
1: بده يكون في ردة فعل بس اللعبة وين؟ اللعبة هون.
0: بالدماغ بالرأس.
1: في ناس تفكير. في جزئية كتير مهمة بتمنى من المتابعين يعني ينتبهوا عليها ويعولها، هي التعلم من الخبرات السابقة. في كتير ناس بتمرق بتجارب إذا ما تعلمت منها ما بيقوى الفيتامين اللي عندها اللي هو ليقوي المناعة النفسية.
0: نعم.
1: اللي هو الفيتامين تاع التكيف والتعامل مع الصدمات.
0: نعم. سو
1: نحن هون بمحل معين ضروري، وهي القصة عبر يعني هيك ببساطة أنه أنت بدك تراجعي نفسك تقولي طيب أنا صار معي هيدا الموقف، عم نعطي متابعينا حلول عملية.
0: نعم.
1: أنا شو المطلوب أعمل تاني مرة؟ شو المطلوب أعمل إذا صادف إنه أنا واجهت هيدا الموقف؟ هون أنا يمكن تصرفت غلط. شفتي هيدا بسموه إعادة البناء المعرفي، يعني تشكيل
0: واحد يراجع حاله ويراجع حاله شو عمله، شو ردة الفعل اللي عمله بالموقف
1: صحيح.
0: المعين يعني
1: صحيح، هيدي جزئية كتير مهمة.
0: نعم.
1: وأكيد يعني نحن بمحل كترة الاستنزاف، يعني كترة التعرض لضغوط ضغوط ممكن تؤدي لاستنزاف. كيف الشخص يلي انجرح جرح ما لحق بعد يتعالج، انجرح جرح آخر بنفس المحل بهيدا، كيف الانفكشن بصير؟
0: نعم.
1: ممكن هيدي مثل ما بيقولوا بتأثر، ما بتروح المناعة.
0: نعم.
1: بس ممكن تأثر سلبا انه يكون عنده ضعف بهالمناعة النفسية. نعم.
0: طيب دكتور جنان، هل في مدة زمنية معينة اللي هي يوجوالي بتكون عند الناس، واذا تخطتها هيدي المدة بتكون شيء منه طبيعي لأشخاص تتخطى أزماتها؟ يعني مثلا ما بعرف اثنين تركوا او انفصال او حالة وفاة او اي شيء، قدي المدة الزمنية اللي هي بالعادة الشخص بيوقع فيها وبعدين بتلاقيه بلش يتحسن من بعده؟
1: سؤالك مهم لأنه بيطال حادثتين وأساسيتات بحياتنا، اللي هن أول شيء حادث مثلا معين مثل انفصال عن علاقة، وحادث آخر هو الوفاة. عادة نحن رح أعطيك example practical، إذا إجينا شخص عنده اكتئاب.
0: نعم.
1: بهيدي الحالة نحن دغري منحاول نعرف شو الأحداث اللي صارت معه. إذا حادث وفاة هون نحن ما فينا دغري نقول له يلا تعا وبدك علاج وهيك، هيدي المرحلة بدها تاخد مداها. يعني في منهم بيقولوا أنه بدنا ننطر شهر، أنا بتصور أنه معنا من شهر لأكتر من شهر، يعني ما بعرف إذا
0: في ناس بتضل سنين.
1: هلأ ما فيك أكتر من 6 أشهر يعني، هيدا الشيء بناء على تجربتي مع الأشخاص، بس
0: نعم.
1: بيقولوا لك إنه مينيموم شهر لحتى نشوف كيف عم يقدر بعدين يتكيف مع هيدا الحالة الجديدة من حياته.
0: نعم.
1: هلأ بدي في شغلة كتير مهمة، نحن حتى لو انفصلنا بعلاقة في شيء بعلم النفس بيقولوا له الحداد، يعني أنا وقت لي أخسر شغلي هاي مرحلة بدي أمرق فيها، بتبلش من إنه والله مثلا ممكن غضب، ممكن اكتئاب، ممكن إنكار، بيتراوح ومش ضروري ورا بعضهم. بعدين للمناورة لحتى أتقبل هيدي الشغلة، يعني أعمل الأخذ وعطى فيها بهيدا لأتقبلها.
0: نعم.
1: يعني هيدي مسألة بتاخد مداها، أول شيء حسب المناعة تعيد الشخص، لأنه المناعة النفسية في جزء منها له علاقة بالجوانب الوراثية.
0: نعم.
1: سو إذا كان البلت إن عنده يعني شخصيته ماكنة أكتر أكيد لح تكون أهون هيدي الفترة،
0: وإذا كان حسب كمان الشخص وين ترعرها أو تربى.
1: صح.
0: يمكن إذا بيشوف أمه وبيه بيعملوا ردات فعل أو بانيك على شيء معين، بتلاقي أنه الولاد بيطلعوا كمان هيك بنفس المنحة بياخدوا مثل الأهل.
1: صح.
0: أو الشخص اللي عم يراقبه أقله، يعني إذا مش أهلاته.
1: القائمين على الرعاية هن لهم الدور الأكبر، لأنه حتى لو كان هالولد مهيئ نفسيا أنه يطلع عنده مناعة نفسية ضعيفة، في مرحلة من المراحل الحياة هون نحن تجارب، والتجارب لتقوينا. إذا
0: صحيح.
1: علموا دايما كانوا أوفر بروتكتيف، كانوا كتير في فرط حماية، أخذوا عنه الشغلة لأنه بعده صغير ما بيقدر يعملها، طب كيف بده يقوى؟ مثل عضلة، تحسيها مثل عضلة، يا بتمرنيها بمواقف الحياة يا بتتركيها تضعف.
0: أوكي. طيب خلينا نحكي هلأ عن العوامل اللي بدنا نقويها. إذا واحد بده يشتغل على مناعته النفسية شو بيعمل؟
1: أول شيء قبل الريلاكسيشن والاسترخاء.
0: ما بلش بالريلاكسيشن.
1: تتذكري دكتور الهرم النمو النفسي؟
0: نعم.
1: هرم النمو النفسي هو إنه بيبدأ من حاجات، إذا تم تلبيتها الإنسان بيكون عم ينمى نفسيا. كيف جسديا بيطول وبيكبر والأعضاء الجسدية نفس الشيء. بداية بالحاجات الأساسية. الحاجات الأساسية يعني الأكل، الشرب، النوم، بعدين حاجات الأخرى مثل الملبس والأمن والأمان، بعدين العلاقات. هو دي إذا نحن انتبهنا لهم كتير مهم. وهون كمان بدي نوه إنه نحن الأكل اللي عنا أبدا منه صحي، وكتير عم بيأثر على هرموناتنا، والهرمونات إلهم علاقة بالمزاج.
0: صح.
1: والمزاج بيثبت القدرة على التكيف. نحن بسايكل. سو أهم شيء إنه لأنه الجهاز الوحيد اللي نحن بنتحكم فيه بالحياة العامة، مثلا الجهاز العصبي هو لحاله بيشتغل، الدوري الجهاز الهضمي الوحيد اللي نحن بدنا نحط أكل فيه. سو حطوا أكل نظيف وصحي لأنه كل شيء بيأثر. ثانيا يعني النوم.
0: أوكي.
1: النوم مسألة جدا مهمة.
0: نعم.
1: أكيد في عدد معين من الساعات، بس إنه في ساعة بيولوجية بالجسم. ثالثا الحركة. يعني
0: رياضة، مشي،
1: ضروري. ضروري. هلأ في بعض النساء ممكن يسألونا هون شغل البيت هيدا رياضة؟
0: شو وضعه؟
1: شو وضعه؟ أنا عم بتعب بالهي. هو عادة إنه إذا بدنا نقول نحن رياضة يعني في تمرين له محدد الوقت، له حركات معينة، يمكن تكون مجرد مشي بس في وقت لإله. مش إنه أنا أمتي ما صح لي بمشي، يلا مشيت شوي بالبيت من الصالون لأوضة السفرة
0: خلص
1: كذا مرة ضبينا وغسلنا وطينا. لا، في لأن

0: يعني هلا مثلا اذا انا عملت موقف قدامك فور اكزامبل زتيت هيدي الورقه okay. ممكن انت تقولي لي تفكري انت تفسري هالموقف انه يي هيدي شغله مش يعني مش منطق عيب بتصير بالهيدا انه مش زبطة
1: يعني
0: يمكن مجدي يقول انه يمكن وقعت من ايده طريقه تفسيرك للموقف جدا مهمه جدا بتقوي
1: هلا هون كمان بدنا نفوت بقصه تحسين الظن اغلب الناس انه خلي عندكم تحسين الظن لانه اوقات كتير يمكن نحن منشوف شيء منفسره بطريقه بس هو بيطلع شيء تاني بالمقابل
0: وهالشيء جدا صحيح لسبب واحد انه بعلم النفس بيقولوا الافكار يلي بي بي بي بدماغنا منا بتطابق الواقع يعني ممكن انت عم تتصرفي تصرف معين انا افسر انه ما ردت علي دكتور سارة ما بصر شو بها من اليوم
1: زعلانة
0: من
1: امبارح
0: لانه ما قلت لها قميصة حلو طب ليه انه فينا نعمل اعادة تفسير تعرفي شو هو اعادة تفسير للموقف يعني انت ترجعي خطوة لورا وما تدخلي حالك بالقصص يمكن تكون هي مريضة سنة عم يوجعها عن جد هيدي الخطوة لورا جدا بتمنع انت هلأ اذا في ضربة اذا رجعتي لورا ما بطالك فيها نفس الشيء بحياتنا النفسية
1: نعم واحد ما يصدر أحكام متسرعة ويأخذ نفس ويعطي عذر للشخص اللي بيوجهه
0: قلتي واحدة منهم بتقوي المناعة النفسية هي يأخذ نفس
1: نحن
0: بنسمي باز
1: نعم
0: باز يمكن انه مش ضروري يكون واقع المشكل ونحن عم نعمل لا مش هيك بس عن جد ما تردوا بسرعة على فكرة الصلابة اللي هي المناعة النفسية بالفيزيكس بالفيزيكس كمان بالعد مزبوط صحيح جدا صحيح بالفيزيكس بيقولوا لك انه الصلابة هي القوة على القدرة على الإزاحة اذا انا نفس الشيء بدي طبق هالشيء بالسايكولوجي القوة اللي هي الضغوطات اللي عنا بالحياة على ردة الافعال الانفعالية سو ردة الفعل ما تكون اذا دغري بدك ترد ردة الفعل حتكون كبيرة يعني وقع شغلي ليه كسرتها مزبوط عم تحكي انه الاهل ردات فعلهم هن يلي نوعا ما بيشكلوا المناعة النفسية تعيد طفلهم سو هون جدا مهم ردات الفعل الانفعالية تكون على موزونة
1: اوكي طب كرمال الممارسات الذهنية هيدي اللي قصدك عليها ولا في شيء تاني ممارسات ذهنية واحد ممكن يطبقها
0: في ناس ما بيعرفوا قيمة انه وجودهم مع نفسهم وهاي مسألة أنا بقول لهم إنه تمتعوا بوجودكم مع نفسكم لأنه التواصل بينك وبين نفسك تعرفي هلأ شو بكي لو ما ضروري تكون إنه واحد متمرس أي إنسان بسيط فيه يعملها يقعد مع نفسه شوي يعرف حاله إنه هو هلأ أنا حاليا ما كتير بمزاج إنه روح افتح السوشيال ميديا مش قادرة هلأ افتح هيدا الموضوع مع زوجي لانه ما قادرة هلأ تعرف بس وين طاقتها مثل الباتري هاي جدا مهمة لانه انت بدك تنقل يعني اهم من الكلام شو توقيته اذا حكيتيه بالوقت الغلط لو كان معك حق رح يكون
1: كتير اوقات ممكن يقلب بمشكل اذا واحد ما عرف يختار التوقيت الصح
0: صحيح
1: طيب بديك تحكينا شوي صغيرة أمثلة عن الحياة اليومية كيف واحد ممكن أنه يطبق هيدا الشيء
0: شو رأيك نبلش بأمثلة أنا وياك شو رأيك بنبلش بأمثلة قدي معنا وقت دكتور
1: قدي بعد معنا وقت يا مجد يعني تقريبا معنا شي ربع ساعة
0: سو خلينا نبلش من عند الأهل من الولد الصغير كيف بهن بيساعدوا لبناء مناعة نفسية لطفلهم
1: أوكي
0: أول شيء إذا مثلا سارة بنت صغيرة بدها تجيب هيدا التليفون بس هو ما هيدا حبيبي معلش ما بيقدر يجيبه بعده صغير إيده صغيرة ما بيحمله أكيد مش ما منحمله تليفون بس عم بحكي مثلا وقت اللي يشيلوا الأهل مثلا شغلة عن ابنه نازل تحت الطاولة بيخافوا ما يطرق راسه أوكي بي بروتكتف حميه ونشوفوا العوامل خطر إذا ما في خطر بس خلوه يجرب بمحل معين في شغلة جدا مهمة بالألعاب مع الأطفال بيلعبوا بيخسر الولد الأم عادة شو بتقله لابنها أو لبنتها
1: إنه إذا بنتي خسرت
0: إذا خسرت
1: إنه ما تزعلي مرة تانية بتربحي في غير chances في كذا
0: هيدي نحن ما بنعرف إنه الكلام يسجل بدماغ الطفل يعني بأسرع من الأكبر لأنه ما في ريزيستنس فعم تدي لما تزعلي فور إكزامبل أو حبيبتي يا ماما بكرة بترجع بتربحي أول شيء هودي الكلمات ما عملتي لها فاليديشن أو تقبل لمشاعرها أنا بعرف إنه أنت هلأ زعلتي وشي طبيعي الواحد إذا ما ربح بيزعل بس معقول يضل كل الوقت خسران مش إذا قوي بيرجع بيربح طيب

0: شو بدك تعملي هلا؟ شوفي هي كيف بدها تتأقلم مع الموقف، شوفي هي شو عملتها. مثلا اجا ابنك لعندك قال لك رفيقي ضربني وكذا، يي قلت للمعلمه، نحن دغري بنعطيه الحل يعني طبيعي جاهز. طب مع دليفري كمان، بس انه روق شوي، طب خلينا نشوف هو كيف تصرف، طب شو عملت؟ بي بيشنت، مشان هيك عن جد ردة الفعل ما تكون سريعة، بس خلي امتصوا الولد شو عم بيقول، اعرفوا مشاعره شو، يمكن يكون قوي، ما بدنا ننزل الليفل، نحن بدنا نعلي. لا عادي، بقلك عادي، انا صراحة رجعت حكيته لقله باحترام وهيك، يمكن يقلك هيك، يمكن يقلك ضربته، لا ليه ضربته، نحن بدنا بطريقة معينة نركز كيف نغير هالسلوك بطريقة يتقبلها الولد.
1: نعم.
0: اكيد فرط الحماية هون عم بحكي جدا مهمة، هيدي من هن وصغار، هلا عكبر
1: شوي اكبر،
0: عكبر ليش نحن الصدمات، ليه الولاد ما بحسوا بشدة الصدمة؟ مثلا اذا توفى شخص من العائله ما بحسوا مثل الكبار،
1: مزبوط،
0: لانه بناء المعرفه
1: عنه اذا توفيت.
0: اذا توفى احد الاشخاص من هالعائله، رده الفعل عند الولد ما بتكون فيها يعني معلومات كافيه ليعرف شو يعني شو يعني هيدي المسألة، هل هو الغياب مؤقت، هل يمكن أكيد حسب العمر هون عم نحكي. نحن هون بمجال كتير حساس إنه كيف يعني كيف نتعامل مع الموقف، ما بعرف قدي فينا إنه نستكمل، بس إنه هي حسب كل شخص، وهون يعني تفسير هيدا الموقف. مثلا أنا إذا شخص توفي عندي وقريب مني، أوكي، انا دغري بدي افكر بالمصروف، انه هو اذا كان مثلا معيل بالهيدا بالولاد بكذا، الولد ما عنده هودي كلهم، سو مشان هيك نحن الشد علينا اكثر، لانه تفسيرنا للموقف اوسع، بخبرتنا بالحياه اوسع، مسؤولياتنا اكثر، سو هيدي مساله جدا يعني بتكون يعني شدتها على الكبار اكثر. هلا كيف بقويها؟ اهم شيء تقبل،
1: نتقبل انه في قصص
0: بالحياة، لانه رب العالمين سبحانه وتعالى يعني
1: قدر الله ما شاء فعل.
0: عن جد هيدي جدا بدها تكون هون، ما في بحث، صدقيني فوق كل فوق علم النفس وفوق كل العلوم، هيدي القصص يلي من جوا، نحن اذا عنا هالتسليم ما بتعوزي لعلاج نفسي ولا شيء، بس بدك هيك هو اكثر، انت تدفشي نفسك على هيدا الشيء.
1: نعم.
0: سو التقبل جدا،
1: ذكر حالنا على طول بهيدا الشيء، نحن اكيد الكل العالم تعرف هيدا الشيء، بس اوقات بوقت الصدمه او بوقت المشكل ما بتعود بقى مستحضره هيدا الموضوع بساعتها، فهي ممكن تكون عندنا استحضار لهيدا الشيء
0: جدا
1: على طول،
0: لانه نحن الحياه لا تخلو،
1: صح،
0: الحياه لا تخلو، ما في شيء تقدري انت يعني هيك تقولي انه
1: لا
0: سبحان الله.
1: نعم.
0: اي سو التقبل هي اول مرحله للتعامل مع الموقف. ثانيا ردات الفعل ما تكون دغري يعني هيك عشوائيه او عفويه، لانه ما بتعرفي كيف بتكون، ما بتعرفي اللفظ اللي بيكون على مهل. وشغله تانية هلا بيقولوا لي انه كيف اذا صار شيء كان هيدا مثلا رح يوقع هيدا، لا هيدا نحن عم يعني نحن ما عم نمنعه، نحن ما فينا نمنع مثل ما قلت ردات الفعل، بس فينا نتحكم بسرعتها.
1: اوكي،
0: يعني اوكي طلعت معك هيدي رده الفعل، واعاده ضبط النفس يعني جدا هيدي شغله مهمه. ثالثا انا في عندي حلين، او حل انفعالي بنسميه او عاطفي، اللي هو كوبينج ميكانيزم او طرق تكيف انفعاليه او عاطفيه، اللي هي انا يا بروح بنام يا بقعد بعزل حالي عن الاحداث لحتى هيك روق، يا اما الطريقه الثانيه اللي هي طرق التكيف المبنيه على حل المشكلات.
1: اوكي،
0: في ناس ذهنهم اتدرب، وهون ضروري نحكي عن شيء اسمه المرونة العصبية، ذهنهم اتدرب من كتر تكرار هالعادة انه يتعامل مع اي مشكلة بتصير انه يفتش على حلها.
1: نعم.
0: وهيدي مسألة انا يعني من خبرتي بالمستشفى بذكر مرة هيك صار في حادث وفاة لأم، وفي عندها بنتين قدامي يعني بعمر متقدم يعني بعمر الرشد، واحدة منهم كان ردت فعلا زتت التليفون على الأرض وكيف، لأنه تلقت هيدا الخبر.
1: نعم.
0: الأخرى كانت أول شيء بكيو، اتنيناتهم بكيو، بس كانت عم بتحاول تجرب تشوف كيف تتعامل، وين الدفن، الأمور اللي هي تحل هيدي المشكلة.
1: نعم.
0: سبحان الله،
1: بتلاقي كل واحد بيتعامل بالمواقف بشكل مختلف.
0: Exactly. بس نحن فينا هيدي المرونة العصبية هي قدرة الخلايا الدماغية انه بناء مثل ما بيقولوا طرق للتعامل مع الأحداث غير الطرق الاعتيادية اللي هي الانفعال وانه انا انعزال والعلاج بالصمت هيدا يعني انه ما تحكي اذا كان هيك وفي طرق اخرى بتدربي نفسك عليها لانه اي العادة شو هي سلوك مكرر لتبني عادة وتصير ضمن شخصيتك هي بتكرري هالسلوك الجيد او الصحيح.
1: نعم ندرب حالنا عليه. طيب خلينا نعطي شوية تمارين لتقوية المناعة النفسية.
0: خلينا اعطيك تمرين مثلا نحن بالليل
1: نعم
0: بس لا قبل النوم هيك وخلصتي كل شيء وهودي القصص والهيدا شو ممكن مثلا تعملي بالليل اكيد بعد اذكار المساء
1: نعم
0: يعني وصلتي هون وخلصتي كل هو
1: اشرب فنجان شاي يعني هي هيدا اقصى صراحه طموحاتي حاليا مع الاولاد
0: انت عم تشرب فنجان شاي هون
1: نحاول ننيم ونقعد 10 دقائق قبل ما ننام. هلا عم يقول مجد أرجيلة في ناس بتمطر الأرجيلة بالليل
0: ايه بيعملوها مثل هيك انه هيدا شيء هيك ريورد لقالهم
1: نعم
0: طيب بهيدا ان كان بصرف النظر شو هو سلوك اللي عم تعمله شو بيكون هون عم بيكون شو بتكون عم تفكره
1: شو بيكون عم نفكر هلا في اشخاص بترجع بتعيد يمكن النهارة كيف صار كيف قطع كيف عمل كيف هيدا في اشخاص بيكون ما عنده طاقة اساسا انها ترجع تفكر
0: هو بصراحة ما في إنسان ما بيفكر ما يعني ما
1: أكيد بتخطر الأفكار
0: ايه بس انتبهي نحنا ما بعرف غالبية البشر عندهم تندنسي يعني ميول للنيجاتيفيتي يعني مثلا هلأ تليفونك بيوصل له مسجات إذا أنت شفتي مسج حادث مريع أو شو بيقولوا عاصفة ما بعرف
1: صح
0: تفتحيها دغري. مثلا نحن
1: هلأ بس ما نحن كمان عايشين ببلد المفاجآت يعني ما فيك تكون يعني تشوفي هيك خبرية ما تفوت تشوفيها
0: أنا يعني بحس أنه معظم اللبنانيين عنده مناعة
1: نعم.
0: هاي على التجارب وهيك بس يتعلموا من التجارب صح. أهم شيء سو أول شيء بما أنه أنت عم تشرب الشاي وفي أخوان عم بيأرجلوا أو شيء أول شغلة بدهم يعملوها هي أنه نحن عم نتذكر إذا ما في حدا عم نحكي معه ما نعمل تركيز بس على الأشياء يا الله اليوم أنا ما بعرف ليه ما زبطت معي هالشغلة
1: أوكي نحكي بالإيجابيات
0: نحن بنعمل اشترار للحدث السيء طيب هيدي اول شيء بتاخد طاقه من الدماغ والطاقه من الدماغ ما عم تروح على الفاضي عم تخفف من الاميونيتي لانه نحن بنعرف انه هيدي مساله مرتبطه ببعضها سو نحن ما عم بقول لهم تذكروا كل شيء ايجابي بس حاولوا عن قصد تلقطوا ثلاث اشياء صارت بنهار حلوه ممكن يكون ولد صغير انت زحتيه هيك مثلا كان شارد زحتيه ممكن يكون ولد كنتي عم بتسوق تطلع هيك بالسياره ضحكتي له وعملتي له هيك يعني اشياء بسيطه جدا هالشيء بيعلم الدماغ انه يركز على الاشياء الايجابيه
1: طلع بجزء المليان من الكبايه هيدي هي
0: رغم انه هاي مساله جدا صارت هيك مستخدمه بشكل مشاع بحياتنا اليوميه بس هي صحيحه
1: نعم
0: يعني نحن هاي شغله بيتدرب عليها الدماغ بصير اوتوماتيكلي انه انت عم تركزي بس في هيك صار
1: أوكي. هاي اول شغله طيب تاني شغله
0: الكونكشن هلأ في ناس ما بعرف هدي هون ممكن يسألوا هالسؤال انه هل تواجد بين اشخاص سلبيين ممكن يحبطني لانه أكيد. ما تنسي انه ما هاي
1: انا حجيبك اكيد انا بحس حالي ما بقدر اتواجد مع اشخاص مع نيجاتيف فايبس ما بقدر
0: والمشكله اكيد هلا اللي عم دور باذهاننا يمكن انه طيب وات اف انه هيدا الشخص كان موجود بحياتنا هيك يعني بنفس البيت
1: ما قادرين نتخلى عنه او شيء هيك شو بنعمل
0: شو بنعمل بهيك حالي
1: انا اذا بعمل بهيك حالي ما بعرف بحاول فوت من اول ديني وظهر بالتاني
0: وفي
1: شكل اني ما ركز يعني على اوقات ما بتقدري بدك تتأثري بطريقة أو بأخرى بس أنه بحاول قد ما فيه أني ظاهر مركز على المعلومات أو عنا أو يعني
0: لحقلك شيء بأي علاقة يعني علاقة تواصل في دايما شخص دوميننت وشخص
1: عم بيقول مجد ألوان الشعور بالآخر حنوصل لك لا بطول بالك
0: لا هي شاعرة فيه بس كمان بدها تشعر بنفسها قبل تشوف قديه فيها تتقبل
1: لنضاين يا مجد لنضاين
0: لأنه بالفعل هي مسألة يعني بأي يعني ممكن أنت تاخدي دفة الحوار ممكن ممكن انت لانه هاي الشيء بتكوني عم تساعد الاخر يلي دايما عنده مثل ما بيقولوا فيكسيشن هايبر فيكسيشن على الاشياء اللي عم بتصير وكذا, او هو عنده شده انفعال.
1: نعم.
0: وموجودين بحياتنا يعني ما في, بس هون انت بتاخذي الحديث, انت بتاخذي المبادره, قولي له طيب هلا يعني مثلا يقول لك شايف اليوم ما هيدا هيك هيك هيك فلان صار وهيك هيك هيك كثير يعني انا مزعوج من هالشيء, طب هلا شو رح تعمل؟ بدل ما تقولي له ييه وكيف طب.
1: نعم
0: ما كان وهون
1: والحل اعطينا الحل
0: جدا مهمه. في شغله انا كنت عم بقولها وحطيتها ملاحظه هون, اللوم.
1: اوكي.
0: يعني انكسرت هالكبايه, بدل ما انا قول مين كسرها وكيف انكسرت ولين انكسرت,
1: حل الموضوع شيل الكباية وخلص.
0: مثلا
1: ما حدا صار له شيء,
0: شريكك كسر الكباية, بدل ما تقولي له يي انه يا ريت حملتها من هالجهة كان زبط, طب ما خلص ما انكسرت. ممكن انا قال له هون شكلك مش مرتاح, يمكن مش قادر تحمل بك شيء. بيقولوا connect before you correct. يعني هاي مسألة جدا مهمة, قبل ما انا صحح ولم اذا بك شيء. يمكن هلا في ناس بيقولوا لي نحن ما عايشين انه بهيك برواقها هالقد انه بهيك شيء, بس انه فينا على القليله ما نعلق. ما تعلقوا ما يعني اللي انكسر انكسر عن جد. البليم اللوم بضعف كل شيء, لوم النفس كمان جدا يعني صعب. انه يعني بحطوا مثل ما بيقولوا افتراضات منا مزبوطه. في شغله كمان يعني discharging يلي هي هلأ هيك لح نعملها أنا وياكي, غير أنه اللحظة مع بريق الشاي أو كباية الشاي, في في شغلة جدا حلوة وبدي أطلب من المتابعين يعملوها.
1: نعم.
0: هي أنه يكون في بصحبتهم الورقة والقلم هلأ بتأيدي, لأنه بهيدا السوشيال أنا ما كتير بحب الشاشات وصراحة. ما كتير بحب السوشيال ميديا صراحة.
1: هلأ بيني وبينك أنا ليتلي صرت عم لاحظ كتير كمية النيجاتيف يعني اللي بتلاقيه بقلب السوشيال ميديا عن جد كتير.
0: إعادة برمجة للوعي تاعنا يعني بحطوا مسج ورا مسج ورا مسج بصير تصدق.
1: كفيل تحضري 5 دقايق تكتئبي وتقومي. أنا هيك يعني وصلت لمرحلة في كتير أخبار أو حتى فيديوهات حالات خاصة من بلد فلان وبلد فلان وبلد فلان, بتحسي حالك شرشتي طاقة سلبية وإمتى.
0: إيه بالفعل. So that's why نحن لو استعملنا الورقة والقلم على فكرة هي مش ضروري انت تكتبي, نحنا في ناس يمكن ما بيحبوا الكتابة بس انه تفريغ يمكن برسمة معينة باشكال, في اوقات اشكال بيعملوها اذا كانت فيها زوايا ولا كيرفد هولي بيعكسوا شوي من نمط الشخصية, بس it's not يعني انه علميا انه هيدا هو الشخص, بس نحنا منشوف عادة اللي بيرسموا ورود بيكونوا عادة اكثر حساسية من الاشخاص اللي بيرسموا فيه زوايا وشيبس هيك مسدسات. سو واحدة منهم فينا نحنا نعمل هيدا الشيء, فينا يمكن لو جبتي ورقة ويمكن انت بلشت تخزقيها بطريقة وتحط يعني اي شيء discharging بنسميه.
1: أوكي.
0: ان كان هيك في ناس اوقات بيروحوا على الرياضة ممارسة الرياضة كنوع من التفريغ, لانه نحن الا ما نعبي شحنات سلبية خلال النهار.
1: رياضة قصة كبيرة صراحة
0: جدا.
1: ريما النجار بتوجه لك تحية وبتقلك بليز بدنا جزء تاني من الحلقة.
0: تكرم عينك يا ريما.
1: اوكي. إذا بدنا نحكي بعد في شيء تمارين تانية, طب دور العائلة والمجتمع لأنه بلش الوقت يدهمنا بعد معنا يمكن شي 3 دقايق
0: لا يمل يعني من المتابعين وحمسونا
1: الوقت.
0: طيب 3 دقايق نحن جدا مهم تواصل الإيجابي.
1: اوكي.
0: بدي لي انه ما بتزبط بواقع نحن عم نسمع فيه, يمكن هون يصير ضرب ويمكن هون اوكي, بس انه انت اذا تواصلتي بطريقه سلبيه ما رح تغيري الواقع يعني. انه انا باي ذا واي انا عم بحكي وقت اللي يقول ايجابي يعني غير مشرج بالقلق او الغضب. مثلا اذا قلت لك مع حفظ الالقاب ساره انت بتقولي لي نعم, بينما اذا قلت لك ساره اديني نعم.
1: نعم
0: مثلا على الشغله اعطيني هالشغله وين يعني طريقه التعامل, لانه انا اذا بلشت انت رح تردي على نفس التون بدنا ننتبه لها. بس يعني بكل بساطه بين العيله قد ما كان الشخص, وبعدين في مساله جدا مهمه ما بعرف ليه بيفكروا الاشخاص انه يعني اذا شخص عايش معهم مطلوب يفهمهم 100%. انه نحن اوقات نحن بحد ذاتنا ما فهمانين حالنا يعني نحن اوقات بنغير راينا لا هيدي الكبه كنت حبها زمان هلا بطلت. كيف سو ما المطلوب نحط كمان اكسبكت اكسبكتيشنز عاليه
1: اوكي مع المحيط طبعا
0: لو سمحتوا مع المحيط الاخذ والعطاء كتر الحوارات بتتعب الجسم والعقل ما بيعود عنا هالمناعه القويه سو هيدي جدا كمان مهمه
1: نعم نعم.
0: واخر شيء بدي انا يعني بحب دائما انهي بتمرين
1: اوكي
0: اوكي
1: انا بنطرن
0: طيب انا الدنيا برا في عندي عاصفه وموجه من المشاكل
1: نعم
0: انا بدي اعمل شيء اسمه جراوندينج او تقريض يعني انا احس حالي انه هي بي بي بي بالعلم النفس بيقولوا انه لتطلعي من هيدي الامور بدك تعيشي هير اند ناو ذهنيا
1: نعم.
0: يعني انا هلا حاليا اوكي خايفاني ما اخسر شغلي لانه اليوم صار ضرب كتير كبير وكذا وهيك خايفاني
1: خلص فكري باللحظه
0: بالماضي حادث هيدا فكري باللحظه الحاليه انا هلا بتعرفي شو هو اول ديستراكشن اذا كنت عم تشربي الشاي بتحسي بتشغلي الفايف سنسز اللي هو التكستشر ما تشرب الشاي هيك دغري ويلا وبدي فوت نام عن جد شغل الحواس الشم وخصوصا مع القهوة هيدي مع القهوة أقوى من الشاي والنظر وكل شيء هلأ في 5 4 3 2 1 رح انهي فيه مثلا أنا قاعدة وهيك راسي كتير مطوش بالتحليل والأفكار وهيك بتطلع بالغرفة بقول بدي نقي 5 أشياء هلأ نقي لي اياهم دكتور لون أبيض
1: أوكي
0: أنغسي
1: حجابي هلا انت لابسه بيج بس على ابيض كمان بلانس فينا كمان نعتبره وايت
0: الادويه مثلا
1: الادويه
0: نقيني هون مال كلينكس اربع اشياء مثلا بالغرفه ممكن تغيري عن اللون انه بتكستشر معينه مثلا قاسي
1: عن الطاولة مثلا الميكرو وكذا
0: انت هون بهيدا واكيد ثلاث اشياء ممكن هون شغلنا حاسة النظر والتاتش الشم مثلا ممكن تحسي مثلا الاي سي يعني او هيدا السمع ممكن تركزي على اصوات بعيدة غير صوتي او صوتك اللمس مثلا ممكن تحسي انه انا اجري على الارض هيدي هيدي الامور نحن هون بس ما عم نعمل شيء نحن عم نشغل الذهن باللحظة الحالية بامور بسيطة ما تجهده سو هيدي مسألة كمان بتساعد وقت لهيك وما بتاخد كتير وقت بس ترجع بتعمل إعادة هيك
1: هيكلة من أول وجديد يمكن للدماغ أو لتفكيرنا
0: عن هالأفكار واللي عم بتدور براسنا
1: نعم أنا بدي أتشكري كتير على وجودك معنا إن شاء الله نعمل بارت 2 يعني حسب المستمعين طالبين البارت 2
0: إن شاء الله
1: مجد وإيمان بدي أتشكركم من وراء الكنترول مستمعين بتمنى تكونوا بسطتوا معنا لليوم انطرونا بحلقة جديدة السبت القادم أستودعكم الله
2: طبيبك برنامج مميز يقدمه أطباء من عدة اختصاصات ليجيبوا على الكثير من تساؤلاتكم التي تتعلق بصحتكم طبيبك تواصلوا معنا مباشرة لنرشدكم إلى الطرق السليمة للمحافظة على صحتكم

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، الماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس دافقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان:
6: كورنيش المزرعة، بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
8: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
7: نويري 01-66-85-85.
8: طريق الجديدة 01-300-370.
7: شويفات 05-810-850.
9: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333122.

0: أهلا بكم. صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على لبنان مع الإعلان عن موعد الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة بين الطرفين على مستوى السفراء. وتعرضت المنطقة الجنوبية سواء جنوب الليطاني أو القرى المحاذية لها لما تبدو أنها عمليات سحق وتدمير شامل بالتوازي مع اعتداءات جوية وصاروخية على امتداد تلك المنطقة ومحاولات توغل جديدة للجيش الإسرائيلي في بعض القرى والبلدات شمال الليطاني وإنذارات متتالية بإخلائها، وفي موازاتها مواجهات عنيفة تقوم بها المقاومة في لبنان في أكثر من منطقة وعمليات واستهدافات كثفتها أمس لمواقع وتجمعات الجيش الإسرائيلي والمستوطنات الحدودية ولا سيما في الجليل والعمق الإسرائيلي. وفي آخر التطورات يسجل تحليق لمسيرة معادية على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. هذا ووجه العدو الإسرائيلي صباح اليوم إنذارا إلى سكان 9 بلدات وقرى بالإخلاء الفوري، ويستهدف قصف مدفعي متواصل برعشيط وصفد البطيخ وتولين وصولا إلى الغندوري وفرون. وكان جيش العدو الإسرائيلي أطلق بعيد منتصف الليل الفائت عددا من القذائف المدفعية باتجاه بلدات مجد الزون المنصوري وبيوت السياد، وفورا تجدد القصف المدفعي وترافقت مع رميات رشاشة شملت البياضة التي شهدت اشتباكات بين عناصر من المقاومة وقوات العدو. كما كان العدو ليلا أطلق القنابل المضيئة فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وفي مدينة بنت جبيل أقدم العدو على نسف عدد من المنازل في حي الجبانة، وفجرا أطلق عددا من القذائف المدفعية على أطراف الغندوري. وتتعرض منذ 9 بلدات أرنون كفر تبنيت والنبطية لقصف مدفعي متقطع، وكان الطيران الحربي شن بعيد منتصف ليل الجمعة السبت غارة على منزل في بلدة حاروف ودمره. في المقابل قالت المقاومة في لبنان في بيان أنها استهدفت ليل أمس ردا على خرق العدو الإسرائيلي لوقف النار والاعتداءات على القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيين، استهدفت تجمعا لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في بلدة البياضة بصلية صاروخية. على صعيد المفاوضات أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تيسير جولة ثالثة من المحادثات المباشرة بين لبنان والجانب الإسرائيلي يومي 14 و15 من الجاري بهدف التوصل إلى إطار لترتيبات سلام وأمن دائمين يشمل ترسيم الحدود وإيجاد مسارات عملية لإعادة الإعمار. غير أن الخارجية قالت في بيان نشدد على أن تحقيق السلام الشامل بين الجانبين يبقى مشروطا باستعادة الدولة اللبنانية سلطتها الكاملة على أراضيها والتفكيك الكامل لسلاح حزب الله. في السياق يكثف لبنان تحضيراته للاجتماع من دون أن يحسم نهائيا أعضاء وفده الذي يترأسه السفير السابق سيمون كرم إلى حين معرفة مستوى التمثيل الإسرائيلي، خاصة أن المحادثات المرتقبة على مدار يومين ستحمل طابعا تفاوضيا أكثر وسط سعي لبناني لتثبيت كامل لوقف إطلاق النار في ظل الخروق المستمرة للهدنة منذ اليوم الأول لسريانها منتصف ليل 16/17 من نيسان الماضي. في الإطار استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في قصر بعبدة أمس رئيس الوفد اللبناني إلى المفاوضات المباشرة سيمون كرم. ووفق بيان للرئاسة اللبنانية عرض الرئيس مع السفير السابق التحضيرات الجارية للاجتماع المقرر يوم الخميس المقبل في واشنطن بين الوفود اللبنانية والأمريكية والإسرائيلية، وأضاف أن الرئيس عون زود كرم بتوجيهاته المتضمنة الثوابت اللبنانية فيما يتعلق بالمفاوضات. إلى ذلك وخلال اتصالين هاتفيين تلقاهما أمس من رئيس وزراء كندا ومستشار الأمن القومي البريطاني، طلب الرئيس عون الضغط على الحكومة الإسرائيلية للالتزام بوقف إطلاق النار ووقف أعمال التدمير والجرف في القرى والبلدات الجنوبية التي تحتلها. وفي السياق كشف مصدر دبلوماسي عربي رفيع أن المنطقة من إيران إلى لبنان دخلت فعلا في مسار الخروج من الحرب. في المواقف أكد رئيس الحكومة نواف سلام في حديث تلفزيوني السعي إلى تثبيت وقف إطلاق النار قبل جولة المفاوضات المقبلة مع الجانب الإسرائيلي، وقال سنطرح وقف الاعتداءات وإطلاق الأسرى وجدولة الانسحاب بما يسمح بعودة النازحين والأعمار. أضاف نسعى للحصول على ضمانات أمريكية تسهم في استعادة لبنان سيادته وسلامة أراضيه، وأننا ملتزمون بحصر السلاح بيد الدولة وحدها وفق مقررات الحكومة اللبنانية. وعن زيارته إلى سوريا غدا أي اليوم قال هدف الزيارة تعزيز العلاقات في مجالات الاقتصاد والنقل والطاقة، وسنعمل مع قيادة سوريا على معالجة القضايا العالقة بين البلدين بروح تخدم مصلحة البلدين. تشريعيا دعا رئيس مجلس النواب نبيه بر اللجان النيابية إلى جلسة مشتركة تعقد عند الساعة 11 من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع في 11 من الجاري لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي إلى منح عفو عام وتخفيض مدة العقوبات بشكل استثنائي. في إطار المساعدات دعت وزارتا الشؤون الاجتماعية والصحة العامة إلى مواكبة وصول جسر جوي إنساني ممول من الاتحاد الأوروبي إلى لبنان ظهر اليوم في حضور وزيرة الشؤون حنين السيد ووزير الصحة ركان ناصر الدين ومفوضة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الإنسانية وإدارة الأزمات. في حال الطرق أفادت غرفة التحكم المروري بأنه تفاديا للازدحام المروري على طريق قرنيش المزرعة بسبب أعمال التسفيت يفضل سلوك طريق البربير بشارع الخوري أو أوتوستراد شارل الحلو باتجاه الصيفي. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي تريات مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: أرحب بكم من جديد. في اليوم 71 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران عاد الهدوء إلى منطقة مضيق هرمز، إذ نقلت وكالة نسنيم الإيرانية عن مصدر عسكري إيراني قوله إن الاشتباكات التي وقعت بين القوات الإيرانية والسفن الحربية الأمريكية قد توقفت. سياسيا، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح إلى أن الأمور مع إيران تتقدم بشكل جيد والنتائج العسكرية ممتازة، وسنرى ما إذا كانت إيران ستتمكن من الوصول إلى ما يمكن تحقيقه. ولفت في تصريح آخر لشبكة CNN الأمريكية إلى أن إدارته تتوقع تلقي رد من إيران في وقت لاحق من مساء اليوم بتوقيت الولايات المتحدة بشأن مقترح أمريكي يهدف إلى إنهاء الحرب، موضحا أن الولايات المتحدة ستتلقى رسالة يتوقع أنها ستصل الليلة. في السياق، أفادت شبكة ABC الأمريكية نقلا عن مسؤولين بأن واشنطن لم تتلقى بعد الرد النهائي من إيران بشأن مسودة المذكرة الرامية إلى إنهاء الحرب، لافتة إلى أن مفاوضات تجري حاليا عبر وسطاء مختلفين بشأن إنهاء الحرب، بينما أعرب وزير الخارجية ماركو روبيو عن أمله في أن يفتح الرد الإيراني المنتظر الباب أمام مفاوضات جادة. من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن رد إيران على المقترح الأمريكي لا يزال قيد الدراسة، موضحا أن بلاده لا تهتم بالمهل الزمنية والإنذارات. في المواقف، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان أهمية إعادة الملاحة في مضيق هرمز وفق ما أفادت وزارة الخارجية الروسية. ومما جاء في بيان وزارة الخارجية الروسية عن الاتصال، تركز النقاش على الوضع في مضيق هرمز، وأكد الجانبان رفضهما القاطع لتصعيد الموقف وأهمية مواصلة الاتصالات الدبلوماسية الجارية بهدف التوصل سريعا إلى اتفاق مستدام طويل الأمد يشمل جميع جوانب حل الأزمة. هذا وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عرقجي أطلع نظيره التركي هاكان فيدان في اتصال على مبادرات إيران الدبلوماسية لإنهاء الحرب نهائيا. في الأراضي المحتلة، أفاد إعلام العدو بأن السلطات الإسرائيلية ستسمح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة السجون التي يحتجز فيها أسرى فلسطينيون للمرة الأولى منذ 7 من تشرين الأول 2023، بعد قرار اتخذ بتوجيهات من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وستشمل الزيارات جولات داخل مرافق الاحتجاز ولقاءات مع إدارات السجون دون السماح لوفود صليب الأحمر بإجراء مقابلات أو لقاءات مباشرة مع الأسرى الفلسطينيين. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاغوف أنه تم التوصل إلى اتفاقات بشأن تمديد وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى خلال اتصالات هاتفية مع إدارة الرئيس الأمريكي. بدوره أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي أن أوكرانيا تقبل الهدنة التي أعلنها الرئيس الأمريكي. وكان قد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح عن وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا لمدة 3 أيام بدءا من اليوم، سيشمل تعليق العمليات القتالية إضافة إلى تبادل 1000 أسير من كل دولة. في الملف الصحي، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه تم الإبلاغ عن إجمالي 8 إصابات بفيروس هانتا، من بينها 3 وفيات، وقد تم تأكيد 6 حالات مخبرية كإصابات بالفيروس. جميعها تم تحديدها على أنها من سلالة فيروس ANDF. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع بدرجة الحرارة فوق الجبال وفي الداخل من دون تعديل على الساحل مع رطوبة منخفضة وبقاء الرياح ناشطة، وجاء في النشرة الآتي. درجة الحرارة المتوقعة على الساحل من 17 إلى 26 فوق الجبال من 10 إلى 24، أما في الداخل من 9 إلى 28 درجة. الرياح السطحية شمالية إلى شمالية شرقية سرعتها بين 10 و 35 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 50 و 75%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 20 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72، بإدارة محمد منير الملا.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.
2: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
1: باور جروب،

الحج فضائل وأحكام. عبادة الحج من أهم العبادات التي يؤديها المسلم في حياته، ومن ثم كانت عناية العلماء عظيمة ببيان أحكام هذه الشعيرة الإسلامية.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحي القيوم المدبر لجميع المخلوقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، فأهلا وسهلا بكم إخوة الإيمان في حلقة جديدة من برنامجنا الحج فضائل وأحكام، حيث نشرح لكم فيها بعون الله تعالى ما ذكرناه في الحلقة السابقة من محرمات الإحرام. اعلموا رحمكم الله أن المحرم بدخوله في الإحرام حرم عليه أشياء، وإنما حرمت هذه الأشياء على المحرم لحكم بعضها معلوم لنا وبعضها غير معلوم لنا. فمن أحرم بحج أو بعمرة صار يحرم عليه ثمانية أشياء. الأول من هذه الأشياء الثمانية هو التطيب في ملبوس أو بدن. فبعد أن يدخل الشخص في الإحرام لا يضع الطيب كالمسك والعود والورد ونحو ذلك لا على بدنه، ولا يضعه على ملبوسه، ولا يجوز له استعمال الصابون المطيب في بدنه، ولا يجوز له أن يستعمل سائلا مطيبا. حتى لو كانت هناك حلوى فيها طيب رائحته باقية لا يجوز أكلها للمحرم، كما أنه لا يجوز له أن يشرب ماء الورد وماء الزهر. وأما قبل الإحرام فيجوز له أن يتطيب، بل ويسن له ذلك قبل الإحرام، إنما الحرام هو أن يتطيب بعد أن يحرم. والثاني من محرمات الإحرام هو دهن شعر الرأس واللحية بما يسمى دهنا، ولو كان هذا الدهن غير مطيب، سواء كان بالزيت أو السمن ونحو ذلك. أما غير ذلك فلا يحرم، كالذي يوضع على الجرح وهو غير مطيب. وكذلك لا يحرم دهن شعر غير الرأس واللحية، كأن دهن شعر جسده يجوز. وكذلك إن كان الشخص أصلع أو أقرع لا يحرم عليه أن يدهن رأسه. والثالث من محرمات الإحرام هو إزالة ظفر أو شعر، فلا يجوز له أن يقص ظفره من يده أو رجله وهو محرم، إلا إذا انكسر الظفر وكان يتأذى بتركه فأزاله في هذه الحالة، فليس عليه معصية وليس عليه فدية. ولا يجوز للمحرم كذلك أن ينتف أو يقص شعر رأسه أو غيره، ويشمل هذا كل شعر الجسم. ثم الرابع، ولا زلنا في الكلام على محرمات الإحرام، الجماع في قبل أو دبر، فلا يجوز له أن يجامع زوجته وهو محرم، وكذلك لا يجوز له مقدمات الجماع من تقبيل بشهوة أو لمس بشهوة أو معانقة بشهوة. ثم الخامس هو عقد النكاح، فلو عقد المحرم نكاحا أو وكل شخصا بأن يعقد له كان ذلك حراما ولا ينعقد النكاح.

والسادس من محرمات الإحرام اصطياد حيوان مأكول بري وحشي. مأكول يعني يجوز أكله. مثل ماذا الحيوان المأكول البري الوحشي؟ كالحمام والغزال ونحو ذلك، فلا يجوز أن يصطاده سواء كان في بلده أو في الحرم، فلا يتعرض له لا بطرده ولا بتنفيره، بخلاف الحيوان غير المأكول والحيوان البحري. يعني لا نتكلم هنا عن الحيوان الذي لا يجوز أكله، ولا نتكلم عن الحيوان البحري. ثم السابع من محرمات الإحرام على الرجل المحرم بالحج أو العمرة ستر شيء من رأسه بما يعد ساترا عرفا، فلا يجوز أن يضع المحرم قلنسوة على رأسه، ولا عمامة، ولا أن يضع المنشفة بحيث يعد ساترا، ويجوز له وضع يده على رأسه. وكذلك

يحرم على المحرم لبس ما يحيط بالبدن كله أو بعضه بخياطة، أي تحصل الإحاطة بسبب الخياطة، كالقميص والجورب والسروال، أو يحيط بالبدن بلبد وهو ما يتلبد من شعر أو صوف أو نحوه، فإذا لبس رجل اللبد المحيط بالبدن لا يجوز. نتكلم عن المحرم. ويجوز له لبس الخاتم، ويجوز له لبس الساعة والنظارة والحزام الذي يشد به الوسط، سواء كان من جلد أو قماش كهذا الذي تحفظ فيه النقود ونحوها. والثامن من محرمات الإحرام أنه يحرم على المرأة المحرمة ستر وجهها بما يعد ساترا بما يلزق به، وأما باقي بدنها فيجب ستره ولو بمحيط بخياطة. ويجوز لها أن تضع يدها على وجهها وتضع كفيها على وجهها في الوضوء. ومما يحرم على المرأة المحرمة لبس قفاز ولو في كف واحدة. القفاز هو شيء يعمل للكف والأصابع، يحشى بقطن ليقيها من البرد، ولا يحرم عليها ستر الكف بغير القفاز، كأن تستره بكمها أو بخرقة ولو عقدتها عليه، ولا يحرم عليها وضع يدها في جيبها لتخرج المال مثلا، ولا يجوز للمرأة المحرمة وضع ما يسمونه بالكمامة التي تغطي الأنف والفم، وأما الرجل فيجوز له ذلك.

وكل هذه المحرمات التي ذكرناها يا أحبابي هي من المعاصي الصغيرة، إلا شيئين وهما الجماع المفسد للحج وقتل الصيد، فهما من الكبائر. فمن ارتكب شيئا من محرمات الإحرام فعليه الإثم والفدية، بشرط أن يكون قاصدا مختارا عالما بالتحريم بهذه القيود. فمن تطيب أو ادهن أو لبس المحيط أو أزال الشعر والأظفار أو ارتكب مقدمات الجماع كالتقبيل بشهوة فعليه فدية، والفدية هنا هي شاة أو التصدق بثلاثة آصع على ستة مساكين، والصاع هو أربعة أمداد، والمد هو ملء الكفين المعتدلتين أو صوم ثلاثة أيام. وأما فدية من اصطاد شيئا في الحرم فيكون بحسب هذا الصيد، وتفصيلها يطلب من أهل العلم. وأما من جامع وهو محرم وكان عالما بالحرمة وكان متعمدا غير ناس مختارا فقد فسد حجه، ويجب عليه القضاء فورا في السنة القابلة، ويلزمه أيضا أن يتم هذا النسك الفاسد ولا يقطعه، وكل ذلك إن كان جامع قبل فعل اثنين من ثلاثة، وهي طواف الفرض والحلق أو التقصير ورمي جمرة العقبة. وأما إن كان بعد فعل اثنين من هذه الثلاثة فلا يفسد حجه، ولكن عليه ذنب وفدية. فلذلك لا يغفلن أحدكم عن تعلم علم الدين، فإن فيه الفلاح والنجاح. وإلى هنا إخوة الإيمان تنتهي حلقتنا لليوم، على أمل بأن نلتقي بكم في حلقة جديدة بإذن الله تعالى، وإلى اللقاء.

الحج فضائل وأحكام. عبادة الحج من أهم العبادات التي يؤديها المسلم في حياته، ومن ثم كانت عناية العلماء عظيمة ببيان أحكام هذه الشعيرة الإسلامية.

الحج فضائل وأحكام، برنامج ديني نافع يتعلق ببيان أحكام الحج من أركان وواجبات ومحرمات

0: ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها؟
1: عائشة احيا هواك فينا في مدى الدنيا.
2: أولا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، والسيدة عائشة هي الخامسة، فمريم، فاطمة، خديجة زوجة النبي، نعم حيث الأفضلية، وآسية زوجة فرعون، آسية بنت مزاحم، وعائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، هي الخامسة، ولكنها كانت في العلم عالمة مجتهدة، وكانت صاحبة فضل. يكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تؤذوني في عائشة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لبنته فاطمة يخبرها إن كنت تحبينني فأحبيها السيدة عائشة، أحبيها، فلم ينزل الوحي علي في فراش امرأة من زوجاته إلا في فراشها، ما نزل الوحي على الرسول وهو في فراش أي من زوجاته إلا في فراش السيدة عائشة. والسيدة عائشة هي قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات كان في بيتها في حجرتها وفي نوبتها، وجمع الله بين ريقه وريقها لما استواك، وبين سحرها ونحرها، قبض النبي عليه الصلاة والسلام والرسول رأسه بين سحرها ونحرها، يعني استند إليها. قيل كانت السيدة عائشة طبيبة من غير أن تدرس الطب. كيف حدا صار طبيب دون ما يدرس طب؟ من كثرة مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كثرة ما يعني وصف للرسول عليه الصلاة والسلام وهي كانت تحضر، صار طبيبة. هذا بدل على أمرين، ده هي ذكية وفطنة، وده النبي مرض صبر، طبيبة عالمة في اللغة والشعر وعالمة بالفقه، فقيها، كانوا الصحابة يرجعوا لها لما يختلفوا ببعض الأمور. كيف لا كان

تتميز شبكة برامج إذاعة نداء المعرفة لموسم الحج المبارك لعام 2026 بالتنوع الكبير في مواضيعها المشوقة في برامج هادفة، ومنها الحج في القلب من الثلاثاء إلى الجمعة الساعة 10 مساء، حكي مفيد الخميس الساعة 11 صباحا، مسابقة الحج الاثنين الأربعاء والجمعة الساعة 11 صباحا، قصة وعبرة يوميا ما عدا الاثنين الساعة 9:30 مساء. برامج ممتعة ومؤنسة ستستمعون إليها في موسم الحج المبارك، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73 فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: ألوان أكسبرس بيقدم مجموعة كبيرة من السناك والوجبات السريعة المرغوبة عند كل عيلة. ديليفري، تيك أواي. ألوان أكسبرس بفروعه نويري 01-666-311، الطريق الجديد 01-300-370، شويفات 05-807-107.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. رغم تمديد الهدنة بين لبنان والجانب الإسرائيلي، الخروقات الإسرائيلية متواصلة. إنذار إسرائيلي إلى سكان 9 بلدات وقرى بالإخلاء الفوري. قصف مدفعي متواصل لبرعشيت وصفد البطيخ وتولين والغندورية وفرون. المقاومة في لبنان: استهدفنا تجمعات لجيش العدو في طير حرفة ودير سريان وقاعدة ميرول للمراقبة وميركافا في الطيبة. الرئيس عون أكد لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة تضامن لبنان مع الإمارات في الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة. جلسة مشتركة الاثنين المقبل لمتابعة درس اقتراح قانون العفو العام. الرئيس الإيراني مسعود بوزيشكيان يقول: نناضل بوجه الظلم ولن يكون لسياسة الاستعمار والاستغلال مكان في عالم المستقبل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول: نتوقع الليلة ردا من إيران على المقترح الأمريكي الأخير. الخروقات الإسرائيلية متواصلة: إطلاق نار في خان يونس وجباليا وقصف مدفعي في البريج. الكرملين سيتم تبادل السجناء وفق اتفاق وقف النار ل3 أيام مع أوكرانيا. منظمة الصحة العالمية: 6 إصابات مؤكدة إلى الآن بفيروس هانتا. أخيرا، الحرارة من المتوقع أن تتخطى معدلاتها بدءا من اليوم وتستمر طوال أيام الأسبوع. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ أحمد عجور ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ذكر فائدة نفيسة من عقيدة أهل السنة والجماعة، كما ذكر الطحاوي قال: تعالى يعني الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. وقال رضي الله عنه: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. نقول للمشبهة إن وصفهم الله بالجلوس والقعود كفر، لأن الجلوس والقعود لا يجوز إلا على ذي مقعدة، فلو كانوا سلفيين حقا لقالوا كما قال الإمام مالك في الرواية الصحيحة عنه حين سئل عن الاستواء فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، وفي الأخرى وهي صحيحة: وكيف عنه مرفوع. ومثله روي عن أم المؤمنين أم سلمة وعن ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك. فكلام السلف كله يرجع إلى تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات، كما روى الخطيب البغدادي عن ذي النون المصري وهو من أكابر تلاميذ الإمام مالك أنه قال: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. فلتكن هذه القاعدة من طالب العلم على ذكر، لأن على ذلك إجماع أهل السنة والجماعة كما قد قدمنا، ومن خالف في ذلك فإنه يكون قد أهلك نفسه. فإن اعترض جاهل على تفسير الاستواء بالاستيلاء والقهر والغلبة من غير مغالبة، قلنا له: اعتراضك في غير محله، وذلك أن هذا قد سبقنا إليه أهل اللغة والفقه، كالراغب الأصبهاني في المفردات والغزالي في الإحياء، ووافقه الحافظ الزبيدي شارح القاموس، ونقله عن شيخ الإسلام تقي الدين السبكي وهو من كبار اللغويين، ونصره أي الزبيدي في الإتحاف، وابن الحاجب في الأمال النحوية، والجوهري في الصحاح، والأزهري في تهذيب اللغة، وابن منظور في لسان العرب، والفيروز آبادي في القاموس، والزبيدي في تاج العروس، والرازي في مختار الصحاح، وابن الجوزي في دفع شبه التشبيه، والنسفي في تفسيره، وفخر الدين الرازي في تفسيره، وعز الدين بن عبد السلام في الإشارة إلى الإيجاز، وأبو منصور الماتريدي، والإمام الحافظ البيهقي شيخ الأشاعرة في الأسماء والصفات، والسيوطي في الفلك المشحون، وغيرهم كثير من أعيان علماء أهل السنة. ولا يلتفت إلى قول قائل إن من فسر الاستواء بالاستيلاء والقهر والغلبة مقدم على محظور، وذلك لشذوذه، حيث لم يلتفت إليه أهل اللغة ولا أهل الفقه. وكلامه هذا مردود بكتاب الله عز وجل، وذلك قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. فكما أن قول الله تعالى وهو القاهر فوق عباده لا يوهم مغالبة، بل يتضح به معنى الفوقية إذا أضيفت إلى الله، ألا وهي فوقية القهر والغلبة. فكذلك تفسير الاستواء بالاستيلاء والقهر لا يوهم مغالبة، كذلك قول الله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، لا يوهم مغالبة. وهل يتوهم متوهم من هذه الآية أن الله غلب الكفار وسائر المخلوقات بعد مغالبتهم له تبارك وتعالى؟ هذا ما لا يقوله إلا جاهل مبتدع لا يعرف ماذا يخرج من فمه. وقد رد العلامة القسطلاني في إرشاد الساري شرح صحيح البخاري قول من قال إن تفسير الاستواء بالاستيلاء يوهم مغالبة، وهو جدير بأن يرد، فإن قال بعض المشوشين إن تفسير الاستواء بالاستيلاء منكر ممنوع لأن المعتزلة قالت به، قلنا لهم فقد قالت المعتزلة إن الله واحد، فهل تنكرون ذلك لمجرد موافقة المعتزلة لأهل السنة في ذلك؟ ثم إن من جملة ضلالات هذه الفئة الشاذة تفسيرهم لحديث البخاري وغيره: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. يفسرونه على ظاهره قائلين بأن الله ينزل من علو إلى سفل ثم يتكلم بهذا الكلام، وهذا الفهم يدل على سخافة عقولهم، وذلك لأن الليل يختلف باختلاف البلاد، فعلى قولهم يلزم أن يكون الله تعالى في السماء الدنيا طالعا منها إلى العرش كل لحظة من لحظات الليل والنهار، وهذا سخافة عقل. يقول النووي في شرح مسلم ما نصه بعد ذكر هذا الحديث، وفيه مذهبان مشهوران للعلماء سبق إيضاحهما في كتاب الإيمان ومختصرهما، أن أحدهما وهو مذهب جمهور السلف وبعض المتكلمين أنه يؤمن بأنها حق على ما يليق بالله، وأن ظاهرها المتعارف في حقنا غير مراد، مع اعتقاد تنزيه الله عن صفات المخلوق وعن الانتقال والحركات وسائر صفات الخلق. والثاني مذهب أكثر المتكلمين وجماعات من السلف، وهو محكي هنا عن مالك والأوزاعي، أنها تتأول على ما يليق بها بحسب مواطنها. فعلى هذا تأولوا هذا الحديث تأويلين: أحدهما تأويل مالك بن أنس وغيره، معناه تنزل رحمته وأمره وملائكته، كما يقال فعل السلطان كذا إذا فعله أتباعه بأمره. والثاني أنه على الاستعارة، ومعناه الإقبال على الداعين بالإجابة واللطف. فانظر إلى قول النووي إن جماعات من السلف تأولوه، وأن الجميع اتفقوا على تنزيه الله عن الانتقال والحركات. وانظر إلى تأويل مالك والأوزاعي، وهما من أعيان السلف رضي الله عنهم، وقد قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري ما نصه: إن من حمل حديث النزول على ظاهره هم المشبهة تعالى الله عن قولهم، فعرف من ذلك حكم الذين شبهوا الله بخلقه ممن ينتسب كذبا وزورا إلى السلف، والسلف منهم براء. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء. وبالله العصمة والتوفيق، والله تعالى أعلم وأحكم، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
3: Yes Travel and Tourism.

سنن هجرة. روى البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الدخول إلى الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث ذكور الشياطين، والخبائث إناث الشياطين. سنن هجرة.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد. لله تعالى، بعض الناس يتساءلون ما هي شجرة الزقوم؟ هذه الشجرة في جهنم، منظرها مخوف مكروه، ورائحتها كريهة جدا جدا، يأكل منها الكفار، ولها أغصان ولها جذع، والكفار ليس لهم طعام إلا هذه الشجرة، ويشربون ما يخرج من أجساد أهل النار حين تحرقهم النار، وكذلك يشربون الماء الحامي الذي يتناهى في الحرارة. الله تعالى يقينا شر عذاب جهنم، والحمد لله رب العالمين.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
2: ولو بدأ سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
3: إلى الراغبين بأداء مناسك الحج والعمرة هذا العام، يعلن محل محمد عبد الملك عن تأمين جميع ما تحتاجونه في الرحلة المباركة بأسعار مدروسة. أول مار الياس مقابل الباب الرئيسي لثكنة الحلو، 01-70-14-10، الطريق جديد مقابل مسجد عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40.
4: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333122.

أهلا بكم. بداية الموجز مع جديد التطورات الميدانية، حيث يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار. فقد أغارت مسيرة معادية صباح اليوم على نبطي الفوأة وعلى دوار كفر تبنيد، وأفيد بوقوع إصابات. كما أغارت مسيرة معادية على محل إطارات سيارات على طريق عام الشابية كفر دونين. في سياق أمني آخر، أصدرت قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان الآتي: تعرضت دورية من مديريات المخابرات لإطلاق نار في منطقة القصر الهرمل خلال تنفيذ عملية ضبط آلية تستخدم لنقل المخدرات وتصنيعها، فردت عناصر الدورية بالمثل، وبنتيجة العملية تمكنت المديرية من ضبط الآلية في حين أسفر الاشتباك عن مقتل أحد المطلوبين، فيما فر الآخر وهناك متابعة لتوقيفه، وسلمت المضبوطات وبشر التحقيق بإشراف القضاء المختص. أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تضامن لبنان مع الإمارات في الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة. في إطار جولاته الخارجية، وصل رئيس الحكومة نواف سلام والوفد المرافق إلى دمشق. في المواقف الدولية، شددت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دوال لمناسبة يوم أوروبا على أن الاتحاد الأوروبي يؤكد مجددا التزامه تجاه لبنان وشعبه، ويواصل الاتحاد الأوروبي تقديم المساعدات للعديد من النازحين جراء النزاع وللمجتمعات المضيفة لهم. وقالت: نرحب بالقرارات الشجاعة التي اتخذها رئيس الجمهورية والحكومة لاستعادة سلطة الدولة وتأكيد سيادة لبنان ووحدة أراضيه في جميع أنحاء البلاد. في الملف الإيراني، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع الليلة ردا على أحدث المقترحات الأمريكية لإبرام اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط بحسب وكالة فرانس بريس. وقال ترامب للصحفيين في واشنطن: من المتوقع أن أتلقى رسالة من إيران الليلة، لذا سنرى كيف ستسير الأمور. في الأراضي المحتلة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار، إذ أقدمت آلياتها العسكرية صباح اليوم على إطلاق قذائفها العشوائية في المناطق الشرقية لقطاع غزة. وأفادت مصادر محلية بأن إطلاق نار بكثافة من الآليات الإسرائيلية استهدف شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة. وذكرت المصادر ذاتها أن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت النار غربي مدينة خان يونس. في الخبر الأخير في هذا الموجز، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وسائط الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت أمس 44 طائرة مسيرة أوكرانية. قبل الختام، مستمعينا الكرام، إليكم هذا نداء الإنساني. المريض سمير عمرو بمستشفى المقاصد بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة بي بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 03-932-767. إذن المريض سمير عمرو بمستشفى المقاصد بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة بي بوزيتيف. للتواصل 03-932-767. لبوا ولكم جزيل الشكر. وفي الختام، شكرا وإلى اللقاء.

لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.

اللهم إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نورا.

اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.

اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا.

ما إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: ترك التنعم فيه فوائد كبيرة لمن تأمل، لأن التنعم يدعو الإنسان إلى الجشع وزيادة الطمع في حب المال، ثم إن الإنسان إذا تعود التنعم ثم تغيرت حالته يحاول أن يصل إلى ذلك التنعم بأي وسيلة من الوسائل، إن كان بطريق الحلال وإن كان بطريق الحرام، همه أن يعود إلى ذلك التنعم، الحال الذي كان عليه من التنعم، هذا همه. ثم إن التنعم مبخلة، أي يخلي الإنسان يبخل عن الدفع في وجوه الخير، يقول إذا دفعت هذا المال لهذا المسكين أو لهذه المصلحة الدينية يضعف تنعمي أو يذهب تنعمي فيبخل، ويكون حاجزا بينه وبين أعمال البر. والله سبحانه وتعالى أعلم.

من لم يخسر رأس المال فكأنه لم يخسر. رأس مال المسلم العقيدة، عقيدة أهل السنة، وهي الحمد لله تعالى موجودة فينا الجمهور بعد على تلك العقيدة. وإن قصرنا في الأعمال نحمد الله على ذلك، اللهم لك الحمد، اللهم أحينا على عقيدة أهل السنة والجماعة وأمتنا عليها واحشرنا عليها.

سائلا رب العباد أن يحقق لهذا البلد ما نتمناه له من ترسيخ لمسيرة الاعتدال والتوسط وتمسك بالأخلاق الرفيعة وازدهار وتقدم في المؤسسات، كما أسأل الله العلي القدير أن تقوى جبهتنا الداخلية وأن تتشابك سواعد البناء لرفع صروح الثقافة المعتدلة النقية ومؤسسات العطاء والإنقاذ والرجاء، وأن تجتمع كلمة الأمة وتتحد صفوفها بإذن الله رب العالمين.

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قراقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية:
1: منهاجنا يا أحبابنا علم وعمل، من أخذ الطريقة وعمل بها ينتفع نفع عظيم، من هذا؟ من تعلم علم الدين، التزم عقيدة أهل السنة، العقيدة الأشعرية والماتريدية، عقيدة جمهور الأمة، وتعلم ما افترض الله عليه من علم الدين، تعلم القدر الواجب على كل مسلم بالغ عاقل، تعلم ما يجب على كل مسلم بالغ عاقل من أمور الدين، تعلمه وعمل بما تعلم، فأدى الفرائض واجتنب المحرمات، هذا يعني مع التقوى يصل إلى مقامات عالية. على أن المسلم إذا أخذ الطريقة الرفاعية يحصل له لطف من الله سبحانه وتعالى في حياته وعند مماته وبعد موته في القبر ويوم القيامة. الله سبحانه وتعالى يجعل لهذا العبد لطف منه سبحانه وتعالى. هذه الطريقة، الطريقة الرفاعية، ليست فرضا، إنما هي تدخل في البدع الحسنة، يعني في الأمور التي أحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن على وفق الشريعة ليس على معاكسة الشريعة أو مخالفتها، بل على وفق الشريعة. ليس شرطا ليصير الإنسان من أولياء الله أن يكون صاحب طريقة، ليس شرطا أن يتبع طريقة رفاعية أو قادرية، ليس شرطا، لكن المسلم السالك إلى الله سبحانه وتعالى إذا أخذ الطريقة يحصل له فائدة عظيمة. هذه الطرق، طرق أهل الله، قائمة على أساس الشريعة، على العقيدة الحقة والعلم الموافق للشريعة، ليس فيها مخالفة للشريعة.

0: عمر بن عبد العزيز.
1: مستمعين الكرام، من العبر المستقاة والعبارات النيرات من حياة الخليفة الأشج عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ما أخرجه الحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء عن جسر بن فرقد القصاب أنه قال: كنت أجلب الغنم في خلافة عمر بن عبد العزيز، فمررت براع وفي غنمه نحو من 30 ذئبا، فحسبتها كلابا ولم أكن رأيت الذئاب قبل ذلك، فقلت: يا راعي، ما ترجو بهذه الكلاب كلها؟ فقال: يا بني، إنها ليست كلابا، إنما هي ذئاب. فقلت: سبحان الله، ذئب في غنم لا تضرها؟ فقال: يا بني، إذا صلح الرأس فليس على الجسد بأس. وعن موسى بن أعين الراعي، وكان يرعى الغنم لمحمد بن أبي عيينة، قال: كانت الغنم والأسد والوحوش ترعى في خلافة عمر بن عبد العزيز في موضع واحد، فعرض لشاة منها ذئب، فقلت: إن

وبلغ عمر رضي الله عنه أن رجلا من أصحابه توفي، فجاء إلى أهله ليعزيهم فيه، فضجوا في وجهه بالبكاء عليه، فقال: ما إن صاحبكم لم يكن يرزقكم، وإن الذي يرزقكم حي لا يموت، وإن صاحبكم هذا لم يسد شيئا من حفركم، وإنما سد حفرة نفسه، وإن لكل امرئ منكم حفرة لا بد والله أن يسدها. إن الله عز وجل لما خلق الدنيا حكم عليها بالخراب وعلى أهلها بالفناء، وما امتلأت دار حبرة إلا امتلأت عبره، ولاجتمعوا إلا تفرقوا، حتى يكون الله هو الذي يرث الأرض ومن عليها، فمن كان منكم باكيا فليبكي على نفسه، فإن الذي صار إليه صاحبكم كلكم يصير إليه غدا. وخرج عمر بن عبد العزيز رحمه الله في جنازة، فلما دفنت قال لأصحابه: قفوا حتى آتي قبور الأحبة. فأتاهم فجعل يبكي ويدعو، وتتحقق كرامة بليغة له، إذ هتف به التراب فقال: يا عمر، ألا تسألني ما فعلت في الأحبة؟ قال: وما فعلت بهم؟ قال: مزقت الأكفان، وأكلت اللحوم، وشدخت المقلتين، وأكلت الحدقتين، ونزعت الكفين من الساعدين، والساعدين من العضدين، والعضدين من المنكبين، والمنكبين من الصلب، والقدمين من الساقين، والساقين من الفخذين، والفخذين من الورك، والورك من الصلب. وعمر يبكي. فلما أراد أن يذهب قال له: يا عمر، ألا أدلك على أكفان لا تبلى؟ فقال: وما هي؟ قال: تقوى الله والعمل الصالح. ومما أثر عن خوفه على أموال المسلمين ما قاله عطاء الخراساني: أمر عمر رضي الله عنه غلامه أن يسخن له ماء، فانطلق فسخن قمقما، وهو إناء صغير من خزف أو نحاس في مطبخ العامة، فعلم عمر فأمر أن يأخذ بدرهم حطبا يضعه في نفس المطبخ بدل ما استهلكه. وقال عمرو بن مهاجر: كان عمر يسرج عليه الشمعة ما كان في حوائج المسلمين، فإذا فرغ من حوائجهم أطفأها، ثم أسرج عليه سراجه الخاص. وقال يحيى الغساني: لما ولاني عمر بن عبد العزيز الموصل قدمتها، فوجدتها من أكثر البلاد سرقة ونهبا، فكتبت إليه أعلمه حال البلد وأسأل: هل أخذ الناس بالظنة أي الشك وأضربهم على التهمة، أو أخذهم بالبينة وما جرت عليه السنة؟ فكتب إليه أن خذ الناس بالبينة وما جرت عليه السنة، فإن لم يصلحهم الحق فدعهم وشأنهم. قال يحيى: ففعلت ذلك، فما خرجت من الموصل حتى كانت من أصلح البلاد وأقلها سرقة ونهباً.

وأورد ابن أبي الدنيا عن مزاحم مولى عمر بن عبد العزيز عن فاطمة بنت عبد الملك امرأة عمر بن عبد العزيز أنها قالت: قمت في جوف الليل فانتبه بي عمر بن عبد العزيز فقال لي: لقد رأيت رؤيا معجبة، فقلت: جعلت فداءك فأخبرني بها. قال: ما كنت لأخبرك حتى أصبح. فلما طلع الفجر خرج للصلاة، فخرج فصلى بالناس ثم عاد إلى مجلسه، فاغتنمت خلوته فقلت: أخبرني بالرؤيا التي رأيت. قال: رأيت فيما يرى النائم كأني دفعت إلى أرض خضراء واسعة كأنها بساط أخضر، وإذا فيها قصر أبيض كأنه الفضة أو كأنه اللبن، فإذا خارج قد خرج من ذلك القصر ينادي: أين محمد بن عبد الله؟ أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذ أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل ذلك القصر، ثم خرج آخر فنادى: أين أبو بكر الصديق بن أبي قحافة؟ إذ أقبل حتى دخل ذلك القصر، ثم خرج آخر فنادى: أين عمر بن الخطاب؟ فأقبل عمر حتى دخل القصر، ثم خرج آخر فنادى: أين عثمان بن عفان؟ فأقبل حتى دخل ذلك القصر، ثم إن آخر خرج فنادى: أين علي بن أبي طالب؟ فأقبل حتى دخل ذلك القصر، ثم إن آخر خرج فنادى: أين عمر بن عبد العزيز؟ قال عمر: فقمت حتى دخلت ذلك القصر، فدفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقوم حوله، فقلت بيني وبين نفسي: أين أجلس؟ فجلست إلى جنب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فنظرت فإذا أبو بكر عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا عمر عن يساره، فتأملت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر رجل، فتكلمت إلى عمر: من هذا الرجل الذي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر؟ قال: هذا عيسى بن مريم. فسمعت هاتفا يهتف وبيني وبينه حجب من نور: يا عمر، تمسك بما أنت عليه واثبت على ما أنت عليه. قال: ثم كأنه أذن لي في الخروج، فقمت فخرجت من ذلك القصر، فالتفت خلفي فإذا أنا بعثمان بن عفان وهو خارج من ذلك القصر يقول: الحمد لله الذي نصرني ربي، وإذا علي بن أبي طالب في إثره خارج من ذلك القصر وهو يقول: الحمد لله الذي غفر لي ذنبي. وإلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه الحلقة، ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، فإلى اللقاء.

حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS و

0: نداء المعرفة مجوهرات قمر قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب ألماس ساعات وأحجار كريمة، نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: كافيه باي ذا واي تستقبلكم 24 على 24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
3: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
4: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950. النداء الأخير للمسافرين.
5: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
6: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
7: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى و365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.
8: للمعرفة نداء، للمعرفة نداء، للمعرفة نداء.
9: نشرة الظهيرة نقدمها لكم من نداء المعرفة.

أهلا بكم. صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على لبنان مع الإعلان عن موعد الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة بين الطرفين على مستوى السفراء. وتعرضت المنطقة الجنوبية سواء جنوب الليطاني أو الكرة المحاذية لها لما تبدو أنها عملية سحق وتدمير شامل بالتوازي مع اعتداءات جوية وصاروخية على امتداد تلك المنطقة ومحاولات توغل جديدة للجيش الإسرائيلي في بعض القرى والبلدات شمال الليطاني وإنذارات متتالية بإخلائها وفي موازاتها مواجهات عنيفة تقوم بها المقاومة في لبنان في أكثر من منطقة وعمليات واستهدافات لمواقع وتجمعات الجيش الإسرائيلي والمستوطنات الحدودية ولا سيما في الجليل والعمق الإسرائيلي. وفي آخر التطورات وجه العدو الإسرائيلي صباح اليوم إنذارا إلى سكان 9 بلدات وقرى بالإخلاء الفوري، كما شن طيران الحرب الإسرائيلي غارات استهدفت النبطية، المنصورة، بوجرحال، كفر تبنيت وأرنون. وأدت غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق العباسي بوجرحال بالقرب من ثانوية محمد سعد إلى سقوط 3 شهداء. وشن طيران الحرب غارة على بلدة زرارية صباح وأغار على دراجة نارية في حريس وعلى معروب وباريش وطير دبة وعلى منزل في بلدة بوجرحال. ونفذت مروحية إسرائيلية من نوع أباتشي حملة تمشيط بالرشاشات في اتجاه أطراف بلدة دير سريان، كما أغار طيران حربي معادي على العباسية في قضاء سور. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن سقوط شهيد من الجنسية السورية وإصابة ابنته في قصف من مسيرة إسرائيلية بالنبطي. في المقابل قالت المقاومة في لبنان في بيان أنها قصفت بقذائف المدفعية تجمعا لآليات العدو الإسرائيلي في بلدة رشاف. وأشارت المقاومة في بيان ثان إلى أنها استهدفت تجمعا لآليات جيش العدو الإسرائيلي في بلدة رشاف بصلية صاروخية. إلى ذلك قال أعلام العدو إنه للمرة الخامسة منذ وقف إطلاق النار محلقة مفخخة اخترقت أراضينا وسقطت في شمال البلاد بالقرب من الحدود مع لبنان. على صعيد المفاوضات أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تيسير جولة ثالثة من المحادثات المباشرة بين لبنان والجانب الإسرائيلي يومي 14 و15 من الجاري بهدف التوصل إلى إطار لترتيبات سلام وأمن دائمين يشمل ترسيم الحدود وإيجاد مسارات عملية لإعادة الإعمار. غير أن الخارجية قالت في بيان نشدد على أن تحقيق السلام الشامل بين الجانبين يبقى مشروطا باستعادة الدولة اللبنانية سلطتها الكاملة على أراضيها والتفكيك الكامل لسلاح حزب الله. وفي السياق يكثف لبنان تحضيراته للاجتماع من دون أن يحسم نهائيا أعضاء وفده الذي يترأسه السفير السابق سيمو كرم إلى حين معرفة مستوى التمثيل الإسرائيلي، خاصة أن المحادثات المرتقبة على مدار يومين ستحمل طابعا تفاوضيا أكثر وسط سعيا لبنانيا لتثبيت كامل لوقف إطلاق النار في ظل الخروق المستمرة للهدنة منذ اليوم الأول من لسريانها منتصف ليل 16/17 من نيسان الماضي. في موقف المقاومة قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله إننا في موقع دفاعي عن وجودنا ومصيرنا في مواجهة عدوان إسرائيلي على بلدنا، وأن هناك مرحلة جديدة لا تقبل فيها المقاومة العودة إلى ما قبل 2 آذار، فعندما يعتدي على قرانا وعلى ضاحيتنا فإن على العدو أن يتوقع ردا، وهو ما تقوم به المقاومة. ومهما كانت الأثمان والتحديات فإن المقاومة لن تسمح بالعودة إلى المرحلة الماضية. وأضاف يقول إن المفاوضات المباشرة مع العدو هي مسار تنازلي، علما أننا لسنا ضد الدبلوماسية المستندة إلى القوة. في إطار جولاته الخارجية يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام والوفد المرافق في العاصمة السورية دمشق في قصر الشعب الرئيس السوري أحمد الشرع، وبالتزامن يجتمع كل من الوزراء فايز رسام نيج وصدي وعامر البساط مع نظرائهم السوريين في قصر تشرين، وهم يعرب بدر، محمد البشير ومحمد نضال الشعار، فيما يجتمع نائب رئيس الحكومة طارق متري مع وزير الداخلية أنس الخطاب في مقر وزارة الداخلية. تشريعيا دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري اللجان النيابية إلى جلسة مشتركة تعقد عند الساعة 11 من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع في 11 من الجاري لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي إلى منح عفو عام وتخفيض مدة العقوبات بشكل استثنائي.
مع شيان قال وزير الطاقة والمياه جو صدي أن الاتفاقية التي وقعها مع نظيرها المصري بحضور رئيس الحكومة المصرية في القاهرة تقتضي إعادة تأهيل خط أنابيب الغاز العربي في الجانب اللبناني الممتد من دير عمار إلى الحدود السورية بطول نحو 30 كيلومترا مع مسائل تقنية أخرى ذات صلة كالتحكم عن بعد. في إطار المساعدات أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أنه نظرا لعطل تقني أصاب الطائرة التي كان مرتقبا وصولها إلى بيروت ظهر اليوم في إطار جسر جوي أوروبي إنساني تم إرجاء الموعد إلى وقت لاحق سيتم الإعلان عنه في حينه. النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72، بإدارة محمد منير الملا.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01 656 118 03 79 31 11، بإدارة إدريس.

0: تعودك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
1: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-166.
2: رجعنا ورحب بكم من جديد. في اليوم 71 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، عاد الهدوء إلى منطقة مضيق هرمز، إذ نقلت وكالة التسنيم الإيرانية عن مصدر عسكري إيراني قوله إن الاشتباكات التي وقعت بين القوات الإيرانية والسفن الحربية الأمريكية قد توقفت. سياسيا، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح إلى أن الأمور مع إيران تتقدم بشكل جيد والنتائج العسكرية ممتازة، وسنرى ما إذا كانت إيران ستتمكن من الوصول إلى ما يمكن تحقيقه. ولفت في تصريح آخر لشبكة CNN الأمريكية إلى أن إدارته تتوقع تلقي رد من إيران في وقت لاحق من مساء اليوم بتوقيت الولايات المتحدة بشأن مقترح أمريكي يهدف إلى إنهاء الحرب. بينما أعرب وزير الخارجية ماركو روبيو عن أمله في أن يفتح الرد الإيراني المنتظر الباب أمام مفاوضات جادة، من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن رد إيران على المقترح الأمريكي لا يزال قيد الدراسة، موضحا أن بلاده لا تهتم بالمهل الزمنية والإنذارات. من جهة أخرى، أظهرت صور أقمار اصطناعية ما بدا أنه بقعة نفطية تنتشر قبالة سواحل جزيرة خارك الإيرانية التي تعد محطة رئيسة لتصدير النفط الجمهورية الإيرانية، ولم يتضح على الفور سبب تسرب النفط الذي رصد قبالة الساحل الغربي للجزيرة الصغيرة وفق ما أفادت وكالة فرانس بريس. في المواقف، أعربت وزارة الخارجية القطرية عن إدانتها بشدة الاعتداءات الإيرانية على دولة الإمارات الشقيقة باستخدام صاروخين باليستيين وثلاث طائرات مسيرة، والتي أدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص، واعتبرتها انتهاكا سافرا لسيادتها وتهديدا خطيرا لأمن المنطقة واستقرارها. في الأراضي المحتلة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار، إذ أقدمت آليته العسكرية صباح اليوم على إطلاق قذائفها العشوائية في المناطق الشرقية لقطاع غزة. وأفادت مصادر محلية بأن إطلاق نار بكثافة من الآليات الإسرائيلية استهدف شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة. وذكرت المصادر ذاتها أن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت النار غربية مدينة خان يونس. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وسائط الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت أمس 44 طائرة مسيرة أوكرانية. وكان قد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح أمس وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا لمدة 3 أيام بدءا من اليوم، سيشمل تعليق العمليات القتالية إضافة إلى تبادل 1000 أسير من كل دولة. صحيا، أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل 6 إصابات مؤكدة بفيروس هانتا من أصل 8 حالات مشتبه بها، وذلك عقب تفشي الفيروس على متن سفينة سياحية بحسب وكالة فرانس بريس. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع بدرجة الحرارة فوق الجبال وفي الداخل من دون تعديل على الساحل مع رطوبة منخفضة وبقاء الرياح ناشطة، وجاء في النشرة الآتي. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 17 إلى 26، فوق الجبال من 10 إلى 24، أما في الداخل من 9 إلى 28 درجة. الرياح السطحية شمالية إلى شمالية شرقية سرعتها بين 10 و 35 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 50 و 75%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 20 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أحبابنا المستمعين الصغار، في موسم الحج المبارك إذاعة نداء المعرفة جهزت مجموعة من البرامج المشوقة المؤنسة للأطفال للاستفادة والترفيه الهادف، ومنها قصة ماء زمزم باللغة العربية السبت الساعة 11 صباحاً، وباللغة الفرنسية عند الساعة 11:45 دقيقة صباحاً، وباللغة الإنجليزية الساعة 2 ظهراً.
1: طفنا حول الكعب والكل صار يلبي لبيك لبيك لبيك يا ربي.
0: قصة عيد الأضحى باللغة العربية الأحد الساعة 11 صباحاً، باللغة الإنجليزية 2 ظهراً، وباللغة الفرنسية 5:30 عصراً. ترقبونا، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله.

0: مستمعينا الكرام، إليكم هذا نداء الإنساني. المريضة جوليانا الشريف بمستشفى المقاصد بحاجة ماسة جدا جدا إلى وحدتي دم من فئة A B نيجاتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 03-546-277. إذن المريضة جوليانا الشريف بمستشفى المقاصد بحاجة ماسة جدا جدا إلى وحدتي دم من فئة A B نيجاتيف. للتواصل 03-546-277. لبوا ولكم جزيل الشكر.
1: تتميز شبكة برامج إذاعة نداء المعرفة لموسم الحج المبارك لعام 2026 بالتنوع الكبير في مواضيعها المشوقة في برامج هادفة، ومنها الحج في القلب من الثلاثاء إلى الجمعة الساعة 10 مساء، حكي مفيد الخميس الساعة 11 صباحا، مسابقة الحج الاثنين الأربعاء والجمعة الساعة 11 صباحا، قصة وعبرة يوميا ما عدا الاثنين الساعة 9:30 مساء. برامج ممتعة ومؤنسة ستستمعون إليها في موسم الحج المبارك، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله.

0: في شبكة برامج إذاعة نداء المعرفة لموسم الحج المبارك لعام 2026 ستستمعون إلى برامج خاصة مميزة بأصوات مشايخ أفاضل، ومنها برامج مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، تفسير جزء الأحقاف يوميا الساعة 9 صباحا، أمور الحج والعمرة يوميا ما عدا الاثنين والجمعة الساعة 2:45 دقيقة ظهرا، حكم الدين في الحج يومي الجمعة والأحد الساعة 1:10 ظهرا، الإمام الهرري في الحج، محاورة بين الشيخ أحمد حلمي وضيفه الشيخ الدكتور نبيل الشريف الاثنين الساعة 10 ليلا. وترقبوا كذلك برنامج ما أحلاك يا مدينة رسول الله مع الشيخ الدكتور سامي الخليلات يومي السبت والأحد الساعة 10 مساء. تاريخ الحجر الأسود مع الشيخ محمد الدنا أيام الجمعة والسبت والأحد الساعة 4 ظهرا. برامج ممتعة ومؤنسة ستستمعون إليها تسعدكم في موسم الحج المبارك، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله.
1: نداء المعرفة.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
3: اكيد.
2: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
3: اها.
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة، انتبه والأجواء بيس.
3: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
3: وشو رقمه؟
2: 01-656-118، وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
3: تمام. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
4: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
5: غاز عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان عنده بدل النمرة 2 مع ميني ماركت.
6: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بناية عيداني ومقدم.

الرد على من يحرم قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن. في كتاب أسنى المطالب شرح روض الطالب للإمام الحجة زكريا الأنصاري الشافعي، وسئل ابن العراقي عن مصل قال بعد قراءة إمامه صدق الله العظيم هل يجوز له ذلك ولا تبطل صلاته؟ فأجاب بأن ذلك جائز ولا تبطل به الصلاة، لأنه ذكر ليس فيه خطاب آدمي. انتهى كلامه. وهذا فيه رد على الذين يحرمون قول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من قراءة القرآن، وقولهم هذا تشويش على المسلمين، فإن كلمة صدق الله العظيم ثناء على الله تعالى، والثناء على الله تعالى أمر عظيم وليس فيه خطاب غير الله تعالى في الصلاة، فلا يؤثر على صحة الصلاة، ولو قالها خارج الصلاة فهو ثناء على الله ولا بأس به.

نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثان برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أعرض أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: السريع خد لك الخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب الصيانة بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم سلام، فرع تاني شتورة البقاع. تليفون 76-67-98-98.
4: ألوان أكسبرس بيقدم مجموعة كبيرة من السناك والوجبات السريعة المرغوبة عند كل عائلة. ديليفري تيك أواي. ألوان أكسبرس بفروعه نويري 01-666-311، الطريق الجديد 01-300-370، شويفات 05-807-107.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. خروقات الإسرائيلية متواصلة، تصعيد عنيف جنوبا، إنذارات بالإخلاء وغارات تطال العديد من القرى. مقاومة في لبنان، قصفنا بقذائف المدفعية تجمعا لآليات العدو الإسرائيلي في بلدة رشاف. رئيس الحكومة نواف سلام التقى الرئيس السوري في دمشق وجرى عرض لآخر المستجدات. جلسة مشتركة الاثنين المقبل لمتابعة درس اقتراح قانون العفو العام. إرجاء وصول طائرة مساعدات أوروبية إلى لبنان بسبب عطل تقني أصابها. وزارة الصحة اللبنانية تدعو لاستقاء المعلومات عن هنتا من المصادر الرسمية وتجنب الإشاعات، إمكانية انتقاله محدودة ونادرة. الرئيس الإيراني يقول نناضل بوجه الظلم ولن يكون لسياسة الاستعمار والاستغلال مكان في عالم المستقبل. الرئيس الأمريكي يقول نتوقع الليلة ردا من إيران على المقترح الأمريكي الأخير. خارجية القطرية، رئيس الوزراء وزير الخارجية ناقش مع نظيره المصري وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران. خروقات الإسرائيلية متواصلة، إطلاق نار في خان يونس وجباليا وقصف مدفعي في البريج. كريملين، الطريق ما يزال طويلا جدا للوصول إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا. وزارة الدفاع الروسية، قمنا بالرد على انتهاك أوكرانيا لوقف إطلاق النار. أخيرا، طقس المتوقع غدا صاف إلى قليل الغيوم وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: ليوصلك كل جديد، تابعونا على إنستغرام، تيليجرام، يوتيوب وشوفوا كل الأخبار.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن عماش ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. وقد روى هذا الحديث الإمام البخاري. ومن المهم معرفة صفات الرسول صلى الله عليه وسلم الخلقية التي تذكر في كتب الحديث، حتى يعرف الشخص الذي يقع في قلبه أنه رأى النبي في المنام أنه رآه على حسب خلقته التي خلق عليها. فإنه إن لم يعرف صفات الرسول الخلقية المذكورة في كتب الحديث، قد يكون رآه في المنام على غير صورته الخلقية. وفرق بين الذي يراه على صورته الخلقية وبين من يراه على غير تلك الصورة. وأما صفاته الخلقية فمن جملة ما ذكره المحدثون في كتب الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أبيض مشرق، بياضه مشرب بحمرة، وهو معتدل الخلقة ربعة لكنه إلى الطول أقرب. كان صلى الله عليه وسلم متماسك البدن، لم يكن هزيلا ولا سمينا، كان سواء البطن والصدر، أي أن بطنه ليس ناتئا عن صدره. أشم الأنف، أي أن أنفه طويل ليس قصيرا. أزج الحاجبين من غير قرن، معناه حاجباه متقاربتان ليستا ملتصقتين لكن ليستا متباعدتين. وكان صلى الله عليه وسلم دقيق الحاجبين واسع العينين. أما شعره عليه الصلاة والسلام فكان بعض الأوقات شعره إلى أذنيه وأحيانا إلى أسفل من الأذنين، وأحيانا يضرب منكبيه، ولم يحلق بالموسى إلا مرتين، مرة للحج، فإن الواجب في الحج إما الحلق بالموسى وإما التقصير للرجال، وأما للنساء فالتقصير فقط. وحلق صلى الله عليه وسلم أيضا في عمرة الجعرانة. لأما لغير ذلك فلم يحلق النبي عليه الصلاة والسلام بالموسى قط، ولم يشب من شعره صلى الله عليه وسلم إلا نحو 20 شعرة. وكان صلى الله عليه وسلم شديد سواد الشعر. بعض الصحابة قال: لم أرى مثله قبله ولا بعده. وقال بعض الصحابة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن الشمس تجري في وجهه، أي من شدة الحسن والجمال. وإذا تكلم عليه الصلاة والسلام كان كلامه فصلا، بحيث لو أراد الشخص أن يعد كلماته عدا لعدها. لم يكن مسرعا في الكلام، بل كان كلامه فصلا. فمن رآه بهذه الهيئة في المنام فقد رآه على الوجه الأتم، ومن رآه على غير هذه الصورة فقد رآه، قد يراه بعض الناس طفلا، وبعض الناس شابا، وبعض الناس على هيئة العمر الذي توفي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه عليه السلام عاش 63 سنة. أما من يقول رأيته صلى الله عليه وسلم يقظة بعد موته صلى الله عليه وسلم من قال رأيته يقظة، فإن ذكر هذه الأوصاف المذكورة في كتب الحديث يصدق، لكن إن قال إنه كلمني بشيء وهذا الشيء كان يخالف الشرع نقول هذا كذب. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول شيئا بعد موته يخالف شريعته التي قررها في حياته، لا يقول ما يخالف الشريعة، هو هذا الإنسان يكون كاذبا. وكذلك إذا قال رأيته بصفة غير الصفة التي هو كان عليها من حيث خلقته الجسمية يقظة فهو كاذب أيضا. في اليقظة الرسول صلى الله عليه وسلم صورته تلك الصورة التي عاش عليها لا يتغير، ليس كالملائكة، الملائكة يتصورون بصور عديدة، يتصورون بصورة طير ويتصورون بصورة إنسان كبعض الناس الذين يعيشون مع البشر. كان رجل في بيروت قبل نحو 7 سنين، جاء أراد أن يتعلم الرقى، فقيل له تعلم علم العقيدة ثم تتعلم الرقية، فتردد إلى مجالس بعض العلماء أياما قلائل ثم غاب وانقطع، ثم صار يقول أنا رأيت الرسول يقظة. فسئل، قيل له صف لنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان شعره، فقال أبيض، الله أظهر كذبه من أول كلمة. ويوجد أناس دجالون يدعون أنهم اجتمعوا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقظة لغرض دنيوي حتى يعظمهم الناس وينالوا بعض ما يطمعون، حتى بعضهم قد يقول رأيت الرسول في المنام وهو الرسول قال لفعل كذا وكذا، سواء كان من أمر الرقية أو من أمر التطبيب أو نحو ذلك، وليس هكذا تكون الرؤية. لذلك ينبغي مع تحسين الظن ألا ننجرف وراء كل دعوى مدع، بل نحكم الشرع في أمورنا. وكان رجل من أهل بعلبك قال إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة يقظة ثم مرة يقظة ثم مرة يقظة، ثم مرة الرابعة قال رأيته يقظة فوضعت له سجادة فاستقبل عكس القبلة. الناس احتاروا في أمره وأرسلوا يستفتون بعض العلماء، فأجابهم هذا العالم هذا الذي رآه الشيطان، من صدق أنه الرسول فقد كفر. تبين لهم الأمر بعد ذلك فكفوا عنه. الذي لا يتعلم علم الدين لو اشتغل بالعبادة وانقطع للعبادة وصام الدهر وقام الليل كله لا يفلح. من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يعلمه ما هي العقيدة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وما هو كيفية العبادات والصلاة والصيام، يعلمه ما هو الحرام وما هو الفرض، يعلمه الله، هذا علامة خير. ثم إن تعلم وعمل كما تعلم يصير من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في القبر وفي الآخرة، من وقت الاحتضار إلى ما لا نهاية له، فهو في أمان في القبر وفي الآخرة. أما إذا تعلم ولم يعمل بما تعلم فإن مات على التوبة يكون ما مضى من ذنوبه كأنه لم يكن، أما إن مات ولم يتب مات على الإيمان لكن ما تاب من الكبائر التي وقع فيها إما أضاع في الفرائض وإما ارتكب الكبائر في غير ذلك فأمره إلى الله، إن شاء يغفر له وإن شاء يعذبه، إلا أن بعض الناس الله تعالى يبتليهم بالمرض الشديد فيطهرهم من كل ذنب حتى لا يبقى عليهم ذنب واحد، هذا إن لم يتسخط على الله بل صبر. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد أن الله يبتلي المؤمن بالسقم فيغفر له ذنوبه حتى لا يبقى عليه ذنب، فإن مات على إثر هذا المرض يكون ليس عليه شيء في القبر ولا في الآخرة. لكن المرضى الذين أمراضهم شديدة صعبة، قسم منهم لا يصبرون بل يقلقون، وقد يتكلمون بالكفر، يعترضون على الله، فيدركهم الموت وهم في هذه الحال. هؤلاء صاروا من أهل جهنم المخلدين فيها. المصائب للمؤمن الذي هو عقيدته عقيدة أهل الحق إذا لم يضجر فيتسخط على الله تعالى يرجى له خير كثير. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصابرين وأن يكرمنا برؤية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يحفظنا من الفتن ومن المدعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30-03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب، دايما حدك.

الجميل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسأل بعض الناس: ما حكم من أخر الصلاة إلى آخر وقتها؟ فالجواب: إذا أخر الصلاة عمدا بحيث لا يدركها في الوقت فعليه معصية. أما إذا دخل في الصلاة وكان الوقت يسع أركان الصلاة لكنه أطال في القراءة فدخل وقت الصلاة الأخرى، هنا صحت صلاته ولا إثم عليه. ومن الأحكام التي ينبغي أن تعلم أن من أدرك ركعة من الصلاة في الوقت تحسب له أداء، ومن لم يدرك ركعة منها في الوقت كانت صلاته قضاءً.

الحمد لله الذي جمع الأبيض والأسود والأحمر والأصفر والغني والفقير والعالم والأمي والرجل والمرأة والكبير والصغير والقريب والبعيد، مع اختلاف الأطوار والأزياء والعادات واللغات، على حب الحب الأحب إلى الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم.

من هو المفلس؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في لسان العرب أفلس الرجل إذا لم يبق له مال، ويقول ابن قدامة: المفلس هو الذي لا مال له ولا ما يدفع به حاجته. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل فئة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
3: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
2: نويري 01-66-85-85،
3: طريق الجديدة 01-300-370،
2: شويفات 05-810-850.
4: Global University تضم العديد من الاختصاصات المطلوبة في أسواق العمل المحلية والعالمية.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. خروقات الإسرائيلية متواصلة، تصعيد عنيف جنوبا، إنذارات بالإخلاء وغارات تطال العديد من القرى. مقاومة في لبنان، قصفنا بقذائف المدفعية تجمعا لآليات العدو الإسرائيلي في بلدة الرشاف. رئيس الحكومة نواف سلام التقى الرئيس السوري في دمشق وجرى عرض لآخر المستجدات. جلسة مشتركة الاثنين المقبل لمتابعة درس اقتراح قانون العفو العام. إرجاء وصول طائرة مساعدات أوروبية إلى لبنان بسبب عطل تقني أصابها. وزارة الصحة اللبنانية تدعو لاستقاء المعلومات عن هانتا من المصادر الرسمية وتجنب الإشاعات، إمكانية انتقاله محدودة ونادرة. الرئيس الإيراني يقول نناضل بوجه الظلم ولن يكون لسياسة الاستعمار والاستغلال مكان في عالم المستقبل. الرئيس الأمريكي يقول نتوقع الليلة ردا من إيران على المقترح الأمريكي الأخير. خارجية القطرية، رئيس الوزراء وزير الخارجية ناقش مع نظيره المصري وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران. خروقات الإسرائيلية متواصلة، إطلاق نار في خان يونس وجباليا وقصف مدفعي في البريج. كريملين، الطريق ما يزال طويلا جدا للوصول إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا. وزارة الدفاع الروسية، قمنا بالرد على انتهاك أوكرانيا لوقف إطلاق النار. أخيرا، طقس المتوقع غدا صاف إلى قليل الغيوم وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعينا الكرام، بعد ما اصطبحوا عليكم مباشرة إيمان وعلي من التنين للخميس
1: صباح المعرفة
0: ببرنامج صباح المعرفة الساعة 7:15
1: وافتح للصبحي بفقرة.
0: انتوا على موعد يومي صباحي الساعة 10:15 مع الحل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الشيخ محمد الدنا يوم الثلاثاء.

0: يوم الخميس تعلم أحكام قراءة القرآن مع الشيخ أحمد نوح الأزهري.
1: عن ثقة نتلقاها يخشى رب الأكوان.
0: جمال يوم الجمعة مع الأستاذ جمال شماعة.
2: يوم الجمعة فضل واسع بجمال
3: طبيبك.
0: أما السبت فطبيبك مع الدكتورة سارة دباغ.
3: برنامج فيه الجواب على سؤالي.
0: وبإمكانكم سماع إعادة لكل هالبرامج الساعة 11:30 مساء. وكمان مندعيكم لمتابعة برنامج دردشة مع ميان دمشقي.
4: دردشة
0: التنين الساعة 3:45 بعد الظهر.
4: محاورة جدا مفيدة.
0: وماما ريما لأحبابنا الأطفال مع ريما كريدية الجمعة الساعة 3:45 بعد الظهر. تابعونا واستفيدوا من المواضيع المهمة.
5: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سمير الطبش ضمن برنامج طريق الهداية.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أجمعين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الجنة هي دار السلام ودار النعيم المقيم التي أعدها الله تعالى لعباده المؤمنين المتقين، فيجب الإيمان بها وبأنها مخلوقة الآن، وهي فوق السماء السابعة وتحت العرش، وسقفها عرش الرحمن. ولقد ذكر الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم يوما أوصاف الجنة لصحابته: حاثا مرغبا لهم بالعمل لها، مذكرا إياهم بالجد والاجتهاد في طاعة الله تعالى حتى يكونوا من أهلها. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: هل مشمر للجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها، أي لا مثل لها. ثم قال لهم مبينا لهم صفتها: هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، ونهر مطرد، وقصر مشيد، وزوجة حسناء جميلة، وثمر نضيج في حبرة ونضرة، في مقام أبدي، في دار عالية بهية. فقال الصحابة: نحن المشمرون يا رسول الله. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: قولوا إن شاء الله. أوصاف الجنة: إن الجنة التي أعدها الله عز وجل لعباده المؤمنين مليئة بالأنوار، لأن الله خلقها ذات أنوار مضيئة متلاطمة بالأنوار البهية، وجعل فيها سبحانه لآلئا ودررا مضيئة. فقد ورد أن التقي يعطى في الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة ارتفاعها 60 ميلا، وأرض الجنة مسك وزعفران، وفيها روائح عطرة وجميلة، وليس فيها قذر ولا شيء تعافه الأنفس، ولا يخرج من أهل الجنة البول والغائط، وإنما تخرج الفضلات من أجسامهم كالرشح كرائحة المسك. وفي الجنة أنهار كثيرة ومتنوعة تجري على وجه أرض الجنة من غير أخاديد محفورة في الأرض، بحيث إن من أراد أن يأخذ منها من أهل الجنة يدركها بلا تعب ولا مشقة. قال الله عز وجل في وصف أنهار الجنة: مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. ومعلوم أن خمر الآخرة لا يذهب العقل، فهو ليس كخمر الدنيا. وقد هيأ الله تعالى وأعد في الجنة لأهل الجنة قصورا عالية مشيدة تجري أمامها الأنهار، وفيها فاكهة وثمار نضيجة تسر النفس وتعجب العين. وقد خلق الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة غلمانا هم الولدان المخلدون، يخدمون أهل الجنة ويقدمون لهم الطعام والشراب، مع كل واحد من هؤلاء الولدان صحيفة من ذهب بيد، وباليد الأخرى صحيفة من فضة. وقد وصفهم الله عز وجل في كتابه الكريم فقال: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وأهل الجنة يأكلون ويشربون في الجنة ما لذ وطاب، تلذذا من غير جوع وعطش، لأن الجنة لا جوع فيها ولا عطش ولا نوم ولا تعب. وفي الجنة زواج حقيقي، وقد خلق الله تعالى للرجال من أهل الجنة الحور العين، والحوراء الواحدة التي تكون للرجل من أهل الجنة هي شديدة الحسن والجمال، وليس في الجنة هم ولا حزن ولا نكد، وليس فيها ما يعكر صفو النعيم، بل وجوههم حسنة نضرة، أي لا يعلوها الكآبة والحزن أبدا. ونعيم أهل الجنة أبدي لا نهاية له، فقد ورد أنه بعد دخول كل أهل الجنة الجنة ينادي مناد فيقول: يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. ويقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تتميز شبكة برامج إذاعة نداء المعرفة لموسم الحج المبارك لعام 2026 بالتنوع الكبير في مواضيعها المشوقة في برامج هادفة، ومنها الحج في القلب من الثلاثاء إلى الجمعة الساعة 10 مساء، حكي مفيد الخميس الساعة 11 صباحا، مسابقة الحج الاثنين الأربعاء والجمعة الساعة 11 صباحا، قصة وعبرة يوميا ما عدا الاثنين الساعة 9:30 مساء. برامج ممتعة ومؤنسة ستستمعون إليها في موسم الحج المبارك، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله.
1: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
2: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها، أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055، 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير، والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

صالحة. اللهم إني أسألك من صالح ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير الضال ولا المضل. اللهم اجعلني أكثر ذكرك وأتبع

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين. الآيات المحكمة هي الأصل في القرآن، الآيات غير المحكمة ويقال لها المتشابهات ترد إلى المحكمات. كل آية من الآيات المتشابهة أي يوهم ظاهرها أن الله له جسم، أن الله له أعضاء، أن الله متحيز في جهة من الجهات، وأن الله يتحرك ينزل ويطلع. كل هذه الآيات وما كان على شاكلتها من الأحاديث ترد إلى الآيات المحكمة. وهكذا كان السلف والخلف. السلف من كانوا في 300 الأول من تاريخ الهجرة، أولئك يقال لهم السلف، الشافعي منهم، وأحمد بن حنبل، وأبو الحسن الأشعري، أبو حنيفة ومالك، والأوزاعي وغيره، وهذا الطحاوي. من السلف؟ السلف هم هؤلاء: علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأبو حنيفة. أبو حنيفة ولد 80 من الهجرة ورأى بعض الصحابة، والشافعي ولد 150، وأحمد بن حنبل قبل 300، ومالك قريب من أبي حنيفة من حيث الولادة. هؤلاء رؤوس السلف. نحن والحمد لله مع السلف والخلف، لأن الخلف الذين وافقوا السلف فهم كالسلف، هم الحنابلة المنتسبون إلى الإمام أحمد بن حنبل، المتقدمون من أهل السنة كانوا المتقدمون منهم. أما المتأخرون منهم فهم مجسمة، كثر فيهم التجسيم، وكثير منهم مجسمة، كذبوا على الإمام أحمد، ألفوا تأليف نسبوا إليه أنه يقول بأن الله متحيز في الجهة، وبأنه يتكلم الحرف والصوت كلاما متعاقبا يحدث بعضه بعد بعض، نسبوا إليه ما هو بريء منه. بعضه ألف باسم ابنه عبد الله، وبعض ما افترى على أحمد باسم غيره. نهلله:
2: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.

عليكم التنكر في علم التوحيد لتدافعوا عن دين الله لتصلحوا ما أفسده كثير من الناس. ثم معرفة الكفريات للحذر منها وللتحذير منها. اجتهدوا في علم الدين. بارك الله فيكم وعليكم.

0: نداء المعرفة.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة، بصالة مريحة ووسيعة، وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.

دروس العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أخلص النوايا لله تبارك وتعالى، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله: وكذلك من حدث حديثا كذبا وهو يعلم أنه كذب فقال الله شهيد على ما أقول، بقصد أن الله يعلم أن الأمر كما قلت، كفر والعياذ بالله. يا أحبابي، الإنسان منا لا ينسب الكذب إلى الله، ولا ينسب أي صفة فيها نقص يعني لا تليق بالله عز وجل. كل ما كان من صفات الخلق نسبته إلى الله هذا استخفاف بالله. فإن معنى هذا الكلام أن هذا الإنسان نسب الجهل لله تعالى، يعني كأنه يقول الله يعلم الأمر على خلاف الواقع، يعلم الشيء على غير ما هو عليه، وهذا لا شك فيه نسبة الجهل إلى الله. هذا كلام فاسد، لأن الله يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون، أن لو كان كيف كان يكون، فهو سبحانه تعالى يعلم أن هذا الإنسان كاذب. لذلك قال الشيخ رحمه الله: لأن الله يعلم أنه كاذب، أي هذا الإنسان ليس صادقا، فكيف ينسب إليه والعياذ بالله أنه يعلم خلاف الواقع؟ إذا نسب الجهل إلى الله. أما من حلف بالله كاذبا فهذا عليه ذنب من الكبائر، يقال لهذه المعصية اليمين الغموس، لأن صاحبها يستحق أن يغمس في النار والعياذ بالله تعالى. فالله يعلم أن الكاذب كاذب وأن الصادق صادق. وكذلك لا يجوز القول، وهذا منتشر على ألسنة كثير من العوام في بلاد الشام، كل واحد على دينه الله يعينه، فإنهم يقولونه بقصد الدعاء يعني لكل واحد من المسلمين والكفار، فهذا يتضمن معنى الرضا بكفر الكفار، فيكون هذا مخرجا من الملة، لأن الرضا بالكفر كفر كما نص العلماء على هذا. ثم يا أحباب انتبهوا، كلمة يعين تأتي بمعنى يخلق فيه القدرة. الاعتقاد الصحيح أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فالإعانة هي التمكين، الله مكن المؤمنين على الإيمان يعني أقدرهم، خلق فيهم القدرة على هذا، وأعان الكفار على كفرهم يعني خلق فيهم القدرة. لكن ليس معنى الإعانة الرضا والمحبة والأمر، هذا غير هذا. لذلك الإنسان بهذه الكلمة بحسب قصده. وأيضا لا نعمم الكلام في بعض الألفاظ، لأن التعميم فيها يشمل ما يعارض الدين. مثاله هذه الكلمة: من يقول والعياذ بالله معمما كلامه، وهذه عبارة يكذب التعميم فيها ما علم من الدين بالضرورة. يقولون معممين الكلام: الكلب أحسن من بني آدم، هذا لفظ عام، ويرد يخالف قول الله تعالى في سورة الإسراء: ولقد كرمنا بني آدم، وغيرها من النصوص. أو بعضهم يقول العرب جرب، كذلك هذه كلمة تشمل ذم العرب جميعا. وبتعرفوا يا أحباب في أنبياء عرب، الأنبياء العرب هن سيدنا هود، صالح، شعيب، ومحمد صلى الله عليه وسلم. فلماذا هذه الكلمة فيها ردة؟ لأن هذه الكلمة تشمل ذم العرب جميعا، يعني من كان منهم نبيا أو وليا صالحا ومن لم يكن. أما إذا خصص كلامه لفظا أو بقرينة الحال كقوله اليوم العرب فسدوا ثم قال العرب جرب، فلا يكفر. يعني إذا واحد أتى بما يخصص الكلام، يعني سواء قاله بالقول أو في الحال، يعني مثلا كانوا في مجلس يتكلمون على بعض أفراد جنس العرب، يعني مثل العرب في هذه الأيام، فقام واحد قال والعياذ بالله العرب جرب، أراد هؤلاء، هذا لا يكفر. أو كان يتكلم على بعض الناس ثم قال
الكلب أحسن من بني آدم، مراده هؤلاء مثلا لأنه يعتقدهم فاسدين أو نحو ذلك مثلا ككفار، فقال عنهم هذا. هذه قرينة، يعني دليل تدل أنه لا يريد الإطلاق والعموم، فعلى هذا لا يخرج من الدين. ويكفر من يسمي الشيطان ببسم الله الرحمن الرحيم. يا أحبابنا، هذه البسملة كلمة طيبة، هذه البسملة ما بيقولها الإنسان على شيء خبيث، ما بيسمي شيء خبيث بالبسملة. فمن جعلها اسما للشيطان اللي هو ملعون مرجوم يعني مطرود من رحمة الله، فهذا يكون كذب الدين. لا إن ذكر البسملة بنية التعوذ بالله من شره. يعني بعض الناس بيقولوا حضر علي بسم الله الرحمن الرحيم، ومرادهم التبرك بالبسملة، يعني كأنهم يقولون يا ربنا احفظنا من شر الشيطان ببسم الله، فهون بهالحال يا أحباب لا يكفرون. قال المؤلف رحمه الله: وهناك بعض الشعراء والكتاب، هون يعني نحن ما عم نذم الشعر على الإطلاق، إنما هؤلاء الذين لا يبالون بالدين ولا يلتزمون بالشرع، يكتب كلمات كفرية ضمن الأشعار يعني والتصانيف تاعيتهم، كما كتب أحدهم هرب الله، وكما كتب الآخر أنبياء مسوخ، هذا طعن بالأنبياء والعياذ بالله تعالى، فهذا من سوء الأدب مع الله ومع أنبياء الله الموقع في الكفر. وقد قال القاضي عياض في كتابه الشفاء: لا خلاف أن ساب الله تعالى من المسلمين كافر. هذا بالإجماع، عم ينقل الإجماع على تكفير هذا الذي يسب الله. وهكذا قالوا، وهكذا قال ابن فرحون المالكي: إن المسلمين أجمعوا على تكفير ساب النبي صلى الله عليه وسلم ومنتقصه. ويكفر من يستحسن هذه الأقوال والعبارات، وما أكثر انتشارها في مؤلفات عديدة خصوصا في هذا الزمن. وسوء الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم بالاستهزاء بحال من أحواله أو بعمل من أعماله أو بأمر من أوامره كفر. لماذا؟ هذا لأنه استهزأ بالنبي عليه الصلاة والسلام. مثاله يعني مثلا واحد استهزأ بلبس العمامة، العمامة في الماضي كان مدالها مختلف، هذه شامية بهالأيام بيلبسوها بلاد الشام، أما كانوا بالماضي يلبسوها بطريقة تانية، لكن العمامة تيجان العرب، والعمامة هذه سنة، النبي صلى الله عليه وسلم مدح لبسها، وكذلك لبس القميص، يعني منسميه نحن بالعامية عندنا الدجداجي أو الدشتاجي الجلابية. فالذي يعرف أنها سنة يعني النبي استحسنها فيستهزئ بها، فهذا كذب الشرع. يا أحباب، كل ما تعرف أن النبي مدحه إياك أن تستهزئ به. حتى الأسماء، هناك أسماء النبي استحسنها، سمى بنت فاطمة زينب، أم كلثوم، رقية، ما منيجي نحن منستهزئ بهذه الأسماء. لو كنت أنت ما بدك تسمي بنتك هيك، ما تستهزئ بشيء استحسنه الرسول عليه الصلاة والسلام. والاستهزاء بالقرآن الكريم أيضا يخرج من الدين، وبما كتب فيه شيء من القرآن الكريم أو الأنبياء عليهم السلام، كما حصل من بعض الناس يقولون إن آدم يشبه القرود، أو يقولون إن سيدنا يوسف نوى وصمم على الزنا، أو يقولون والعياذ بالله تعالى إن موسى كان سيء الخلق، أو نحو ذلك، يقولون عن نبينا كان معلق القلب بالنساء، كل هذا مخرج من الدين. تنقيص الأنبياء هذا ضد القرآن، هذا تكذيب للشهادة الثانية. أو بشعائر الإسلام، الشعائر جمع شعيرة، يعني المعلم، العلامة الظاهرة اللي بتدل على أنه هيدا من الدين، مثل الأذان، مثل المساجد، مثل الجمرات اللي بنرميها هذه المواضع في الحج، مثل الصفا والمروة، مثل الكعبة. من استهزأ بها كذب الشرع. أو بحكم من أحكام الله تعالى، بيعرف أنه النكاح حلال فحرم، أو استهزأ بهالحكم،
بيعرف انه الطلاق في الشرع فيه تفصيل او الذبيحة حلال بشروط، بيعرف انه الزنا حرام الكذب حرام، فهذا الحكم هو شو عمل؟ استهزأ بحكم الدين، هذا خرج من الدين. وكذلك استحسان الكفر من غيره كفر إجماعا بلا خلاف. ليش؟ لأنه يا أحباب استحسان الكفر والرضا بالكفر هذا مخرج من الملة إجماعا. قالوا إذا كان الخطيب يخطب بكلام ليس شرط على المنبر يعني في الجمعة، وقال كلاما يخالف الدين يعني كفر والعياذ بالله، فصفق له الحاضرون، وهذا التصفيق من أفعال الفرنجة على معنى الاستحسان والموافقة، فهون يا أحباب بهالحال بيكون رضوا بهذه الكلمة. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يكفر من نقل عن غيره كفرية حصلت منه من غير استحسان لها بقوله قال فلان كذا. هذه بسموها أداة الحكاية. والله يقول في سورة المائدة: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فهذه تعتبر أداة حكاية، فمن ينقل عن غيره قولا أو كتابة، كتابة بالورق أو على الهاتف أو الانترنت مثلا كمبيوتر ونحو ذلك، هذا من غير استحسان يقول قال فلان، هذا يعتبر مسلما له. ولو أخر صيغة قال يعني أو ما شابهها من صيغ الحكاية إلى آخر الجملة يعني اللي هي جملة تتضمن الكفر، هو أخرها إلى ما بعد انتهائها، فيشترط أن يكون في نيته يعني من أول ابتدائه بها ذكر أداة الحكاية مؤخرة عن الابتداء. يعني إن أنهى جملة ثم نسي أن يأتي بأداة الحكاية لظنه أنه قالها فلا يكفر. أما إن كان قال الكلام وما عنده نية يقول أداة الحكاية، لا أولها قالها ولا آخرها، بعد أن انتهى من الكلام قال أقول أداة الحكاية، هذا لا يسلم. إذن حتى يسلم تكون النية في أول الكلام، عنده النية أنه يقول أداة الحكاية آخر الجملة فعندها يسلم. وهنا الآن يذكر الشيخ رحمه الله ما يستثنى من الكفر القولي. هناك ألفاظ كما مر معنا تخرج من الدين، العلماء ذكروا 5 حالات، من كان في حالة من هذه الحالات فلا يخرج من الملة. لماذا؟ مستثنى يعني يكون معذورا فلا يكون بهذا ارتد. قال المؤلف رحمه الله: ما يستثنى من الكفر القولي. يستثنى من الكفر اللفظي حالة سبق اللسان، أي أن يتكلم بشيء من ذلك يعني بالألفاظ التي فيها ردة مما حذرنا منها وأمثالها، من غير إرادة، يعني جرى الكلام منه من غير إرادة، ما أراد بالمرة أن يقول هذا الكلام طلع معه كلام فيه كفر، هذا لا يكتب عليه، بل جرى على لسانه يعني الكلام ولم يقصد أن يقوله بالمرة، وذلك كأن يقصد أن يقول مثلا وما أنا من المشركين، فيسبق لسانه ويقول يعني ينطق بعبارة تانية فيقول وما أنا من المسلمين، فإنه لا مؤاخذة عليه في هذا. ومثلها ما جاء في الحديث عن ذاك الذي انفلتت دابته في الصحراء ولما يأس أن يجدها عليها أغراضه ومتاعه، فلما رآها فجأة قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، كان يريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فهذا بهذه الكلمة ما كفر مع أنه الكلمة كفرية لكن طلعت منه بلا إرادة. والحالة الثانية حالة غيبوبة العقل، أي عدم صحو العقل، من غاب عقله فنطق في أثناء ذلك بالكلام الذي هو ردة هذا لا يكفر. لماذا؟ ارتفع القلم عنه، ارتفع التكليف عنه، ويشمل هذا النائم والمجنون، مثل كذلك الولي إذا غاب عقله بالوجد يعني هام قلبه في حب الله فغاب عقله، هذا في حالة الغيبوبة ما يصدر منه لا يكتب عليه. أما الحالة الثالثة حالة الإكراه، يعني واحد كان
هدد من إنسان قادر على تنفيذ التهديد، وهذا الإنسان المهدد صدق وطلبوا منه أن ينطق بكلام كفري، فمن نطق بالكفر في بلسانه في هذه الحالة مكرها بالقتل ونحو القتل، يعني ما يفضي إلى الموت. يعني هددوه مثلا بقطع الأيدي، بأن يترك حتى ينزف ويموت، يعني هدد بالقتل وما يؤدي إلى القتل. وقلبه مطمئن بالإيمان فلا يكفر، يعني وهو في قلبه لم ينشرح صدره لهذا الكلام، كما حصل مع سيدنا عمار ابن ياسر رضي الله عنه وأرضاه، فإنه حين هدد تكلم، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: هل كنت شارحا صدرك حين قلت ما قلت أم لا؟ فقال: لا يا رسول الله. فقال له عليه الصلاة والسلام: إن عادوا فعد، يعني أنت معذور. وهذا ليس فقط له بل لكل الأمة. لذلك الله تعالى قال في القرآن الكريم في سورة النحل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. الآية ذكر فيها يا أحباب هذه الآية المكره: إلا من أكره وكان قلبه لم ينشرح ولم يرضى بهذا الكفر فهذا الإنسان لا يكفر، أما غير المكره فلا يشترط عليه للحكم عليه بالكفر انشراح الصدر، ولا يشترط معرفة الحكم. هم مسألة مهمة يا أحباب، لو كان الذي تكلم وهو يفهم ما يقول وقال بإرادة وليس مكرها، فتكلم بالكلام الكفري وهو لا يعرف أنه يخرج من الإسلام، هذا ليس معذورا، هذا يقال له تشهد، كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا. يعني هذا الإنسان قال هذا الكلام هو لا يظنها ضارة، إذن لا يلتفت يا أحبابي إلى كلام سيد سابق هذا الإنسان المصري الذي، وبعض آخرون غير كمان قالوا مثله في هذا العصر، يقولون الألفاظ الكفرية لا تؤثر إلا أن يكون المتكلم شارحا صدره وناويا معناها ومعتقدا معناها وأراد الكفر دينا له. شرطوا شروط ما قال بها عالم من علماء المسلمين، إنما سبقهم إليها الشوكاني، يحتمل أنه أخذوها منه، فهذا لا يلتفت أحباب. المكره هو الذي يسأل: هل كنت شارحا صدرك حين قلت ما قلت أم لا؟ وانتبهوا يا أحباب، المكره إذا ثبت فلم يجب الكفار لما أرادوا، يعني أن يتكلم بهالكلام، فهو أحسن، وإذا قتلوه يكون قد فاز بالشهادة. نعم، من قتل دون دينه فهو شهيد. وهنا تنبيه يشكل على بعض الناس ما يقوله الفقهاء من باب الإكراه في مسألة مثلا الطلاق، في مسألة أخذ المال، بين مسألة الضرب، الحبس، يعني أشياء دون القتل، فيدخلون هذا في هذا في مسألة الذي هدد أن يتكلم بالكلام الكفر. فانتبهوا يا أحباب، المكره الذي نتكلم عنه في مسألة الكفر هو الذي هدد بالقتل، وقال بعض العلماء بالقتل ونحوه، يعني الذي يؤدي إلى القتل، ليس مجرد الضرب أو الحبس أو مثلا قلع الأظفار ونحو ذلك، فتنبهوا لهذا. وأيضا العلماء يقولون أن الإكراه على الفعل الكفري كالإكراه على النطق بالكفر، يعني حكمه واحد، والتفصيل كما ذكرنا في الاستثناء في الألفاظ، هذا مثل هذا. وأما من هدد بقتل أمه أو أبيه أو ولده، هذا ليس إكراها له، يعني لا يجوز له التلفظ بالكفر، قالوا له: إن لم تتكلم بالكفر نقتل أمك.
هذا لا يبيح له يا أحباب. فتنبهوا، إنما عم نتكلم عن من هدد أن يقتل هو. نعم. أما الحالة الرابعة من الاستثناءات التي ذكرها الشيخ رحمه الله، يقول: حالة الحكاية لكفر الغير، وهذه تكلمنا عليها، لكن هنا يزيد الشيخ توضيحا رحمه الله: فلا يكفر الحاكي كفر غيره، يعني الذي ينقل الكلام الكفري الذي قاله غيره مستعملا أداة الحكاية، وعلى غير وجه الرضا والاستحسان. أما من قالها راضيا أو مستحسنا، لو قال أداة الحكاية هذا مثله، يعني ارتد. قال المؤلف رحمه الله: ومستندنا في استثناء مسألة الحكاية آيات أحاديث، منها قول الله تعالى، هذه في سورة التوبة: وقالت اليهود عزير ابن الله. ماذا قالوا؟ ماذا في الآية؟ وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. كذلك قال الله تعالى في سورة المائدة أيضا إخبارا عن اليهود: وقالت اليهود يد الله مغلولة، يعني بزعمهم الله عاجز. ثم الحكاية المانعة لكفر حاكي الكفر، إما أن تكون في أول الكلمة التي يحكيها عمن تكلم بكفر، يعني إما أن يأتي بصيغة الحكاية أول الجملة، أو بعد ذكره الكلمة عقبها، أو يأتي بها آخر هذه الجملة بعد أن يتكلم باللفظ، لكن بشرط أي شيء أحباب؟ وقد كان ناويا أن يأتي بأداة الحكاية قبل أن يقول كلمة الكفر، يعني عنده نية يقول هالكلمة اللي هي أداة الحكاية بعد الكلمة الكفرية من أول الجملة، أول الكلام، فهذا يسلم. فلو قال المسيح ابن الله قول النصارى، أو قال المسيح ابن الله قالته النصارى، فهي حكاية مانعة للكفر عن الحاكي، يعني هون بهالحال يا أحباب هذا سلم ولا يكفر، لأنه قالها آخر الجملة، ولما ابتدأ بالكلام عنده نية يقولها آخر الكلام. وأما الحالة الخامسة يا أحبابي، هي ما قاله الشيخ رحمه الله: وحالة كون الشخص متأولا باجتهاده في فهم الشرع. حتى نفهم هالمسألة منقول ليس كل إنسان تأول، بيستعملوا بعض العلماء، أو اجتهد، مش الاجتهاد مثل أبي حنيفة ومالك والشافعي رضي الله عنهم، لا، هو فهم من هالآية أو من الحديث شيئا. فليس كل إنسان تأول في فهم الشرع أو ما يسمى اجتهد في فهم الشرع يكون معذورا من الكفر، هذه أول مسألة. اثنين، نوعان هيدول التأويلات اللي بيقولوا فيها بعض الناس وبيوقعوا فيها: نوع بيكون كذب فيه شيئا قطعيا

ليست في الأمور القطعية. وهذه المسألة يا أحباب قد تكون أيضا في فروع العقيدة، فما التفصيل فيها؟ حالتان: إما أن يكون هذا الإنسان جاهلا فتوهم فتأول ففهم خطأ فلا يكفر، وإما أن يكون ما خفي عليه، يعني يعلم أن الدين يقول كذلك ثم قال بخلافها هذا معاند، فهذا مثل القطعيات، يعني يكون خرج من الإسلام. لذلك الآن إن شاء الله سنقرأ هذه المسألة التي لخصت لكم بهذا التلخيص الخفيف، وتعرف بها هذه القاعدة. يقول الشيخ رحمه الله: فإنه لا يكفر المتأول، يعني في هذه الحال، إلا إذا كان تأوله في القطعيات، مثلا أنكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لا شك هذا أمر قطعي، فأخطأ فإنه لا يعذر، لأنه هذا لا يكون حصل عنده أدنى الإيمان، أو شبه الله فقال إن الله جسم، يعني أصل الإسلام ما كان حصل عنده، هذا لا يعذر. كتأول الذين قالوا بقدم العالم وأزليته كابن تيمية، هذا الحفيد أحمد ابن عبد الحليم، هذا الحفيد من متأخري المنتسبين زورا إلى مذهب الإمام أحمد ابن حنبل، اللي هو بريء من هذه العقيدة. أما جده مجد الدين فهذا ما كان على هذه العقيدة. وأما مثال من لا يكفر ممن تأول فهو كتأول الذين منعوا الزكاة على عهد سيدنا أبي بكر رضي الله عنه. كيف كانوا هن هذول متأولين بذلك؟ قالوا بأن الزكاة وجبت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن صلاته يعني دعاءه كانت عليهم سكنا لهم، يعني رحمة وطمأنينة وطهرة، وأن ذلك انقطع بموته، فإن الصحابة لم يكفروهم لذلك. هذا في زمن سيدنا أبي بكر، طلع في ناس قالوا نحن كنا ندفع الزكاة لسيدنا النبي، لأنه في آية خذ من أموالهم صدقة، ومات سيدنا محمد ما بقى ندفع الزكاة. سيدنا أبو بكر قاتلهم لكن ما كفرهم، قاتلهم حتى يدفعوه حق الله، ولكن ما كفرهم الصحابة الكرام، فإن الصحابة لم يكفروهم لذلك، لأن هؤلاء فهموا من قوله تعالى في سورة التوبة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، يعني تطهرهم، هون التزكية بمعنى الطهارة، وصل عليهم يعني أدعو لهم، إن صلاتك سكن لهم راحة لهم وتنفعهم. فهموهم أن المراد من قوله خذ أي يا محمد الزكاة لتكون إذا دفعوها إليك سكنا لهم، وأن هذا لا يحصل بعد وفاته، لكن يفكروا وهذا تأويل باطل وهذا تفسير غلط ولا يجوز لهم ذلك، لكن لا يكفرون، فلا يجب عليهم بزعمهم دفعها لأنه قد مات وهو المأمور بأخذها منهم، فقالوا الذي كان يصلي علينا قد مات، فلما يأخذ أبو بكر أموالنا؟ فامتنعوا من دفعها. لذلك يعني قالوا هذا، ولم يفهموا من النصوص الشرعية أن الحكم عام، يعني في زمن الرسول وغيره، بل فهموا أنها في حال حياته، ولم يفهموا أن الحكم عام في حال حياته وبعد موته عليه الصلاة والسلام، وإنما قاتلهم أبو بكر كما قاتل المرتدين الذين اتبعوا مسيلمة الكذاب في دعواه النبوة. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه قاتل نوعين: النوع الأول الذين منعوا الزكاة وليسوا كفارا عصاة، والنوع الثاني الذين اتبعوا مسيلمة الكذاب وأمثاله، لأنه في ناس ادعوا النبوة، فقاتلهم لأنهم كفروا بالله، لأنه لا نبي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، لأنه ما كان يمكنه أن يأخذ منهم. يعني سيدنا أبو بكر ليش قاتلهم؟ ما قادر يأخذ منهم الزكاة إلا بهالطريقة قهرا بدون قتال، لأنهم تجمعوا لمنعها وكانوا ذوي قوة، فاضطر رضي الله عنه وأرضاه إلى

القتال. هذه الحروب سميت حروب الردة لأنه أهل الإيمان والطاعة حاربوا فيها مع الخليفة، يعني حاربوا أهل العصيان اللي منعوا الزكاة واللي ارتدوا عن الإيمان، يعني نوعين، ارتد عن الطاعة وارتد عن الإيمان، فسميت حروب الردة. وكذلك يعني لم يكفر الصحابة الكرام الذين فسروا قول الله تعالى فهل أنتم منتهون بأنه تخيير. هذه الآية معناتها واجب علينا أن ننتهي عن شرب الخمر، فرض حرام علينا شرب الخمر وفرض علينا أن ننتهي، يعني أنه ما نشرب الخمر. هيدول فكروا على التخيير، يعني إذا بدكم يشربوا وإذا بدكم ما تشربوا. فهيدول يا أحباب بزمن سيدنا عمر ما كفروا سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، بل شو عمل سيدنا عمر؟ لأن عمر ما كفرهم وإنما قال جلدوهم 80 ثم إن عادوا فاقتلوهم. شو يعني يا أحباب؟ يعني إن عادوا إلى القول بأن شربها جائز فاقتلوهم لردتهم. ليش؟ لأنه هم بيكونوا عم بكذبوا الإسلام والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهذا الحديث وهذه القصة الموقوفة على سيدنا عمر رواه ابن أبي شيبة. وهكذا في زماننا الحكم يا أحباب لمن لم يبلغه تحريم مثلا شرب الخمر، فهذا يعلم ولا يكفر لأنه لم يرد عناد الدين إنما لجهله ظن ذلك. إن شاء الله هذه المسألة يا أحبابي نكملها في الدرس المقبل ونتوسع لأنها فيها زيادة كثيرة، لكن هذه هي الاستثناءات من الكفر اللفظي. حفظني الله وإياكم من الكفر والمعاصي، آمين، وجنبنا الحرام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

دروس العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71-390-711
1: 05-813-277.
2: النداء الأخير للمسافرين.
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
4: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
5: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11 بإدارة إدريس محمد.
6: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
7: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
8: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
9: ولو بدها سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
10: باور جروب، دايما حدك.

0: نظرة على العدو، جولة على مواقف وتحاليل ودراسات سياسية وعسكرية مرتبطة بالعدو. نظرة على العدو، نظرة عن قرب لإلقاء الضوء على الوقائع والتوقعات المتعلقة بعدونا.
1: أهلا بكم في برنامج نظرة على العدو. أفادت صحيفة معاريف العبرية بأنه تسود المؤسسة الأمنية الإسرائيلية مشاعر قوية من المرارة تجاه حرب زئير الأسد، موضحة أن الإدراك بأن تحركات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير متوقعة يجعل إدارة تل أبيب للقتال في الجبهات المفتوحة معقدة للغاية. وأشارت إلى أنه في إيران يسود فهم في تل أبيب بأن الإيرانيين لن يتخلوا عن المشروع النووي، وهناك شكوك كبيرة في أن يسلموا 450 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، وكذلك بقية اليورانيوم المخصب حاليا بنسبة 25%. وتشير المنشورات في 24 ساعة الماضية إلى أن إيران احتفظت 70% على الأقل من صواريخها البالستية ومنصات الإطلاق، وأوضحت أنه في تل أبيب يعتقدون أن القيام بتحرك عسكري طويل أمد أفضل من اتفاق يمكن للنظام الإيراني من خلاله تقديم إنجازات بعد حرب طويلة ضد الولايات المتحدة والحكومة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن الحالة التي يشعر فيها الإيرانيون بأنهم انتصروا لمجرد بقائهم على قيد الحياة بعد المعركة ستكون ضربة قاضية للمنطقة بأكملها. ورأت أن واحدة من أكبر المشاكل في إدارة الحرب من قبل المستوى السياسي الإسرائيلي هي حقيقة أن الحكومة الإسرائيلية سمحت للولايات المتحدة بالربط بين وقف إطلاق النار في إيران والقتال في لبنان. وأشارت إلى أن الولايات المتحدة منحت الإيرانيين أكبر جائزة كان يمكن أن يحصلوا عليها من خلال الربط بين الساحات. نقل موقع والا عن مسؤولين أمريكيين وصهاينة تأكيدهم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبحث عن أي طريق لإنهاء الحرب مع إيران، وهو لا يريد العودة إلى الحرب الواسعة. وكتب محلل شؤون الخارجية في موقع والا إن تقديرات لدى تل أبيب وواشنطن واضحة، فرغم تبادل إطلاق النار الاستثنائي الليلة الماضية في مضيق هرمز بين القوات الأمريكية وسلاح البحر التابع للحرس الثور الإيراني، فإن الرئيس ترامب ما يزال يتجه نحو اتفاق مع إيران وليس نحو العودة إلى حرب واسعة معها. تتصدر أجندة اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر عقده يوم الاثنين المقبل في العاصمة البلجيكية بروكسل سلسلة من الإجراءات العقابية المحتملة ضد تل أبيب، وذلك في ظل تصاعد الانتقادات الأوروبية الحادة لسياسات الاستيطان والأوضاع المتفاقمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبحسب ما أوردته قناة كان الإسرائيلية، يناقش الاجتماع مبادرة فرنسية سويدية تهدف إلى زيادة رسوم جمركية على المنتجات المقبلة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والجولان المحتل وشرقي القدس.

0: تحت عنوان ارحل يا نتنياهو، رسم المحلل السياسي في صحيفة معارف الإسرائيلية بن كسبت صورة قاتمة لمستقبل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مؤكدا أن الجبهات العسكرية التي فتحها تحولت إلى أفخاخ استراتيجية وعلى رأسها الجبهة اللبنانية، وقال إن لبنان أصبح مستنقعا مغرقا ومضطربا يسبب ثمنا باهظا، فيما حزب الله في طور التعافي والعودة إلى الحياة من دون أي أمل في حله، لافتا إلى أن هذا الواقع ينطبق أيضا على قطاع غزة حيث تستعيد حماس قوتها وتتعافى وتعيد بناء نفسها رافضة التخلي عن سلاحها. وأضاف يقول إن ما تبقى هو إنقاذ ما يمكن إنقاذه من أنقاض المعركة مع إيران، وأنه أيا كان ما سيقدمه ترامب سيرحب به نتنياهو بكل سرور إذ ليس لديه خيار آخر. وشدد المحلل الإسرائيلي على أن نتنياهو يقترب بسرعة من منعطف تاريخي حاسم، وهي فرصته الأخيرة للتنحي وترتيب خروج آمن، مؤكدا أنه يعلم أن الحروب الطويلة لم تضفي إليه مزيدا من التأييد بل العكس. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: نظرة على العدو، جولة على مواقف وتحاليل ودراسات سياسية وعسكرية مرتبطة بالعدو.
2: اسمعنا بكبسة زر، حمل أبليكيشن إذاعة المعرفة من جوجل بلاي أو

0: أحبابنا المستمعين الصغار، في موسم الحج المبارك إذاعة نداء المعرفة جهزت مجموعة من البرامج المشوقة المؤنسة للأطفال للاستفادة والترفيه الهادف، ومنها قصة ماء زمزم باللغة العربية السبت الساعة 11 صباحاً، وباللغة الفرنسية عند الساعة 11:45 دقيقة صباحاً، وباللغة الإنجليزية الساعة 2 ظهراً.
1: طفنا حول الكعب والكل صار يلبي لبيك لبيك لبيك يا ربي.
0: قصة عيد الأضحى باللغة العربية الأحد الساعة 11 صباحاً، باللغة الإنجليزية الثانية ظهراً، وباللغة الفرنسية 5:30 عصراً. ترقبونا، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله.
2: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
3: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل الصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فإن مما يجب الإيمان به الشفاعة، والشفاعة حق، وهي سؤال الخير من الغير للغير، فيشفع النبيون والعلماء العاملون والشهداء والملائكة، ويشفع نبينا لأهل الكبائر من أمته. فيجب الإيمان بالشفاعة التي ادخرها النبي لأمته، ومعناها سؤال الخير، أي طلب الخير من الغير للغير. والشفاعة في الآخرة تكون لتخليص الناس من حر الشمس يوم القيامة، وهذه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما الكفار فينتقلون من حر الشمس إلى عذاب أشد. ومن الشفاعة الشفاعة في إخراج بعض عصاة المسلمين الذين ماتوا بلا توبة من جهنم، وهذه يشترك فيها الرسول وغيره. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج ناس من النار بشفاعة محمد، رواه البخاري. ومن هذا الحديث ونحوه يعلم أنه لا بد أن يدخل بعض عصاة المسلمين النار، فلا يجوز الدعاء بنجاة جميع المسلمين من دخول النار. وقول بعض المنتسبين للطريقة القادرية عند اجتماعهم لقراءة الأوراد: اللهم أجرنا وأجر والدينا وجميع المسلمين من النار، حرام. وهذا يحصل في الجزائر وفي سوريا والحبشة، يجتمعون بين المغرب والعشاء فيقرؤون أورادهم ويقولون هذا اللفظ 7 مرات، وهذا داء من أدواء الجهل، فإن أكثر المنتسبين إلى الطرق جهال ينتسبون لأخذ الطرق قبل أن يتعلموا العلم الضروري. والعجب من هؤلاء كيف خفي عليهم فساد هذا الكلام، مع أنهم يسمعون أن الرسول يشفع لبعض أمته في إخراجهم من النار. ولو سلك هؤلاء مسلك الصوفية الحقيقيين لسلموا، لأن الصوفية الحقيقية من شروطهم الأساسية تعلم علم الدين الضروري الذي فرضه الله على كل مسلم، وهؤلاء حالهم كحال من يريد أن يصعد إلى السطح الذي لا سبيل للوصول إليه إلا بارتقاء السلم بغير سلم. ولعل بعض هؤلاء من شدة الجهل يقرؤون هذا اللفظ ولا يفهمون معناه: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقد روى ابن حبان بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أي غير أهل الكبائر ليسوا بحاجة للشفاعة، وتكون لبعضهم قبل دخولهم النار ولبعض بعد دخولهم، قبل أن تمضي المدة التي يستحقون بمعاصيهم، ولا تكون للكفار. قال الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فمعنى هذا الحديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي أن غير أهل الكبائر لا يحتاجون للشفاعة للإنقاذ من العذاب، وكذلك لا يحتاج للشفاعة الذين ماتوا وهم تائبون. ومع هذا يقول بعض العلماء: إن للرسول شفاعات أخرى. وأول شافع يشفع هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أول من يشفع وأول من تقبل شفاعته، فهو يختص بالشفاعة العظمى، وقد سميت بذلك لأنها لا تختص بأمته فقط، بل ينتفع بها غير أمته من المؤمنين، وهي لتخليصهم من الاستمرار في حر الشمس في الموقف. فإن الناس عندما يكونون في ذلك الموقف يقول بعضهم لبعض: تعالوا لنذهب إلى أبينا آدم ليشفع لنا إلى ربنا. فيأتون إلى آدم يقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، أي بعناية منه، وأسجد لك ملائكته، فاشفع لنا إلى ربنا. فيقول لهم: لست فلانا، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيطلبون منه، ثم يقول لهم: ايتوا إبراهيم. فيأتون إبراهيم، ثم إبراهيم يقول لهم: لست فلانا، معناه أنا لست صاحب هذه الشفاعة. فيأتون موسى فيقول لهم: لست فلانا. فيقول لهم: ايتوا عيسى. فيأتون عيسى فيقول لهم: لست فلانا، ولكن اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد النبي لربه، فيقال له: ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. هذه تسمى الشفاعة العظمى لأنها عامة. وأما الكفار فلا ينتفعون بها لأنهم ينقلون من هذا الموقف إلى موقف أشد، لا يستفيدون تخفيف مشقة ولا نيل راحة. ولا تكون الشفاعة إلا لمن آمن بمحمد، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة أول ما نزل عليه القرآن: يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. رواه البخاري. ومعناه: لا أستطيع أن أنقذك من النار إذا لم تؤمني، أما في الدنيا أستطيع أن أنفعك بمالي، أما في الآخرة لا أستطيع أن أنفعك إن لم تدخلي في دعوة الإسلام. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: تتميز شبكة برامج إذاعة نداء المعرفة لموسم الحج المبارك لعام 2026 بالتنوع الكبير في مواضيعها المشوقة في برامج هادفة، ومنها الحج في القلب من الثلاثاء إلى الجمعة الساعة 10 مساء، حكي مفيد الخميس الساعة 11 صباحا، مسابقة الحج الاثنين الأربعاء والجمعة الساعة 11 صباحا، قصة وعبرة يوميا ما عدا الاثنين الساعة 9:30 مساء. برامج ممتعة ومؤنسة ستستمعون إليها في موسم الحج المبارك، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله.
1: نداء المعرفة، مجوهرات أمر، أمر جولري،
0: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
1: مجوهرات أمر، أمر جولري،
0: سوق بربور قرب حلوية الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78، وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
1: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب، أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
8: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و$365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.

0: أحبابنا المستمعين الصغار، في موسم الحج المبارك إذاعة نداء المعرفة جهزت مجموعة من البرامج المشوقة المؤنسة للأطفال للاستفادة والترفيه الهادف، ومنها قصة ماء زمزم باللغة العربية السبت الساعة 11 صباحاً، وباللغة الفرنسية عند الساعة 11:45 دقيقة صباحاً، وباللغة الإنجليزية الساعة 2 ظهراً.
1: طفنا حول الكعب والكل صار يلبي لبيك لبيك لبيك يا ربي.
0: قصة عيد الأضحى باللغة العربية الأحد الساعة 11 صباحاً، باللغة الإنجليزية الثانية ظهراً، وباللغة الفرنسية 5:30 عصراً. ترقبونا، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله.
2: نداء المعرفة، مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
6: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد ب500 متر، بناية نوفل. 03-09-24-72.
7: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
3: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
7: نويري 01-66-85-85،
3: طريق الجديدة 01-300-370،
7: شويفات 05-810-850.

0: Café Sandia.
1: أهلا بكم في نقطة اقتصادية. قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو في بيان أصدرته الجمعة أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في نيسان الماضي إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 3 سنوات، وذلك نتيجة حرب إيران والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز الذي تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة. وأضافت الفاو في بيانها أن متوسط مؤشر أسعار الأغذية التابع للمنظمة والذي يقيس التغيرات في سلة من السلع الغذائية الأساسية المتداولة عالمياً بلغ 130.7 نقطة في نيسان من العام الجاري، بارتفاع 1.6% عن مستواه المعدل في أذار الماضي. ويتضمن مؤشر أسعار الأغذية محصلة مؤشرات فرعية، من بينها مؤشر المنظمة لأسعار الحبوب الذي ارتفع بنسبة 0.8% منذ أذار الماضي، كما ارتفعت أسعار القمح العالمية بنسبة 0.8%. وأوضحت الفاو أنه من المتوقع انخفاض زراعة القمح في عام 2026، حيث يتحول المزارعون إلى محاصيل أقل كثافة في استخدام الأسمدة نتيجة ارتفاع أسعارها بسبب تعطل الملاحة في مضيق هرمز الذي تمر به نحو ثلث الإمدادات العالمية من الأسمدة، وارتفاع أسعار الطاقة التي تمثل مدخلاً رئيسياً في صناعتها. وقامت الفاو بتعديل توقعاتها لإنتاج القمح العالمي بتخفيضها إلى 817 مليون طن، ما يمثل انخفاضاً بنحو 2% عن العام السابق. وأشارت إلى أن ما وصفته بحالة عدم اليقين بشأن الملاحة في مضيق هرمز، كما ارتفع مؤشر الفاو لأسعار الأرز بنسبة 1.9% في نيسان الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج والتسويق في معظم البلدان المصدرة للأرز مع ارتفاع تكلفة الطاقة. وفي السياق، قال كبير الخبراء الاقتصاديين في الفاو أن زيادة أسعار الزيوت النباتية مدفوعة بارتفاع تكاليف الطاقة ساهمت في ارتفاع أسعار الغذاء. وأضاف أنه رغم الاضطرابات المرتبطة بالحرب، فإن نظم الأغذية الزراعية تظهر قدرة على الصمود، إذ ارتفعت أسعار الحبوب بشكل معتدل بفضل الإمدادات الكافية من المواسم السابقة. وارتفع مؤشر أسعار الزيوت النباتية لمنظمة الفاو بنسبة 5.9% منذ أذار الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ تموز 2022. ومن بين الزيوت النباتية زيت النخيل الذي ارتفع الطلب عليه من قطاع الوقود الحيوي مع ارتفاع أسعار النفط وفق ما ذكرته الفاو في بيانها. وفي تقرير منفصل، رفعت الفاو تقديراتها لإنتاج الحبوب العالمي لعام 2025 بشكل طفيف إلى رقم قياسي بلغ 3.040 مليار طن، بزيادة 6% عن المستويات المسجلة قبل عام، رغم انخفاض تقديرات استخدام القمح في الغذاء بعد التعديلات التي قامت بها إيران وتركيا والمكسيك. وفق ما ذكرته منظمة الفاو، إلا أن هناك زيادة في استخدام القمح في الأعلاف وغيرها تعوض التراجع نسبيا في استخدامه كغذاء. في الختام، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: نقطة اقتصادية.
2: www.nida.fm
3: www.nida.fm
2: نداء المعرفة. International Online.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فيا أيها الأحبة المؤمنون، هذا درس فيه فوائد جليلة عن بعض الآداب النبوية. فقد روى البخاري وغيره بالأسانيد الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان جنح الليل فكفوا صبيانكم، فإذا مضت ساعة فخلوهم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ. هذا الحديث معناه أنه ينبغي منع الصبيان من الخروج من المنزل أول الليل إلى أن تمضي ساعة، لأن الشياطين تنتشر في هذه الساعة، في أول الليل تنتشر في الشوارع وفي أماكن أخرى تنتشر، فإذا صادفوا الصغار يكون ذلك سببا لإيذائهم، لإيذاء هؤلاء الشياطين لهؤلاء الصغار، وهم على أذى الصغار أقوى من أذى الكبار. هذا أدب من الآداب النبوية تركه الناس اليوم، لا يعرفه إلا القليل من المسلمين. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ينفعنا أنه إذا أجفينا الباب، أي أطبقنا الباب أو رددناه أو أغلقناه، أن نسمي الله، أي أن نقول بسم الله. فمن أغلق الباب وسمى الله تعالى، الشيطان لا يفتح، لا يجعل الله تعالى له قدرة على فتح هذا الباب، صار حجابا بينهم وبين هذا الباب، هذه التسمية. إذا قيل عند إطباق الباب بسم الله، الشيطان لا مدخل له، لا يستطيع. كذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأدب الحسن الذي هو نافع لنا في معيشتنا أن نخمر، أي أن نغطي الأواني ونسمي الله ولو بشيء دقيق. تغطية الأواني سنة كالفناجين وغير ذلك. ثم من لم يغطه يكفأه، أي يقلبه، يجعل أعلاه أسفله. هذا الناس الكبار معروف عندهم، أما اليوم قل من يعرفه. لا يترك الإناء مفتوحا من غير أن يوضع عليه شيء، ولو عرض عليه عود خفيف، أما إذا ترك هكذا يكون خلاف السنة. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل في السنة ليلة وباء، وهذا الوباء يطلب الإناء الذي هو مفتوح يدخل فيه. إذا وجد إناء مفتوحا يدخل هذا الإناء، أما الذي هو مكفوء أي مقلوب فلا يدخله هذا الوباء، يتجاوزه. كذلك الإناء الذي عرض عليه شيء، غطي بشيء ولو بعود خفيف، هذا يتجاوزه ولا يدخله. كذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول عند إطفاء السراج، أي الضوء، بسم الله. كل هذا من الآداب النبوية التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ينفعنا في معيشتنا في الحياة الدنيا، وفي ذلك عون لأمور آخرتنا أيضا، لأن الشياطين أعداء بني آدم. من وقت أن عاد إبليس آدم عليه الصلاة والسلام، لا يزال الشياطين أتباع إبليس يعادوننا، يحاولون أن يؤذونا، ولولا قرن الله بنا من الملائكة، كل واحد منا الله تعالى وكل به عشرة من الملائكة، اثنان يكتبان عمله، هذا يكتب الحسنات وهذا يكتب السيئات، واثنان آخران واحد أمام هذا الإنسان وآخر خلفه، وهكذا إلى تمام العشرة. هؤلاء غير الكاتبين، هؤلاء الذين هم غير الكاتبين وغير كاتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يوجد ملك من الملائكة وكله الله تعالى بالعبد المسلم بكتابة ما يخرج منه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. غير هؤلاء الثلاثة يحفظون هذا الإنسان من الجن، ولولا وجود هؤلاء كانت الجن اتخذتنا كالكرة، كانت تتلاعب بنا في الليل والنهار، لأنهم يروننا من حيث لا نراهم، ومع ذلك يصيبوننا يؤذوننا بما قدر الله تبارك وتعالى. أولئك الملائكة لا يمنعون عنا ما قدر الله أن يصيبنا، أما ما لم يقدر الله أن يصيبنا فيمنعونهم منا، يحفظوننا بقدرة الله منهم، أي مما لم يقدر الله أن يصيبنا من قبل الجن المؤمنين منهم والكافرين. لكن أكثر الأذى من الشياطين، أي كفار الجن. أما مؤمنوهم فمنهم أتقياء لا يؤذون الناس ولا يظلمونهم، ومنهم فساق مثل كثير من مسلم البشر. مسلم البشر أكثرهم فساق، الأتقياء فيهم قليل. كذلك مؤمن الجن الأتقياء فيهم قلة، الأغلب فساق لا يتورعون عن حرام، لا يتورعون عن الأذى، يتبعون أهواءهم، حتى إنهم أحيانا يسرقون أغراض الناس، حتى الدراهم يسرقون. إذا جاء القدر هؤلاء الملائكة لا يمنعون، بل ينفذ القدر، أي إذا جاء الشيء الذي شاء الله في الأزل أن يصيبنا يصيبنا مع وجود هؤلاء الملائكة. إنما الشيء الذي لم يقدر الله أن يصيبنا من أذاهم من شرهم يحفظوننا منه بمشيئة الله. كذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينفعنا عند دخول الخلاء، حتى يكون حجابا سترا بين الجن وبين عورات بني آدم. قبل أن يضع الشخص رجله في الخلاء يقول بسم الله، هذه تكفي، فطالما هو في الخلاء لا يرون عورته، حجب عنهم عوراتنا. وكذلك يسن أن يقول الشخص عند دخول الخلاء بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث ذكور الشياطين، والخبائث إناثهم، فمن قرأ هذا يكون في ذلك زيادة خير، وإن اقتصر على بسم الله يكون حصل الستر بإذن الله تبارك وتعالى بين أعين الجن وعورته، فلا ينظرون إلى عورته ولا يرونها. والكنيف هو المرحاض. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا التمسك بالآداب النبوية الشريفة التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

قهر. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر، الله أكبر.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن، وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة، وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان، فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين، عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن، ذي العدل والجود معا والباسي، يوسف محيي دولة العباس، ابن الأجل السيد الكبير، أيوب نجم الدين ذي التدبير، لا زالت الأيام طوع أمره، والسعد يسعى مع جيوش نصره، حتى ينال منتهى آماله، مؤيدا ممتعا بآله، وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكانا، وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان، فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء، وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه، من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف، فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها، وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام، كلامه المنزل من صفاته، وهو قديم قائم بذاته، وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا، فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم، وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم، أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.
2: وديني سلامي يا رايح للحرم.
3: إلى الراغبين بأداء مناسك الحج والعمرة هذا العام، يعلن محل محمد عبد الملك عن تأمين جميع ما تحتاجونه في الرحلة المباركة بأسعار مدروسة. أول مارلياس مقابل الباب الرئيسي لثكنة الحلو، 01-70-14-10 الطريق جديدة مقابل مسجد عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت، نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: جلوبال يونيفرسيتي تضم العديد من الاختصاصات المطلوبة في أسواق العمل المحلية والعالمية.
2: رجعنا أوراد المساء.

المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق

0: الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: فقال لها الرسول أين الله؟ فقالت في السماء. فقال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. هذا الحديث معارض لحديث رواه 15 من الصحابة، والحديث إذا رواه 10 أو 15 أو 24 ونحو ذلك متواتر مثل القرآن، أي شيء يخالفه فهو مردود عند المحدثين وعند الأصوليين، أي حديث يعارض الحديث المتواتر فهو باطل. قالوا إلا أن يقبل تأويلا، أي أنه إن قبل تأويلا أي معنى خلاف ظاهره يؤخذ به، وإن لم يقبل تأويلا فلا يعمل به. هذا الحديث فيه أن الرسول قال للشخص اسمه معاوية بن الحكم، قال له أعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث ظاهره مستحيل، مرفوض، باطل، أن ظاهره إثبات المكان لله، وفيه أن الرسول حكم بالإسلام والإيمان لمجرد قوله الله في السماء، وهذا ليس عقيدة خاصة بطائفة من طوائف البشر. يقال لهم يستحيل أن يحكم الرسول بالإيمان لمجرد قول الله في السماء، لأن هذه عقيدة مشتركة بين الكفار، كيف يحكم الرسول بالإيمان لهذا الاعتقاد الذي هو مشترك بين الكفار؟ ثم هذا الحديث حديث معاوية بن الحكم خالف الحديث المتواتر. ما هو هذا الحديث؟ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما، منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا الحديث المتواتر الذي هو مثل القرآن صريح في أن الإنسان لا يكون مسلما إلا بالشهادتين، وحديث الجارية ظاهره يخالف هذا، فإذن حديث الجارية باطل لا يجوز الأخذ بظاهره. أما من أوله ولم يفسر على الظاهر فلا بأس، بعض العلماء مثل النووي في شرح مسلم، هذا الحديث حديث الجارية في مسلم لا يحملونه على الظاهر، هؤلاء يؤولونه، النووي وغيره أوله، لأنه ظاهره لا يجوز الأخذ به لأنه معارض للحديث المتواتر. حديث أمرت المذكور هو مسلم يعتقد التنزيه كالبخاري، لأنه كان تلميذ البخاري وكان يتعصب للبخاري إذا خالفه بعض المحدثين بغير حق، ولا يعتقد ظاهره. فالذين أولوه قالوا قول أين الله معناه ما اعتقادك في تعظيم الله، وقول في السماء وقول جارية في السماء معناه الله عالي القدر جدا، ليس مرادها أنه متحيز في السماء. هكذا أوله بعض علماء السنة فلم يردوه. أما من حمله على الظاهر فهو كافر، من حمل هذا الحديث على الظاهر فهو كافر. نهلله
1: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.

يقول الله تعالى في القرآن الكريم: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. هذه الدنيا ليست دار مستقر، بل هي ممر إلى القبر، والقبر باب وكل الناس داخله. فالكيس الفطن هو الذي يعمل لما بعد الموت. الكيس الفطن هو الذي يبني لقبره وآخرته. الكيس الفطن هو الذي لا تأخذه بهرجة الدنيا ولا زخارفها ولا تلهيه عن طاعة الله وأداء الواجبات. الكيس الفطن هو الذي لا ينجرف وراء المنهيات المحرمات بدعوى أنها من المستلذات وأنه بعد في ريعان شبابه، ويزعم أن قوله تعالى يؤيده: ولا تنس نصيبك من الدنيا. بل نقول له: أكمل وأحسن كما أحسن الله إليك.

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قراقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية:
1: مهما اشتد به البلاء، مهما أصابه من ضيق، مهما فقد من أحباب ومن أصدقاء ومن أقارب ومن أعزاء، لا يجعله ذلك معترضا على الله، لا في الظاهر ولا في الباطن، بل يكن حسن الظن بالله تعالى، ليكن متوكلا على الله، ليكن راض بما قسم الله، ولا يكن من المعترضين. الاعتراض على الله مخرج من الدين. إبليس بما كفر إبليس؟ باعتراضه على الله. ماذا كان من إبليس؟ إبليس وهو أبو الجن، الله تعالى خلقه من نار، وهو كان يعيش بين الملائكة في الجنة، الله تعالى خلقه كان مؤمنا. لما خلق الله تعالى آدم، وآدم عليه السلام الذي هو أبو البشر، خلق من ماء وتراب، أمر الله تعالى الملائكة أن تسجد لآدم تحية واحتراما. ليس السجود عبادة، إنما سجود تحية واحترام. الملائكة لا تعصوا الله تعالى، فعلت ما أمرها الله، يعني سجدت لآدم سجود تحية. إبليس كان الأمر شاملا له، لأنه كان يعيش مع الملائكة، ليس لأنه من الملائكة، بل لأنه كان يعيش بين الملائكة كان الأمر شاملا له، يعني أمر الله تعالى الملائكة وإبليس أن يسجدوا لآدم. الملائكة لا تعصي الله، سجدت لآدم تحية واحتراما. إبليس عصى، لم يسجد، ثم لم يقتصر على العصيان بل اعترض، يعني في معصية لي عدم لإطاعة، وفي اعتراض على حكم الله تعالى، قال لا أسجد له، خلقتني من نار وخلقته من طين، معترضا على الله، فباعتراضه على الله صار من الكافرين، فأخرج من الجنة.

0: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، مزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
6: Yes Travel and Tourism.
7: Yes Travel and Tourism.
6: Yes Travel.
8: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
6: Yes Travel.
8: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
6: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان،
9: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
6: Yes Travel and Tourism.
10: Global University تضم العديد من الاختصاصات المطلوبة في أسواق العمل المحلية والعالمية،

0: www.nida.fm.
1: www.nida.fm.
0: نداء المعرفة International Online.
1: ميكس مباشر.

0: إنها إذاعة نداء المعرفة.
1: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ خالد حنيني ضمن برنامج طريق الهداية.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول ربنا تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. إخوة الإيمان، إن الله تعالى أكرمنا ببعثة الأنبياء، ومن علينا بأن جعلنا من أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام. والأنبياء كلهم من بين البشر الذكور، اصطفاهم الله على جميع خلقه، صادقون فيما يبلغونه عن الله تعالى، مؤيدون بالمعجزات الظاهرات الباهرات الدالة على صدقهم وصحة نبوتهم وخسران مكذبيهم. والمعجزة لا يستطيع أحد أن يقابل الأنبياء بمثلها، فهي أمر سالم عن المعارضة بالمثل، بخلاف ما يفعله السحرة والمشعوذون. والمسلم المتتبع لشمائل الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو أعظم وأكثر الأنبياء معجزات. قال إمامنا الشافعي رضي الله عنه: ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى محمدا مثلها أو أعظم منها. فمن معجزاته صلى الله عليه وسلم انطاق الضب، فقد روى الدارقطني والبيهقي وشيخه الحاكم بن عدي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في محفل من أصحابه، إذ جاء أعرابي من بني سليم قد صاد ضبا وجعله في كمه ليذهب به إلى رحله، فرأى جماعة محتفين بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: على من هؤلاء الجماعة؟ على هذا الذي يزعم أنه نبي؟ فأتاه فقال: يا محمد، ما اشتملت النساء على ذي لهجة أكذب منك، فلولا أن تسميني العرب عجولا لقتلتك وسررت الناس بقتلك أجمعين. ثم أقبل الأعرابي على رسول الله وقال: واللات والعزى لا آمنت بك حتى يؤمن بك هذا الضب. وأخرج الضب من كمه وطرحه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن آمن بك آمنت بك. فقال رسول الله: يا ضب. فأحيا الله تعالى الضب، فكلمه بلسان طلق فصيح، عربي مبين صريح، يفهمه القوم جميعا: لبيك وسعديك يا رسول رب العالمين. فقال صلى الله عليه وسلم: من تعبد؟ قال: الذي في السماء عرشه، وفي الأرض سلطانه، وفي البحر سبيله، وفي الجنة رحمته وفي النار عذابه. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن أنا يا ضب؟ فقال: أنت رسول رب العالمين وخاتم النبيين، قد أفلح من صدقك وقد خاب من كذبك. فقال الأعرابي: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله حقا، والله لقد أتيتك وما على وجه الأرض أحد هو أبغض منك، والله لأنت الساعة أحب إلي من نفسي ومن ولدي، فقد آمن بك شعري وبشري وداخلي وخارجي وسري وعلانيتي. ثم ذهب إلى قومه فحدثهم بحديثه، فقالوا كلهم: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: مرنا بأمرك. فقال: كونوا تحت راية خالد بن الوليد. ولم يؤمن أيامه صلى الله عليه وسلم من العرب ولا من غيرهم ألف غيرهم دفعة واحدة. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه ورأسه في حجر علي رضي الله عنه، فلم يصلي علي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصليت يا علي؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فأمسك عليه الشمس. قالت أسماء: فرأيت الشمس كادت أن تغرب، ثم رأيتها وقفت على الجبال والأرض. وذلك بالصهباء في خيبر حيث قام علي وصلى. إخوة الإيمان، بعد ذكر هاتين المعجزتين العظيمتين، يجب معرفة أن الأنبياء عليهم السلام بعدما قبضوا ردت إليهم أرواحهم، فهم أحياء، هم ينفعون بعد موتهم. وأما نبينا محمد فصلاتنا معروضة عليه، عليه الصلاة والسلام. وقد روى البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وقال عليه السلام: مررت ليلة أسري بي على قبر موسى عند الكثيب الأحمر، فإذا هو قائم في قبره يصلي. وقد قال الحبيب المصطفى: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكم، تعرض علي أعمالكم، فإن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم. اللهم نور قلوبنا بهدي نبيك، وثبتنا على الإيمان، وتوفنا مسلمين، ونور قبورنا بالطاعة يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تتميز شبكة برامج إذاعة نداء المعرفة لموسم الحج المبارك لعام 2026 بالتنوع الكبير في مواضيعها المشوقة في برامج هادفة، ومنها الحج في القلب من الثلاثاء إلى الجمعة الساعة 10 مساء، حكي مفيد الخميس الساعة 11 صباحا، مسابقة الحج الاثنين الأربعاء والجمعة الساعة 11 صباحا، قصة وعبرة يوميا ما عدا الاثنين الساعة 9:30 مساء. برامج ممتعة ومؤنسة ستستمعون إليها في موسم الحج المبارك، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله.
1: نداء المعرفة.

مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01-66-20-97-03-76-40-72 بإدارة محمد منير الملّة.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس، باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس، شارع عزمي، لبقاع بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
5: باور جروب، دايما حدك.
6: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و$365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.

جبريل عليه السلام. معلومات وافية عن سيدنا جبريل عليه السلام رئيس الملائكة الكرام وبعض ما قام به من أعمال عظيمة باهرة. جبريل عليه السلام بيان مشوق ومفصل لفضل هذا الملك العظيم المبارك وعلو قدره عند الله.

0: الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما نبينا المصطفى. وبعد، إخوة الإيمان، نتابع في حلقتنا الثانية من برنامج جبريل عليه السلام الكلام عن هذا الملك الكريم. يقول ربنا تعالى في سورة النحل: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. إن روح القدس هو سيدنا جبريل عليه السلام، وقد أيد الله به أنبياءه الكرام، ومنهم موسى وعيسى ومحمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان بن ثابت: أهج قريشا وروح القدس معك. ومرة قال له: وجبريل معك. ويقوي ذلك قول الله تعالى: إذ أيدتك بروح القدس. وقيل سمي جبريل بذلك لأن الغالب على جسمه الروحانية، وكذلك سائر الملائكة، أو لأنه يحيى به الدين كما يحيى البدن بالروح، فإنه هو المتولي لإنزال الوحي. وقد أيد الله تعالى سيدنا عيسى عليه السلام بروح القدس جبريل عليه السلام ما لم يؤيد قبله أحدا من الأنبياء، لأنه هو الذي بشر مريم بولادته ونفخ هو أي جبريل بأمر من الله روح عيسى في مريم، وكان يسير معه حيث سار، وكان معه حين صعد إلى السماء. وأيد الله سبحانه وتعالى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بروح القدس جبريل عليه السلام في مواطن ومواضع كثيرة، سيكون لنا وقفات عند بعضها إن شاء الله في الحلقات المقبلة من برنامجنا هذا. وقد تكرر في القرآن الكريم تسمية سيدنا جبريل عليه السلام بروح القدس. يقول ربنا عز وجل في سورة البقرة: وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وفي سورة المائدة قال ربنا سبحانه وتعالى: يا عيسى بن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس. وفي موضع آخر من القرآن الكريم سمى الله تعالى جبريل عليه السلام بالروح الأمين. يقول الله عز وجل في سورة الشعراء: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقد يسمى جبريل عليه السلام بالروح كما ورد في سورة مريم في قول الله تعالى: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. فالمقصود هنا بالروح سيدنا جبريل عليه السلام عندما جاء متشكلا على غير هيئته الحقيقية بصورة رجل إلى السيدة مريم عليها السلام يبشرها بعيسى صلى الله عليه وسلم. ويقال جبريل ويقال جبرائيل، وهي لغة تميم وقيس. وقال حسان: شهدنا فما تلقى لنا من كتيبة مدى الدهر إلا جبرائيل إمامها. ويقال جبرائيل، وقرأ بهما ابن عباس وعكرمة. وقال ورقة بن نوفل: وجبريل يأتيه وميكال معهما من الله وحي يشرح الصدر منزل. وقال عمران بن حطان: والروح جبريل منهم لا كفاء له، وكان جبريل عند الله مأمونا. وإلى هنا نصل إخوة الإيمان إلى نهاية حلقتنا، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة جديدة بإذن الله. نستودعكم الله.
1: ملائكة الرحمن
2: جبريل عليه السلام. معلومات وافية عن سيدنا جبريل عليه السلام، رئيس الملائكة الكرام، وبعض ما قام به من أعمال عظيمة باهرة. جبريل عليه السلام بيان مشوق ومفصل لفضل هذا الملك العظيم المبارك وعلو قدره عند الله تعالى.

مستمعينا الكرام، بعد ما يصبحوا عليكم مباشرة إيمان وعلي من التنين للخميس صباح المعرفة ببرنامج صباح المعرفة الساعة 7:15، وافتح للصبحية انتوا على موعد يومي صباحي الساعة 10:15 مع الحل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الشيخ محمد الدنا يوم الثلاثاء.

0: أمل
1: أمل أربعة فبسمة أمل
0: بسمة أمل عم نرسمها
1: مع رولا مكداشي.
0: نحن عم نزيد الوعي للخير شدينا السعي.
1: يوم الخميس تعلم أحكام قراءة القرآن مع الشيخ أحمد نوح الأزهري.
2: عن ثقة نتلقاها يخشى رب الأكوان.
1: جمال يوم الجمعة مع الأستاذ جمال شماعة.
3: يوم الجمعة فضل واسع بجمال
0: طبيبك.
1: أما السبت فطبيبك مع الدكتورة سارة دباغ.
0: برنامج فيه الجواب على سؤال.
1: وبإمكانكم سماع إعادة لكل هالبرامج الساعة 11:30 مساء. وكمان مندعيكم لمتابعة برنامج دردشة مع ميان دمشقي.
4: دردشة
1: التنين الساعة 3:15 بعد الظهر.
4: محاورة جدا مفيدة.
1: وماما ريما لأحبابنا الأطفال مع ريما كريدية الجمعة الساعة 3:15 بعد الظهر. تابعونا واستفيدوا من المواضيع المهمة.

0: في شبكة برامج إذاعة نداء المعرفة لموسم الحج المبارك لعام 2026، ستستمعون إلى برامج خاصة مميزة بأصوات مشايخ أفاضل، ومنها برامج مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، تفسير جزء الأحقاف يومياً الساعة 9 صباحاً، أمور الحج والعمرة يومياً ما عدا الاثنين والجمعة الساعة 2:45 دقيقة ظهراً، حكم الدين في الحج يومي الجمعة والأحد الساعة 1:10 دقائق ظهراً، الإمام الهرري في الحج، محاورة بين الشيخ أحمد حلمي وضيفه الشيخ الدكتور نبيل الشريف الاثنين الساعة 10 ليلاً. وترقبوا كذلك برنامج ما أحلاك يا مدينة رسول الله مع الشيخ الدكتور سامر خليلات يومي السبت والأحد الساعة 10 مساءً. تاريخ الحجر الأسود مع الشيخ محمد الدنا أيام الجمعة والسبت والأحد الساعة 4 ظهراً. برامج ممتعة ومؤنسة ستستمعون إليها تسعدكم في موسم الحج المبارك، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله.
1: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
2: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة للنهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73 فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة 05-8111-66.
5: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
6: اكيد
5: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة، انتبه والأجواء بيس.
6: ايه وين صار؟
5: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
6: وشو رقمه؟
5: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
6: تمام.
7: ألو وينك؟
8: بالديوان.
7: حط بسالتك لحمة خبز دجاج خضرة فواكه.
8: لحظة لحظة، ما معي محلة كل هول.
7: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
9: سلة الخير منكم للمحتاجين.

دروس العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أخلص النوايا لله تبارك وتعالى، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله: وكذلك من حدث حديثا كذبا وهو يعلم أنه كذب فقال الله شهيد على ما أقول، بقصد أن الله يعلم أن الأمر كما قلت، كفر والعياذ بالله. يا أحبابي، الإنسان منا لا ينسب الكذب إلى الله، ولا ينسب أي صفة فيها نقص يعني لا تليق بالله عز وجل. كل ما كان من صفات الخلق نسبته إلى الله هذا استخفاف بالله. فإن معنى هذا الكلام أن هذا الإنسان نسب الجهل لله تعالى، يعني كأنه يقول الله يعلم الأمر على خلاف الواقع، يعلم الشيء على غير ما هو عليه، وهذا لا شك فيه نسبة الجهل إلى الله. هذا كلام فاسد، لأن الله يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون، أن لو كان كيف كان يكون، فهو سبحانه تعالى يعلم أن هذا الإنسان كاذب. لذلك قال الشيخ رحمه الله: لأن الله يعلم أنه كاذب، أي هذا الإنسان ليس صادقا، فكيف ينسب إليه والعياذ بالله أنه يعلم خلاف الواقع؟ إذا نسب الجهل إلى الله. أما من حلف بالله كاذبا فهذا عليه ذنب من الكبائر، يقال لهذه المعصية اليمين الغموس، لأن صاحبها يستحق أن يغمس في النار والعياذ بالله تعالى. فالله يعلم أن الكاذب كاذب وأن الصادق صادق. وكذلك لا يجوز القول، وهذا منتشر على ألسنة كثير من العوام في بلاد الشام، كل واحد على دينه الله يعينه، فإنهم يقولونه بقصد الدعاء، يعني لكل واحد من المسلمين والكفار، فهذا يتضمن معنى الرضا بكفر الكفار، فيكون هذا مخرجا من الملة، لأن الرضا بالكفر كفر كما نص العلماء على هذا. ثم يا أحباب انتبهوا، كلمة يعين تأتي بمعنى يخلق فيه القدرة. الاعتقاد الصحيح أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فالإعانة هي التمكين. الله مكن المؤمنين على الإيمان، يعني أقدرهم، خلق فيهم القدرة على هذا، وأعان الكفار على كفرهم، يعني خلق فيهم القدرة. لكن ليس معنى الإعانة الرضا والمحبة والأمر، هذا غير هذا. لذلك الإنسان بهذه الكلمة بحسب قصده. وأيضا لا نعمم الكلام في بعض الألفاظ، لأن التعميم فيها يشمل ما يعارض الدين. مثاله هذه الكلمة: من يقول والعياذ بالله معمما كلامه، وهذه عبارة يكذب التعميم فيها ما علم من الدين بالضرورة. يقولون معممين الكلام: الكلب أحسن من بني آدم، هذا لفظ عام، ويرد يخالف قول الله تعالى في سورة الإسراء: ولقد كرمنا بني آدم، وغيرها من النصوص. أو بعضهم يقول العرب جرب، كذلك هذه كلمة تشمل ذم العرب جميعا. وبتعرفوا يا أحباب، في أنبياء عرب، الأنبياء العرب هن سيدنا هود، صالح، شعيب، ومحمد صلى الله عليه وسلم. فلماذا هذه الكلمة فيها ردة؟ لأن هذه الكلمة تشمل ذم العرب جميعا، يعني من كان منهم نبيا أو وليا صالحا ومن لم يكن. أما إذا خصص كلامه لفظا أو بقرينة الحال، كقوله اليوم العرب فسدوا ثم قال العرب جرب، فلا يكفر. يعني إذا واحد أتى بما يخصص الكلام، يعني سواء قاله بالقول أو في الحال، يعني مثلا كانوا في مجلس يتكلمون على بعض أفراد جنس العرب، يعني مثل العرب في هذه الأيام، فقام واحد قال والعياذ بالله العرب جرب، أراد هؤلاء، هذا لا يكفر. أو كان يتكلم على بعض الناس ثم قال
الكلب أحسن من بني آدم، مراده هؤلاء مثلا لأنه يعتقدهم فاسدين أو نحو ذلك مثلا ككفار، فقال عنهم هذا. هذه قرينة، يعني دليل تدل أنه لا يريد الإطلاق والعموم، فعلى هذا لا يخرج من الدين. ويكفر من يسمي الشيطان ببسم الله الرحمن الرحيم. يا أحبابنا، هذه البسملة كلمة طيبة، هذه البسملة ما بيقولها الإنسان على شيء خبيث، ما بيسمي شيء خبيث بالبسملة. فمن جعلها اسما للشيطان اللي هو ملعون مرجوم يعني مطرود من رحمة الله، فهذا يكون كذب الدين. لا إن ذكر البسملة بنية التعوذ بالله من شره. يعني بعض الناس بيقولوا حضر علي بسم الله الرحمن الرحيم، ومرادهم التبرك بالبسملة، يعني كأنهم يقولون يا ربنا احفظنا من شر الشيطان ببسم الله، فهون بهالحال يا أحباب لا يكفرون. قال المؤلف رحمه الله: وهناك بعض الشعراء والكتاب، هون يعني نحن ما عم نذم الشعر على الإطلاق، إنما هؤلاء الذين لا يبالون بالدين ولا يلتزمون بالشرع، يكتب كلمات كفرية ضمن الأشعار يعني والتصانيف تاعيتهم، كما كتب أحدهم هرب الله، وكما كتب الآخر أنبياء مسوخ، هذا طعن بالأنبياء والعياذ بالله تعالى، فهذا من سوء الأدب مع الله ومع أنبياء الله الموقع في الكفر. وقد قال القاضي عياض في كتابه الشفاء: لا خلاف أن ساب الله تعالى من المسلمين كافر. هذا بالإجماع، عم ينقل الإجماع على تكفير هذا الذي يسب الله. وهكذا قالوا، وهكذا قال ابن فرحون المالكي: إن المسلمين أجمعوا على تكفير ساب النبي صلى الله عليه وسلم ومنتقصه. ويكفر من يستحسن هذه الأقوال والعبارات، وما أكثر انتشارها في مؤلفات عديدة خصوصا في هذا الزمن. وسوء الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم بالاستهزاء بحال من أحواله أو بعمل من أعماله أو بأمر من أوامره كفر. لماذا؟ هذا لأنه استهزأ بالنبي عليه الصلاة والسلام. مثاله يعني مثلا واحد استهزأ بلبس العمامة، العمامة في الماضي كان مدالها مختلف، هذه شامية بهالأيام بيلبسوها بلاد الشام، أما كان بالماضي يلبسوها بطريقة تانية، لكن العمامة تيجان العرب، والعمامة هذه سنة، النبي صلى الله عليه وسلم مدح لبسها، وكذلك لبس القميص، يعني منسميه نحن بالعامية عندنا الدجداجي أو الدشداجي الجلابية، فالذي يعرف أنها سنة يعني النبي استحسنها فيستهزئ بها فهذا كذب الشرع. يا أحباب، كل ما تعرف أن النبي مدحه إياك أن تستهزئ به. حتى الأسماء، هناك أسماء النبي استحسنها، سمى بنت فاطمة زينب أم كلثوم رقية، ما منيجي نحن منستهزئ بهذه الأسماء. لو كنت أنت ما بدك تسمي بنتك هيك، ما تستهزئ بشيء استحسنه الرسول عليه الصلاة والسلام. والاستهزاء بالقرآن الكريم أيضا يخرج من الدين، وبما كتب فيه شيء من القرآن الكريم أو الأنبياء عليهم السلام، كما حصل من بعض الناس يقولون إن آدم يشبه القرود، أو يقولون إن سيدنا يوسف نوى وصمم على الزنا، أو يقولون والعياذ بالله تعالى إن موسى كان سيء الخلق، أو نحو ذلك، يقولون عن نبينا كان معلق القلب بالنساء، كل هذا مخرج من الدين. تنقيص الأنبياء هذا ضد القرآن، هذا تكذيب للشهادة الثانية. أو بشعائر الإسلام، الشعائر جمع شعيرة، يعني المعلم، العلامة الظاهرة اللي بتدل على أنه هيدا من الدين، مثل الأذان، مثل المساجد، مثل الجمرات اللي بنرميها هذه المواضع في الحج، مثل الصفا والمروة، مثل الكعبة، من استهزأ بها كذب الشرع. أو بحكم من أحكام الله تعالى، بيعرف أنه النكاح حلال فحرم، أو استهزأ بهالحكم،
بيعرف انه الطلاق في الشرع فيه تفصيل، او الذبيحة حلال بشروط، بيعرف انه الزنا حرام، الكذب حرام، فهذا الحكم هو شو عمل؟ استهزأ بحكم الدين، هذا خرج من الدين. وكذلك استحسان الكفر من غيره كفر إجماعا بلا خلاف. ليش؟ لأنه يا أحباب استحسان الكفر والرضا بالكفر هذا مخرج من الملة إجماعا. قالوا إذا كان الخطيب يخطب بكلام ليس شرط على المنبر يعني في الجمعة، وقال كلاما يخالف الدين يعني كفر والعياذ بالله، فصفق له الحاضرون، وهذا التصفيق من أفعال الفرنجة على معنى الاستحسان والموافقة، فهون يا أحباب بهالحال بيكون رضوا بهذه الكلمة. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يكفر من نقل عن غيره كفرية حصلت منه من غير استحسان لها بقوله قال فلان كذا. هذه بسموها أداة الحكاية. والله يقول في سورة المائدة: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فهذه تعتبر أداة حكاية، فمن ينقل عن غيره قولا أو كتابة، كتابة بالورق أو على الهاتف أو الانترنت مثلا كمبيوتر ونحو ذلك، هذا من غير استحسان يقول قال فلان، هذا يعتبر مسلما له. ولو أخر صيغة قال يعني أو ما شابهها من صيغ الحكاية إلى آخر الجملة، يعني اللي هي جملة تتضمن الكفر، هو أخرها إلى ما بعد انتهائها، فيشترط أن يكون في نيته يعني من أول ابتدائه بها ذكر أداة الحكاية مؤخرة عن الابتداء. يعني إن أنهى جملة ثم نسي أن يأتي بأداة الحكاية لظنه أنه قالها فلا يكفر. أما إن كان قال الكلام وما عنده نية يقول أداة الحكاية، لا أولها قالها ولا آخرها، بعد أن انتهى من الكلام قال أقول أداة الحكاية، هذا لا يسلم. إذن حتى يسلم تكون النية في أول الكلام، عنده النية أنه يقول أداة الحكاية آخر الجملة فعندها يسلم. وهنا الآن يذكر الشيخ رحمه الله ما يستثنى من الكفر القولي. هناك ألفاظ كما مر معنا تخرج من الدين، العلماء ذكروا 5 حالات، من كان في حالة من هذه الحالات فلا يخرج من الملة. لماذا؟ مستثنى يعني يكون معذورا فلا يكون بهذا ارتد. قال المؤلف رحمه الله: ما يستثنى من الكفر القولي. يستثنى من الكفر اللفظي حالة سبق اللسان، أي أن يتكلم بشيء من ذلك يعني بالألفاظ التي فيها ردة مما حذرنا منها وأمثالها من غير إرادة، يعني جرى الكلام منه من غير إرادة، ما أراد بالمرة أن يقول هذا الكلام طلع معه كلام فيه كفر، هذا لا يكتب عليه، بل جرى على لسانه يعني الكلام ولم يقصد أن يقوله بالمرة، وذلك كأن يقصد أن يقول مثلا وما أنا من المشركين، فيسبق لسانه ويقول يعني ينطق بعبارة تانية فيقول وما أنا من المسلمين، فإنه لا مؤاخذة عليه في هذا. ومثلها ما جاء في الحديث عن ذاك الذي انفلتت دابته في الصحراء ولما يأس أن يجدها عليها أغراضه ومتاعه، فلما رآها فجأة قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، كان يريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فهذا بهذه الكلمة ما كفر، مع أنه الكلمة كفرية لكن طلعت منه بلا إرادة. والحالة الثانية حالة غيبوبة العقل، أي عدم صحو العقل، من غاب عقله فنطق في أثناء ذلك بالكلام الذي هو ردة هذا لا يكفر. لماذا؟ ارتفع القلم عنه، ارتفع التكليف عنه، ويشمل هذا النائم والمجنون، مثل كذلك الولي إذا غاب عقله بالوجد يعني هام قلبه في حب الله فغاب عقله، هذا في حالة الغيبوبة ما يصدر منه لا يكتب عليه. أما الحالة الثالثة حالة الإكراه، يعني واحد كان
هدد من إنسان قادر على تنفيذ التهديد، وهذا الإنسان المهدد صدق وطلبوا منه أن ينطق بكلام كفري، فمن نطق بالكفر في بلسانه في هذه الحالة مكرها بالقتل ونحو القتل، يعني ما يفضي إلى الموت. يعني هددوه مثلا بقطع الأيدي، بأن يترك حتى ينزف ويموت، يعني هدد بالقتل وما يؤدي إلى القتل. وقلبه مطمئن بالإيمان فلا يكفر، يعني وهو في قلبه لم ينشرح صدره لهذا الكلام، كما حصل مع سيدنا عمار ابن ياسر رضي الله عنه وأرضاه، فإنه حين هدد تكلم، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: هل كنت شارحا صدرك حين قلت ما قلت أم لا؟ فقال: لا يا رسول الله. فقال له عليه الصلاة والسلام: إن عادوا فعد، يعني أنت معذور. وهذا ليس فقط له بل لكل الأمة. لذلك الله تعالى قال في القرآن الكريم في سورة النحل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. الآية ذكر فيها يا أحباب هذه الآية المكره: إلا من أكره وكان قلبه لم ينشرح ولم يرضى بهذا الكفر فهذا الإنسان لا يكفر، أما غير المكره فلا يشترط عليه للحكم عليه بالكفر انشراح الصدر، ولا يشترط معرفة الحكم. هو مسألة مهمة يا أحباب، لو كان الذي تكلم وهو يفهم ما يقول وقال بإرادة وليس مكرها، فتكلم بالكلام الكفري وهو لا يعرف أنه يخرج من الإسلام، هذا ليس معذورا، هذا يقال له تشهد، كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا. يعني هذا الإنسان قال هذا الكلام هو لا يظنها ضارة، إذن لا يلتفت يا أحبابي إلى كلام سيد سابق هذا الإنسان المصري الذي، وبعض آخرون غير كمان قالوا مثله في هذا العصر، يقولون الألفاظ الكفرية لا تؤثر إلا أن يكون المتكلم شارحا صدره وناويا معناها ومعتقدا معناها وأراد الكفر دينا له. شرطوا شروط ما قال بها عالم من علماء المسلمين، إنما سبقهم إليها الشوكاني، يحتمل أنه أخذوها منه، فهذا لا يلتفت أحباب. المكره هو الذي يسأل: هل كنت شارحا صدرك حين قلت ما قلت أم لا؟ وانتبهوا يا أحباب، المكره إذا ثبت فلم يجب الكفار لما أرادوا، يعني أن يتكلم بهالكلام، فهو أحسن، وإذا قتلوه يكون قد فاز بالشهادة. نعم، من قتل دون دينه فهو شهيد. وهنا تنبيه يشكل على بعض الناس ما يقوله الفقهاء من باب الإكراه في مسألة مثلا الطلاق، في مسألة أخذ المال، بين مسألة الضرب، الحبس، يعني أشياء دون القتل، فيدخلون هذا في هذا في مسألة الذي هدد أن يتكلم بالكلام الكفر. فانتبهوا يا أحباب، المكره الذي نتكلم عنه في مسألة الكفر هو الذي هدد بالقتل، وقال بعض العلماء بالقتل ونحوه، يعني الذي يؤدي إلى القتل، ليس مجرد الضرب أو الحبس أو مثلا قلع الأظفار ونحو ذلك، فتنبهوا لهذا. وأيضا العلماء يقولون أن الإكراه على الفعل الكفري كالإكراه على النطق بالكفر، يعني حكمه واحد، والتفصيل كما ذكرنا في الاستثناء في الألفاظ، هذا مثل هذا. وأما من هدد بقتل أمه أو أبيه أو ولده، هذا ليس إكراها له، يعني لا يجوز له التلفظ بالكفر، قالوا له: إن لم تتكلم بالكفر نقتل أمك.
هذا لا يبيح له يا أحباب، فتنبهوا، إنما عم نتكلم عن من هدد أن يقتل هو. نعم. أما الحالة الرابعة من الاستثناءات التي ذكرها الشيخ رحمه الله، يقول: حالة الحكاية لكفر الغير، وهذه تكلمنا عليها، لكن هنا يزيد الشيخ توضيحا رحمه الله: فلا يكفر الحاكي كفر غيره، يعني الذي ينقل الكلام الكفري الذي قاله غيره مستعملا أداة الحكاية، وعلى غير وجه الرضا والاستحسان. أما من قالها راضيا أو مستحسنا، لو قال أداة الحكاية هذا مثله، يعني ارتد. قال المؤلف رحمه الله: ومستندنا في استثناء مسألة الحكاية آيات أحاديث، منها قول الله تعالى، هذه في سورة التوبة: وقالت اليهود عزير ابن الله. ماذا قالوا؟ ماذا في الآية؟ وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. كذلك قال الله تعالى في سورة المائدة أيضا إخبارا عن اليهود: وقالت اليهود يد الله مغلولة، يعني بزعمهم الله عاجز. ثم الحكاية المانعة لكفر حاكي الكفر، إما أن تكون في أول الكلمة التي يحكيها عمن تكلم بكفر، يعني إما أن يأتي بصيغة الحكاية أول الجملة، أو بعد ذكره الكلمة عقبها، أو يأتي بها آخر هذه الجملة بعد أن يتكلم باللفظ، لكن بشرط أي شيء أحباب؟ وقد كان ناويا أن يأتي بأداة الحكاية قبل أن يقول كلمة الكفر، يعني عنده نية يقول هالكلمة اللي هي أداة الحكاية بعد الكلمة الكفرية من أول الجملة، من أول الكلام، فهذا يسلم. فلو قال المسيح ابن الله قول النصارى، أو قال المسيح ابن الله قالته النصارى، فهي حكاية مانعة للكفر عن الحاكي، يعني هون بهالحال يا أحباب هذا سلم ولا يكفر، لأنه قالها آخر الجملة، ولما ابتدأ بالكلام عنده نية يقولها آخر الكلام. وأما الحالة الخامسة يا أحبابي، هي ما قاله الشيخ رحمه الله: وحالة كون الشخص متأولا باجتهاده في فهم الشرع. حتى نفهم هالمسألة منقول ليس كل إنسان تأول، بيستعملوا بعض العلماء، أو اجتهد، مش الاجتهاد مثل أبي حنيفة ومالك والشافعي رضي الله عنهم، لا، هو فهم من هالآية أو من الحديث شيئا. فليس كل إنسان تأول في فهم الشرع أو ما يسمى اجتهد في فهم الشرع يكون معذورا من الكفر، هذه أول مسألة. اثنين، نوعان هيدول التأويلات اللي بيقولوا فيها بعض الناس وبيوقعوا فيها: نوع بيكون كذب فيه شيئا قطعيا كتنزيه الله عن الشبيه والمكان والمثيل، فهذا لا يعذر لو كان جاهلا، ولو كان فهم الآيات غلط، ولو فهم الأحاديث غلط، ولو كان قريب عهد بإسلام، ولو منه سامع آيات، ولو كان هذا الإنسان نشأ في بادية بعيدة عن العلماء، لا يعذر هذا الشخص. لماذا؟ هذه في القطعيات، هذا شيء بيكون أصل الإيمان تزعزع عنده، راح فسد إسلامه، يعني هذا الإنسان قطع إسلامه، يعني هذا الإنسان خرج من الدين. الأمر الثاني، أحيانا قد تكون في الفروع ليست في الأمور القطعية، وهذه المسألة يا أحباب قد تكون أيضا في فروع العقيدة، فما التفصيل فيها؟ حالتان: إما أن يكون هذا الإنسان جاهلا فتوهم فتأول ففهم خطأ فلا يكفر، وإما أن يكون ما خفي عليه، يعني يعلم أن الدين يقول كذلك ثم قال بخلافها، هذا معاند، فهذا مثل القطعيات، يعني يكون خرج من الإسلام. لذلك الآن إن شاء الله سنقرأ هذه المسألة التي لخصت لكم بهذا التلخيص الخفيف، وتعرف بها هذه القاعدة. يقول الشيخ رحمه الله: فإنه لا يكفر المتأول، يعني في هذه الحال، إلا إذا كان تأوله في القطعيات، مثلا أنكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لا شك هذا
أمر قطعي. فأخطأ فإنه لا يعذر، لأنه هذا لا يكون حصل عنده أدنى الإيمان، أو شبه الله فقال إن الله جسم، يعني أصل الإسلام ما كان حصل عنده، هذا لا يعذر. كتأول الذين قالوا بقدم العالم وأزليته كابن تيمية، هذا الحفيد أحمد ابن عبد الحليم، هذا الحفيد من متأخري المنتسبين زورا إلى مذهب الإمام أحمد ابن حنبل اللي هو بريء من هذه العقيدة. أما جده مجد الدين فهذا ما كان على هذه العقيدة. وأما مثال من لا يكفر ممن تأول فهو كتأول الذين منعوا الزكاة على عهد سيدنا أبي بكر رضي الله عنه. كيف كانوا هن هدول متأولين بذلك؟ قالوا بأن الزكاة وجبت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن صلاته يعني دعاءه كانت عليهم سكنا لهم، يعني رحمة وطمأنينة وطهرة، وأن ذلك انقطع بموته، فإن الصحابة لم يكفروهم لذلك. هذا في زمن سيدنا أبي بكر، طلع في ناس قالوا نحن كنا ندفع الزكاة لسيدنا النبي لأنه في آية خذ من أموالهم صدقة، ومات سيدنا محمد ما بقى ندفع الزكاة. سيدنا أبو بكر قاتلهم لكن ما كفرهم، قاتلهم حتى يدفعوا حق الله، ولكن ما كفرهم الصحابة الكرام، فإن الصحابة لم يكفروهم لذلك، لأن هؤلاء فهموا من قوله تعالى في سورة التوبة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، يعني تطهرهم، هون التزكية بمعنى الطهارة، وصل عليهم يعني أدعو لهم إن صلاتك سكن لهم راحة لهم وتنفعهم. فهموهم أن المراد من قوله خذ أي يا محمد الزكاة لتكون إذا دفعوها إليك سكنا لهم، وأن هذا لا يحصل بعد وفاته. لكن يفكروا وهذا تأويل باطل وهذا تفسير غلط ولا يجوز لهم ذلك، لكن لا يكفرون، فلا يجب عليهم بزعمهم دفعها لأنه قد مات وهو المأمور بأخذها منهم، فقالوا الذي كان يصلي علينا قد مات فلما يأخذ أبو بكر أموالنا، فامتنعوا من دفعها. لذلك يعني قالوا هذا ولم يفهموا من النصوص الشرعية أن الحكم عام، يعني في زمن الرسول وغيره، بل فهموا أنها في حال حياته، ولم يفهموا أن الحكم عام في حال حياته وبعد موته عليه الصلاة والسلام، وإنما قاتلهم أبو بكر كما قاتل المرتدين الذين اتبعوا مسيلمة الكذاب في دعواه النبوة. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه قاتل نوعين، النوع الأول الذين منعوا الزكاة وليسوا كفارا عصاة، والنوع الثاني الذين اتبعوا مسيلمة الكذاب وأمثاله، لأنه في ناس ادعوا النبوة، فقاتلهم لأنهم كفروا بالله، لأنه لا نبي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، لأنه ما كان يمكنه أن يأخذ منهم. يعني سيدنا أبو بكر ليش قاتلهم؟ ما قادر يأخذ منهم الزكاة إلا بهالطريقة قهرا بدون قتال، لأنهم تجمعوا لمنعها وكانوا ذوي قوة، فاضطر رضي الله عنه وأرضاه إلى القتال. هذه الحروب سميت حروب الردة لأنه أهل الإيمان والطاعة حاربوا فيها مع الخليفة، يعني حاربوا أهل العصيان اللي منعوا الزكاة واللي ارتدوا عن الإيمان، يعني نوعان، ارتد عن الطاعة وارتد عن الإيمان، فسميت حروب الردة. وكذلك يعني لم يكفر الصحابة الكرام الذين فسروا قول الله تعالى فهل أنتم منتهون بأنه تخيير. هذه الآية معناتها واجب علينا أن ننتهي عن شرب الخمر، فرض حرام علينا شرب الخمر وفرض علينا أن ننتهي، يعني أنه ما نشرب الخمر. هيدول فكروا على التخيير، يعني إذا بدكم يشربوا وإذا بدكم ما تشربوا. فهيدول يا أحباب بزمن سيدنا عمر ما كفروا سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، بل شو عمل سيدنا عمر؟
لأن عمر ما كفرهم وإنما قال جلدوهم 80 80 ثم إن عادوا فاقتلوهم. شو يعني يا أحباب؟ يعني إن عادوا إلى القول بأن شربها جائز فاقتلوهم لردتهم. ليش؟ لأنه هم بيكونوا عم بكذبوا الإسلام والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهذا الحديث وهذه القصة الموقوفة على سيدنا عمر رواه ابن أبي شيبة. وهكذا في زماننا الحكم يا أحباب لمن لم يبلغه تحريم مثلا شرب الخمر، فهذا يعلم ولا يكفر لأنه لم يرد عناد الدين إنما لجهله ظن ذلك. إن شاء الله هذه المسألة يا أحبابي نكملها في الدرس المقبل ونتوسع لأنها فيها زيادة كثيرة، لكن هذه هي الاستثناءات من الكفر اللفظي. حفظني الله وإياكم من الكفر والمعاصي آمين، وجنبنا الحرام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

دروس العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

أحبابنا المستمعين الصغار، في موسم الحج المبارك إذاعة نداء المعرفة جهزت مجموعة من البرامج المشوقة المؤنسة للأطفال للاستفادة والترفيه الهادف، ومنها قصة ماء زمزم باللغة العربية السبت الساعة 11 صباحاً، وباللغة الفرنسية عند الساعة 11:45 صباحا.

إخوة الإيمان، إن الصدقة والجود والسخاء والسماحة خصال خير وصفات حميدة يمتدح بها المرء ويكرم بها بين قومه وعشيرته، وإن التصدق والإنفاق في وجوه الخير والطاعات على أنواعها احتسابا للأجر من الله تعالى وثقة به سبحانه، أي بوعده الذي لا يتخلف من حسن الجزاء على ذلك في دار القرار في الجنة، دليل الفلاح والخيرات.

قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان، أي دليل على قوة إيمان من تصدق، وعلامة على تصديق باذلها بوعد الله تعالى الذي لا يتخلف، حيث قال الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وقوله سبحانه وتعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، أي أنه سبحانه وتعالى لا ينقص ثواب صدقاتكم. وقد جاءت الآيات الكثيرة في القرآن الكريم وكذلك الأحاديث النبوية عن نبينا العظيم صلى الله عليه وسلم في الحض على الصدقة والإنفاق في وجوه الخير والطاعات على أنواعها ابتغاء مرضات الله عز وجل ولنيل الدرجات العلى في جنات النعيم. فمن الآيات الكريمة قوله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله سبحانه وتعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومما ورد عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في حض أمته على الصدقة وإرشادهم إلى الإنفاق في وجوه الخير والطاعات قوله عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل، أي ما زاد على ما تدعو إليه حاجة الإنسان لنفسه ولمن ينفق عليه خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. ومعنى قوله عليه السلام واليد العليا أي اليد المنفقة، ومعنى اليد السفلى أي اليد الآخذة. وقد قال النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام يوما لبلال بن أبي رباح الصحابي الجليل يحضه على الصدقة والإنفاق في سبيل الله: أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. ومن أقواله المأثورة عليه الصلاة والسلام في الحض على الصدقة: ما نقص مال عبد من صدقة. إخوة الإيمان، إن الصدقة على الفقراء والمساكين والإنفاق في وجوه الخير والطاعات خير عظيم وباب واسع لنيل الثواب الجزيل والدرجات العلى في جنات النعيم. وإن التصدق ولو بالشيء القليل من المال الطيب الحلال ثقة بالله تعالى وابتغاء للأجر من الله سبحانه مع الإخلاص لله عز وجل فيه خير عظيم، وقد يكون سببا للعتق من النار لمن استحقها بذنوبه. وفي هذا يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. صدق رسول الله.

محياك يا خير البرية قد بدا، يحاكيه بدر والصحاب نجوم. مدحتك لا أني بمدحك قائم، ومن ذا بإحصاء الرمال يقوم. مناي في الدنيا أقبل قبره، وأبكي ذنوبا شؤمهن عظيم. مريض المعاصي في يديك علاجه، فعجل علاجي إنني لسقيم. مديحك ذخر ثم زاد وعدة، ليوم به يجفو الحميم حميمه.

0: ليوصلك كل جديد. تابعونا على انستغرام، تيليجرام، يوتيوب وشوفوا كل الأخبار.
1: طبيبك برنامج مميز يقدمه أطباء من عدة اختصاصات ليجيبوا على الكثير من تساؤلاتكم التي تتعلق بصحتكم. طبيبك، تواصلوا معنا مباشرة لنرشدكم إلى الطرق السليمة للمحافظة على صحتكم. طبيبك.
2: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة ببرنامج طبيبك.

معكم الدكتورة سارة دباغ من وراء الميكروفون، ومثل ما تعودتوا كل أسبوع في عنا موضوع جديد لحتى نحكي فيه. وقبل ما نبلش بموضوعنا لليوم بدي أحكيكم أول شيء بفقرتنا اللي هي فقرة سؤال وجواب. حنبلش أول شيء بمعلومة أعطيكم إياها إلى علاقة بموضوعنا لليوم. هل بتعرفوا انه طبيب الاسنان بالغالب بيقدر يعرف وضعكم النفسي من خلال شكل اسنانكم وصحة الفم عندكم؟ لقلكم كيف؟ اكيد نحن مع التوتر والقلق بيزيد عنا هرمون اللي اسمه الكورتيزول موجود بقلب الجسم، وهذا الكورتيزول بيضعف من مناعة الجسم، وبالتالي ممكن تزيد نسبة انه يصير عندكم التهاب باللثة. وما بدنا ننسى كمان انه موضوع الكز او الصرير يلي بيصير من وراء القلق والتوتر اللي نحن بنكون عايشينه، فكتير نسبة عالية من المرضى منلاقي عندهم كز او صرير على الاسنان، وبالتالي بيصير في عنا تآكل بالمينا، بيصير في عنا تكسر بالاسنان، وحتى كمان اوجاع بالفك بالرقبة بالكتف والى اخره. أما الاكتئاب، وما أدراك ما الاكتئاب يا مجد؟ الاكتئاب ممكن كتير يسبب كمان أمور اللي هي بالغالب بتلاقي أنه الشخص المكتئب بتصير بتخف عنايته بنفسه، فبالتالي كمان بتخف العناية بصحة الفم والأسنان بالتنظيف إلى آخره، فبيصير عنا نسبة ازدياد التسوس والتهاب اللثة ومشاكل الفم بتزيد أكتر. وما بدنا ننسى كمان أنه مع الاكتئاب في أدوية كمان في أشخاص بتاخدها، وهذه الأدوية ممكن تسبب جفاف داخل الفم، وبالتالي بتعرفوا أنه الريق اللي هو المحارب الأول نحن عنا للحماية ودرع الحماية الموجود عنا بتمنا، فبيحمي لنا سنيننا، وبالتالي إذا هو قل بيصير عنا نسبة الالتهابات بتزيد والتسوس بيكتر. فلذلك مستمعينا اهتموا بصحتكم النفسية لحتى تنعموا بابتسامة حلوة وبفم صحي. مستمعينا بحب ذكركم أنكم عم تسمعونا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة على 91.1.3.135 ميجاهرتز FM. ما تنسوا كمان أبليكيشن نداء المعرفة يلي فيكم تابعوا فيها كل برامجنا.

0: معكم الدكتورة سارة دباه من وراء الميكروفون ومع ضيفتي الدكتورة جنان جانا. دكتورة جنان جانا معالجة نفسية ودكتورة في علم النفس مختصة بالعلاج المعرفي السلوكي لاضطرابات الأكل من جامعة أكسفورد والجامعة الأمريكية واستشارية في الصدمات النفسية. أهلا وسهلا فيك دكتورة جنان.
1: فيك دكتورة.
0: نورت الاستوديو.
1: برحب فيك وبكل المستمعين وأكيد فريق العمل.
0: نعم نحن على طول بننصر باستضافتك عنا هون وأنا شخصيا يعني بسم الله عليك ما بمل من حديثك. في عنا اليوم موضوع اللي هو شو هو المناعة. هلأ على طول بتفكر الناس بتفكر مناعة بدي روح أخذ فيتامينات بدي روح أكل صحي بدي نام منيح وإلى آخره, ولكن ما بيعرفوا أنه في شيء اسمه مناعة نفسية. هيدا اللي كتير مهم أن احنا نشتغل عليها.
1: والفيتامينات كمان جاهزين
0: كمان. هلأ حنحكي عن فيتامينات كمان.
1: صحيح.
0: طيب إذا بدنا نعرف لمستمعينا شو هي المناعة النفسية.
1: المناعة النفسية بترادف صراحة مصطلحين, واحدة منهم الصلابة النفسية, واحدة منهم المرونة النفسية.
0: نعم.
1: صراحة اثنين بيكملوا بعض.
0: نعم.
1: بالإنجليش ريزيلينس.
0: أوكي.
1: الصلابة هي القدرة على الصد من ضربات الحياة إذا بدنا نقول.
0: نعم.
1: بيكون في ثبات وقوة بس لحالة ما بتنفع, لأنه على المدى الطويل الصلابة النفسية ممكن تكسر الشخص ويفجر فجأة وينهار نفسيا.
0: نعم.
1: مشان هيك المرونة النفسية مطلوبة لنكمل وننحني مع مثل ما بيقولوا الرياح العاصفة مع التغيرات لحتى ونتعلم منها.
0: صحيح.
1: بمعنى آخر المناعة النفسية هي القدرة على التكيف رغم التحديات والأزمات والتغيرات اللي بتصير بالحياة. مثل ما بتعرفي حياة لا تخلو من المطبات. القدرة أكتر أنه نحن نقدر نستوعب هيدا الشيء ونتعلم منه.
0: نعم.
1: هيدا ببساطة.
0: نعم. دكتور جنان نحن بنعرف انه بداخل الجسد في عنا الكريات البيضاء والكريات الحمراء وفي عنا جيش اللي بيحارب جميع الامراض اللي احنا بنتلقاها بشكل يومي ان كان فيروس ولا بكتيريا والى اخره. طب المناعة النفسية كيف بنلمسها؟
1: حبيت اولا المطلوب نحن يلي انت حكيتي عنهم كلهم هن بيتعززوا من خلال سلوكيات يومية.
0: نعم.
1: مجرد ما نحكي عن سلوكيات وعادات يومية نحن هون عم نقوي مناعتنا النفسية. ببساطة في مثلث, المثلث الصحي ومكملاته.
0: نعم.
1: المثلث الصحي هو أول شيء ننتبه للغذاء وللنوم وللرياضة. الحركة جدا مهمة. أساس هالمثلث هو شو؟ مفتاح جدا مهم.
0: نعم.
1: اللي هو الذكر, الدعاء, اي نوع من الاوراد اللي انت بتقولها هيدي اساس كل شيء.
0: نعم.
1: صدقا القصص ما منا عفويه بالحياه, نحن بدنا نكون واعيين على كل شيء.
0: نعم.
1: هلا بعد هو اللي هيك مثل ما بيقولوا الاشياء العامه والاساسيه. هلا في عنا مثل مجموعة بسموهم هيك نقاط بأول المناعة النفسية. أولها هي أنه أنت تكوني عندك ثقة بالذات. ثقة بالذات أو ثقة بالنفس هي أنه تتقبلي الجوانب الإيجابية والسلبية.
0: نعم.
1: وتتعلمي منها وتتأمني بقدرات اللي موجودة عندك. ثانيا هي التواصل وبناء شبكة علاقات داعمة. الثالثة هي أنه نحن بدنا يكون عنا مساهمة بالمجتمع اللي موجودين فيه. رابعا هي قصة أنه كيف أنا أقدر أتعامل التكيف, كيف أقدر أتعامل مع التغيرات الحياة.
0: نعم.
1: وأكيد في هودي الأشياء البارزة, في كتير أشياء أخرى كمان ممكن ممكن من خلالها نحن نقوي مناعتنا النفسية. وهلأ أكيد ممكن نعطي examples.
0: نعم نعم. نكفي. طب شو هي العوامل اللي بتضعف مناعتنا النفسية؟
1: دكتور في بالحياة تغيرات, ما ضروري يكون أزمات.
0: نعم.
1: أوقات تغير روتين معين.
0: نعم.
1: يمكن من شغل لشغل أو صادف أنه هو هالشخص وقف شغله.
0: أوكي.
1: حادث وفاة. هودي الأزمات كلهم هن عبارة عن مفارق بحياتنا.
0: نعم.
1: نحن اللي عنده عكس المناعة النفسية هو الهشاشة. اللي عنده هشاشة نفسية ممكن ينكسر ويطول ليستعيد طاقته ويرجع يمشي بالحياة. الشخص اللي عنده مناعة نفسية عالية هو شخص ما في حدا ما بيكون عنده ردة فعل على أزمة أو تغيير أو ضربة أو أي شيء.
0: نعم.
1: ما فينا نمحي ردة الفعل.
0: من نهاية نحن بشر يعني وعنا مشاعر وعنا حاسس
1: بده يكون
0: يعني.
1: في ردة فعل بس اللعبة وين؟ اللعبة هون.
0: بالدماغ بالرأس.
1: في ناس تفكير في جزئية كتير مهمة بتمنى من المتابعين يعني ينتبهوا عليها ويعولها، هي التعلم من الخبرات السابقة. في كتير ناس بتمرق بتجارب إذا ما تعلمت منها ما بيقوى الفيتامين اللي عندها اللي هو ليقوي المناعة النفسية.
0: نعم.
1: اللي هو الفيتامين تاع التكيف والتعامل مع الصدمات.
0: نعم.
1: سو نحن هون بمحل معين ضروري، وهي القصة عبر يعني هيك ببساطة أنه أنت بدك تراجعي نفسك تقولي طيب أنا صار معي هيدا الموقف، عم نعطي متابعينا حلول عملية.
0: نعم.
1: أنا شو المطلوب أعمل تاني مرة؟ شو المطلوب أعمل إذا صادف إنه أنا واجهت هيدا الموقف؟ آه هون أنا يمكن تصرفت غلط. شفتي هيدا بسموه إعادة البناء المعرفي، يعني التشكيل التفكير.
0: واحد يراجع حاله ويراجع حاله شو عمله، شو ردة الفعل اللي عمله بالموقف.
1: صحيح.
0: المعين يعني.
1: صحيح، هيدي جزئية كتير مهمة.
0: نعم.
1: وأكيد يعني نحن بمحل كترة الاستنزاف، يعني كترة التعرض لضغوط ضغوط ممكن تؤدي لاستنزاف. كيف الشخص يلي انجرح جرح ما لحق بعد يتعالج، انجرح جرح آخر بنفس المحل بهيدا، كيف الانفكشن بصير؟
0: نعم.
1: ممكن هيدي مثل ما بيقولوا بتأثر، ما بقول ما بتروح المناعة.
0: نعم.
1: بس ممكن تأثر سلبا انه يكون عنده ضعف بهالمناعة النفسية.
0: طيب دكتور جنان، هل في مدة زمنية معينة اللي هي يوجوالي بتكون عند الناس، واذا تخطتها هيدي المدة بتكون شيء منه طبيعي لأشخاص تتخطى ازماتها؟ يعني مثلا ما بعرف اثنين تركوا او انفصال او حالة وفاة او اي شيء، قدي المدة الزمنية اللي هي بالعادة الشخص بيوقع فيها وبعدين بتلاقيه بلش يتحسن من بعدها؟
1: سؤالك مهم لأنه بيطال حادثتين وأساسيتات بحياتنا، اللي هن أول شيء حادث مثلا معين مثل انفصال عن علاقة، وحادث آخر هو الوفاة. عادة نحن رح أعطيك example practical، إذا إجينا شخص عنده اكتئاب.
0: نعم.
1: بهيدي الحالة نحن دغري منحاول نعرف شو الأحداث اللي صارت معه. إذا حادث وفاة هون نحن ما فينا دغري نقول له يلا تعال وبدك علاج وهيك، هيدي المرحلة بدها تاخد مداها. يعني في منهم بيقولوا أنه بدنا ننطر شهر، أنا بتصور أنه معنا من شهر لأكثر من شهر، يعني ما بعرف إذا
0: في ناس بتضل سنين.
1: هلأ ما فيك أكثر من 6 أشهر، يعني هيدا الشيء بناء على تجربتي مع الأشخاص، بس بيقولوا لك إنه مينيموم شهر لحتى نشوف كيف عم يقدر بعدين يتكيف مع هيدا الحالة الجديدة من حياته. هلأ بدي في شغل كتير مهم، نحن حتى لو انفصلنا بعلاقة في شيء بعلم النفس بيقولوا له الحداد، يعني أنا وقت اللي أخسر شغلي هاي مرحلة بدي أمرق فيها، بتبلش من إنه والله مثلا ممكن غضب، ممكن اكتئاب، ممكن إنكار، بيتراوح ومش ضروري ورا بعضه. بعدين للمناورة لحتى أتقبل هيدي الشغلة، يعني أعمل أخذ وعطى فيها بهيدا لأتقبلها. يعني هيدي مسألة بتاخد مداها، أول شيء حسب المناعة تعيد الشخص، لأنه المناعة النفسية في جزء منها له علاقة بالجوانب الوراثية.
0: نعم.
1: سو إذا كان البلت إن عنده يعني شخصيته ماكنة أكتر أكيد لح تكون أهون هيدي الفترة.
0: وإذا
1: كان
0: حسب كمان الشخص وين ترعى أو تربى.
1: صح.
0: يمكن إذا بشوف أمه وبيه بيعملوا ردات فعل أو بانيك على شيء معين، بتلاقي إنه الولاد بيطلعوا كمان هيك بنفس المنحة بياخدوا مثل الأهل.
1: صح.
0: أو الشخص اللي عم يراقبه أقله، يعني إذا مش أهلاته.
1: القائمين على الرعاية هن إلهم الدور الأكبر، لأنه حتى لو كان هالولد مهيئ نفسيا أنه يطلع عنده مناعة نفسية ضعيفة، في مرحلة من المراحل الحياة هون نحن تجارب، والتجارب لتقوينا. إذا
0: صحيح.
1: علموا دايما كانوا أوفر بروتكتيف، كانوا كتير في فرط حماية، أخذوا عنه الشغل لأنه بعده صغير ما بيقدر يعملها، طب كيف بده يقوى؟ مثل عضلة، تحسيها مثل عضلة، يا بتمرنيها بمواقف الحياة يا بتتركيها تضعف.
0: أوكي. طيب خلينا نحكي هلأ عن العوامل اللي بدنا نقويها. إذا واحد بده يشتغل على مناعته النفسية شو بيعمل؟
1: أول شيء قبل الريلاكسيشن والاسترخاء.
0: ما تبلش بالريلاكسيشن.
1: تتذكري دكتور الهرم النمو النفسي؟
0: نعم.
1: هرم النمو النفسي هو أنه بيبدأ من حاجات، إذا تم تلبيتها الإنسان بيكون عم ينمى نفسيا. كيف جسديا بيطول وبيكبر والأعضاء الجسدية نفس الشيء، بداية بالحاجات الأساسية. الحاجات الأساسية يعني الأكل، الشرب، النوم، بعدين حاجات الأخرى مثل الملبس والأمن والأمان، بعدين العلاقات. هودي إذا نحنا انتبهنا لهم كتير مهم. وهون كمان بدي نوه إنه نحنا الأكل اللي عنا أبدا منه صحي، وكتير عم بيأثر على هرموناتنا، والهرمونات إلهم علاقة بالمزاج.
0: صح.
1: والمزاج بيثبت القدرة على التكيف. نحن بسايكل. سو أهم شيء إنه لأنه الجهاز الوحيد اللي نحن بنتحكم فيه بالحياة العامة، مثلا الجهاز العصبي هو لحاله بيشتغل، الدوري الجهاز الهضمي الوحيد اللي نحن بدنا نحط أكل فيه. سو حطوا أكل نظيف وصحي لأنه كل شيء بيأثر. ثانيا يعني النوم.
0: أوكي.
1: النوم مسألة جدا مهمة. أكيد في عدد معين من الساعات، بس إنه في ساعة بيولوجية بالجسم. ثالثا الحركة. يعني
0: رياضة، مشي،
1: ضروري.
0: ضروري.
1: هلا في بعض النساء ممكن يسألونا هون شغل البيت هيدا رياضة؟
0: شو وضعه
1: أنا عم بتعب بالهي. هو عادة إنه إذا بدنا نقول نحن رياضة يعني في تمرين له محدد الوقت، له حركات معينة، يمكن تكون مجرد مشي بس في وقت لإله. مش إنه أنا أمتي ما صح لي بمشي، يلا مشيت شوي بالبيت من الصالون لأوضة السفرة كذا مرة ضبينا وغسلنا وطينا. لا، في لأنه ليقدر الجسم يبلش يعني النظام الحرق او الايض بيسموه الميتابوليك سيستم،
0: بعد نص ساعة تقريبا،
1: ايه
0: 30 دقيقة
1: منهم
0: تقريبا.
1: صحيح. اكزاكتلي. وفي منهم يمكن شي 20 دقيقة بس الافرج. صحيح. 30 دقيقة. سو هيدي جدا مهمة. لحنا الحركة بتساعد الجسم مش بس انه لخسران الوزن، كمان للمناعة.
0: نعم.
1: سو جدا هاي مهمة. هلأ مع هول نحن قلنا شغلة كتير مهمة، بعلم النفس بيركزوا كيف طريقة الشخص بتعامله مع الموقف من خلال أفكاره.
0: أوكي.
1: يعني هلأ مثلا إذا أنا عملت موقف قدامك for example زتيت هيدي الورقة. أوكي. ممكن أنت تقولي لي تفكري أنت تفسري هالموقف إنه إيه هيدي شغلة مش يعني مش منطق عاي بتصير بالهيدا إنه
0: مش زبطة
1: يعني يمكن ما بدي أقول إنه يمكن وقعت من إيده. طريقة تفسيرك للموقف جدا مهمة. جدا بتقوي.
0: هلا هون كمان بدنا نفوت بقصة تحسين الظن. أغلب الناس أنه خلي عندكم تحسين الظن، لأنه أوقات كتير يمكن نحن منشوف شيء منفسره بطريقة بس هو بيطلع شيء تاني بالمقابل.
1: وهالشيء جدا صحيح لسبب واحد، أنه بعلم النفس بيقولوا الأفكار اللي بي بي بي بدماغنا منا بتطابق الواقع. يعني ممكن انت عم تتصرف تصرف معين، انا افسر انه ما ردت علي دكتور سارة، ما بصرش بها من اليوم،
0: زعلانة
1: من
0: امبارح
1: لانه ما قلت لها قميصها حلو. طب ليه انه فينا نعمل اعادة تفسير. تعرفي شو هو اعادة تفسير للموقف؟ يعني انت ترجعي خطوة لورا وما تدخلي حالك بالقصص. يمكن تكون هي مريضة سنة عم يوجعها. عن جد هيدي الخطوة لورا جدا بتمنع. انت هلا اذا في ضربة اذا رجعتي لورا ما بطالك فيها.
0: صح.
1: نفس الشيء بحياتنا النفسية.
0: نعم. واحد ما يصدر أحكام متسرعة وياخد نفس ويعطي عذر للشخص اللي بيوجه.
1: قلتي واحدة منهم بتقوي المناعة النفسية هي ياخد نفس.
0: نحن
1: بنسمي باز.
0: نعم.
1: باز. يمكن إنه مش ضروري يكون واقع المشكل ونحن عم نعمل. لا مش هيك.
0: نعم.
1: بس عن جد ما تردوا بسرعة.
0: نعم.
1: على فكرة الصلابة اللي هي المناعة النفسية بالفيزيكس.
0: نعم.
1: بالفيزيكس كمان بالعد مزبوط. صحيح.
0: صحيح. نعم.
1: جدا صحيح. بالفيزيكس بيقولوا لك انه الصلابة هي القوة على القدرة على الإزاحة.
0: نعم.
1: اذا انا مثلا نفس الشيء بدي طبق هالشيء بالسايكولوجي، القوة اللي هي الضغوطات اللي عنا بالحياة على ردة الافعال الانفعالية.
0: نعم.
1: سو ردة الفعل ما تكون اذا دغري بدك ترد ردة الفعل رح تكون كبيرة.
0: نعم.
1: يعني وقع شغلة ليه كسرتها. مزبوط. عم تحكي انه الاهل ردات فعلهم هن يلي نوعا ما بيشكلوا المناعة النفسية تعيد طفلهم.
0: نعم.
1: سو هون جدا مهم ردات الفعل الانفعالية تكون على موزونة.
0: اوكي. طب كرمال الممارسات الذهنية هيدي اللي قصدك عليها، ولا في شيء تاني ممارسات ذهنية واحد ممكن يطبقها؟
1: في ناس ما بيعرفوا قيمة انه وجودهم مع نفسهم. وهاي مسألة أنا بقول لهم إنه تمتعوا بوجودكم مع نفسكم، لأنه التواصل بينك وبين نفسك تعرفي هلأ شو بكي؟ لو ما ضروري تكون إنه واحد متمرس، أي إنسان بسيط فيه يعملها، يقعد مع نفسه شوي، يعرف حاله انه هو هلا انا حاليا ما كتير بمزاج انه روح افتح السوشيال ميديا، ما مش قادره هلا افتح هيدا الموضوع مع زوجي لانه ما قادره هلا، تعرف بس وين طاقتها مثل الباتري. هاي جدا مهمه لانه انت بدك تنقل، يعني اهم من الكلام شو توقيته. اذا حكيتيه بالوقت الغلط لو كان معك حق رح يكون
0: كتير اوقات ممكن يقلب بمشكل اذا واحد ما عرف يختار التوقيت الصح.
1: صحيح.
0: نعم صح. طيب بديك تحكينا شوي صغيرة أمثلة عن الحياة اليومية، كيف واحد ممكن أنه يطبق هذا الشيء؟
1: شو رأيك نبلش
0: بأمثلة؟ أنا وياك.
1: شو رأيك بنبلش بأمثلة؟ قدي معنا وقت دكتور؟
0: قدي بعد معنا وقت؟ قدي بعد معنا وقت يا مجد؟ يعني تقريبا معنا شي ربع ساعة.
1: سو خلينا نبلش من عند الأهل، من الولد الصغير، كيف بهن بيساعدوا لبناء مناعة نفسية لطفلهم.
0: أوكي.
1: أول شيء إذا مثلاً سارة بنت صغيرة بدها تجيب هيدا التليفون، بس هو ما هيدا حبيبي معلش ما بيقدر يجيبه، بعده صغير، إيده صغير ما بيحمله أكيد، مش ما منحمله تليفون. نعم. بس عم بحكي مثلاً وقت اللي يشيله الأهل مثلاً شغلة عن ابنه نازل تحت الطاولة بيخافوا ما يطرق راسه، أوكي بي بروتكت حميه، نشوفوا العوامل خطر إذا ما في خطر، بس خلوه يجرب بمحل معين. في شغلة جداً مهمة بالألعاب مع الأطفال، بيلعبوا بيخسر الولد. الأم عادة شو بتقله لابنها أو لبنتها؟
0: إنه إذا بنتي خسرت،
1: إذا خسرت
0: إنه ما تزعلي، مرة تانية بتربحي، في غير تشانسز، في كذا.
1: هيدي نحن ما بنعرف انه الكلام يسجل بدماغ الطفل يعني بأسرع من الاكبر لانه ما في ريزيستنس، فعم تقولي لها ما تزعلي فور اكزامبل، او حبيبتي يا ماما بكره بترجع بتربحي. اول شيء هودي الكلمات ما عملتي لها فاليديشن او تقبل لمشاعرها. انا بعرف انه انت هلا زعلتي، وشي طبيعي الواحد اذا ما ربح بيزعل، بس معقول يضل كل الوقت خسران؟ مش اذا هو بيرجع بيربح. طيب شو بدك تعملي هلا؟ شوفي هي كيف بدها تتأقلم مع الموقف، شوفي هي شو عندها. مثلا اجا ابنك لعندك قال لك رفيقي ضربني وكذا، يي قلت للمعلمه، نحن دغري بنعطيه الحل يعني طبيعي جاهز. طب مع دليفري كمان، بس انه روق شوي، طب خلينا نشوف هو كيف تصرف، طب شو عملت. بي بيشنت، مشان هيك عن جد ردة الفعل ما تكون سريعه، بس خلي امتصوا الولد شو عم بيقول، اعرفوا مشاعره شو، يمكن يكون قوي، ما بدنا ننزل الليفل، نحن بدنا نعلي. لا عادي، بقلك عادي، انا صراحة رجعت حكيته لقله باحترام وهيك، يمكن يقلك هيك، يمكن قلك ضربته، لا ليه ضربته. نحن بدنا بطريقة معينة نركز كيف نغير هالسلوك بطريقة يتقبلها الولد.
0: نعم.
1: اكيد فرط الحماية هون عم بحكي جدا مهمة، هيدي من هن وصغار. هلا عكبر
0: شوي، اكبر
1: عكبر ليش نحن الصدمات، ليه الولاد ما بحسوا بشدة الصدمة؟ مثلا اذا توفى شخص من العائله
0: صحيح
1: بحسه مثل الكبار،
0: مزبوط،
1: لانه بناء المعرفه
0: عنه توفيت.
1: اذا توفى احد الاشخاص من هالعائله، رده الفعل عند الولد ما بتكون فيها يعني معلومات كافيه ليعرف شو يعني شو يعني هيدي المسألة، هل هو الغياب مؤقت، هل يمكن أكيد حسب العمر هون عم نحكي. فنحن هون بمجال كتير حساس إنه كيف يعني كيف نتعامل مع الموقف. ما بعرف قدي فينا إنه نستكمل، بس إنه هي حسب كل شخص. وهون يعني تفسير هيدا الموقف، مثلا أنا إذا شخص توفي عندي وقريب مني، أوكي انا دغري بدي افكر بالمصروف، انه هو اذا كان مثلا معيل بالهيدا بالولاد بكذا، الولد ما عنده هودي كلهم. سو مشان هيك نحن الشد علينا اكثر، لانه تفسيرنا للموقف اوسع. صح. بخبرتنا بالحياه اوسع، مسؤولياتنا اكثر. سو هيدي مساله جدا يعني بتكون يعني شدتها على الكبار اكثر. هلا كيف بقويها؟ اهم شيء تقبل،
0: نتقبل انه في قصص
1: بالحياة، لانه رب العالمين سبحانه وتعالى يعني
0: قدر الله ما شاء فعل.
1: عن جد هيدي جدا بدها تكون هون. ما في بحث، صدقيني فوق كل فوق علم النفس، فوق كل العلوم، هيدي القصص يلي من جوا. نحن اذا عنا هالتسليم، ما بتعوزي لعلاج نفسي ولا شيء، بس بدك هيك هو أكتر أنت تدفشي نفسك على هيدا الشيء.
0: نعم.
1: سو التقبل
0: جدا حالنا على طول بهيدا الشيء. نحن أكيد الكل العالم تعرف هيدا الشيء، بس أوقات بوقت الصدمة أو بوقت المشكل ما بتعود بقى مستحضرة هيدا الموضوع بساعته، فهي ممكن مطلوب يكون عنه استحضار لهيدا الشيء على طول،
1: لأنه نحن ما الحياة لا تخلو.
0: صح.
1: الحياة لا تخلو، ما في شيء تقدري أنت يعني هيك تقولي أنه
0: دار بلا.
1: سبحان الله.
0: نعم.
1: أي سو التقبل هي أول مرحلة لا تعامل مع الموقف. ثانيا ردات الفعل ما تكون ضغري يعني هيك عشوائية أو عفوية، لأنه ما بتعرف كيف بتكون، ما بتعرف اللفظ اللي بيكون على مهل. وشغلة تانية هلأ بيقولوا لي إنه كيف إذا صار شيء كان هيدا مثلا رح يوقع هيدا. لا هيدا نحنا عم يعني نحنا ما عم نمنعه، نحنا ما فينا نمنع مثل ما قلت ردات الفعل، بس فينا نتحكم بسرعتها.
0: أوكي.
1: يعني أوكي طلعت معك هيدي ردة الفعل، وإعادة ضبط النفس يعني جدا هيدي شغلة مهمة. ثالثا أنا في عندي حلين، أو حل انفعالي منسميه أو عاطفي، اللي هو كوبينج ميكانيزم أو طرق تكيف انفعالية أو عاطفية، اللي هي أنا يا بروح بنام يا بقعد بعزل حالي عن الأحداث لحتى هيك روق، يا أما الطريقة الثانية اللي هي طرق التكيف المبنية على حل المشكلات.
0: أوكي.
1: في ناس ذهنه نتدرب، وهون ضروري نحكي عن شيء اسمه المرونة العصبية، ذهنه نتدرب من كتر تكرار هالعادة انه يتعامل مع اي مشكلة بتصير انه يفتش على حلها.
0: نعم.
1: وهيدي مسألة انا يعني من خبرتي بالمستشفى بذكر مرة هيك صار في حادث وفاة لأم، وفي عندها بنتين قدامي يعني بعمر متقدم يعني بعمر الرشد، واحدة منهم كان ردت فعلا زتت التليفون على الأرض وكيف لأنه تلقت هيدا الخبر.
0: نعم.
1: الأخرى كانت أول شيء بكيو، اتنيناتهم بكيو، بس كانت عم بتحاول تجرب تشوف كيف تتعامل، وين الدفن، الأمور اللي هي تحل هيدا المشكلة.
0: نعم.
1: سبحان الله.
0: بتلاقي كل واحد بيتعامل بالمواقف بشكل مختلف.
1: Exactly. بس نحن فينا هيدي المرونة العصبية، هي قدرة الخلايا الدماغية انه بناء مثل ما بيقولوا طرق للتعامل مع الأحداث غير الطرق الاعتيادية اللي هي الانفعال، وانه انا انعزال، والعلاج بالصمت هيدا يعني انه ما تحكي اذا كان هيك، وفي طرق اخرى بتدربي نفسك عليها، لانه اي العادي شو هي سلوك مكرر. لتبني عادي وتصير ضمن شخصيتك بتكرري هالسلوك الجيد او الصحيح.
0: نعم ندرب حالنا عليه. طيب خلينا نعطي شوية تمارين لتقوية المناعة النفسية.
1: خلينا اعطيك تمرين مثلا نحن بالليل.
0: نعم.
1: بس قبل النوم هيك وخلصتي كل شيء وهودي القصص والهيدا، شو ممكن مثلا تعملي بالليل؟ اكيد بعد اذكار المساء.
0: نعم.
1: هيك يعني وصلتي هون وخلصتي كل هون.
0: اشرب فنجان شاي. يعني هي هيدا اقصى صراحة طموحاتي حاليا مع الاولاد.
1: طيب انتو عم تشرب فنجان شاي هون؟
0: نحاول ننيم ونقعد 10 دقايق قبل ما ننام. هلا عم يقول مجد أرجيلة، في ناس بتنطر الأرجيلة بالليل.
1: ايه بيعملوها مثل هيك انه هيدا شيء هيك ريورد لقالهم.
0: نعم.
1: طيب بهيدا ان كان بصرف النظر شو هو سلوك اللي عم تعمله، شو بيكون هون عم بيكون، شو بتكون عم تفكره؟
0: شو بنكون عم نفكر؟ هلا في اشخاص بترجع بتعيد يمكن النهارة كيف صار، كيف قطع، كيف عمل، كيف هيدا. في اشخاص بيكون ما عنده طاقة اساسا انها ترجع تفكر.
1: هو بصراحة ما يعني ما في انسان ما بيفكر، ما يعني ما
0: اكيد بتخطر الافكار.
1: ايه بس انتبهي نحن ما بعرف غالبية البشر عندهم تندنسي يعني ميول للنيجاتيفيتي، يعني مثلا هلأ تليفونك بيوصل له مسجات، إذا أنت شفتي مسج حادث مريع أو شو بيقولوا عاصفة ما بعرف،
0: صح
1: تفتحيها دغري. مثلا نحن
0: هلأ بس ما نحن كمان عايشين ببلد المفاجآت، يعني ما فيك تكون يعني تشوفي هيك خبرية وما تفوت تشوفي.
1: أنا يعني بحس أنه معظم اللبنانيين عنده مناعة.
0: نعم.
1: هاي على التجارب وهيك، بس يتعلموا من التجارب. صح. أهم شيء. سو أول شيء بما أنه أنت عم تشرب الشاي وفي أخوان عم بيأرجلوا أو شيء، أول شغلة بدهم يعملوها هي أنه نحن عم نتذكر إذا ما في حدا عم نحكي معه، ما نعمل تركيز بس على الأشياء. يا الله اليوم أنا ما بعرف ليه ما زبطت معي هالشغلة.
0: أوكي نحكي بالإيجابيات.
1: نحن بنعمل اشترار للحدث السيء. طيب هيدي أول شيء بتاخد طاقة من الدماغ، والطاقة من الدماغ ما عم تروح على الفاضي، عم تخفف من الإميونيتي، لأنه نحنا بنعرف إنه هيدي مسألة مرتبطة ببعضها. سو نحنا ما عم بقولهم تذكروا كل شيء إيجابي، بس حاولوا عن قصد تلقطوا ثلاث أشياء صارت بنهار حلوة. ممكن يكون ولد صغير أنت زحتيه هيك مثلا، كان شارد زحتيه، ممكن يكون ولد كنت عم بتسوق طلع هيك بالسيارة ضحكتي له وعملتي له هيك. يعني أشياء بسيطة جدا، هالشيء بيعلم الدماغ انه يركز على الاشياء الايجابيه.
0: طلع بجزء المليانة من الكبايه هيدي هي،
1: رغم انه هاي مساله جدا صارت هيك مستخدمه بشكل مشاع بحياتنا اليوميه، بس هي صحيحه.
0: نعم.
1: يعني نحن هاي شغله بيتدرب عليها الدماغ، بصير اوتوماتيكلي انه انت عم تركزي، بس في هيك صار.
0: أوكي. هاي اول شغله. طيب ثاني شغله،
1: ثاني شغله الكونكشن. هلا في ناس ما بعرف هدي هون ممكن يسألوا هالسؤال، انه هل تواجد بين اشخاص سلبيين ممكن يحبطني؟ لانه ما تنسي انه ما هي
0: انا حجاوبك اكيد. انا بحس حالي ما بقدر اتواجد مع اشخاص مع نيجاتيف فايبس، ما بقدر.
1: والمشكله اكيد هلا اللي عم دور باذهانهم انه يمكن انه طيب وات اف انه هيدا الشخص كان موجود بحياتنا هيك يعني بنفس البيت،
0: ما قادرين نتخلى عنه او شيء هيك، شو بنعمل؟
1: شو بنعمل بهيك حالي؟
0: انا اذا بعمل بهيك حالي ما بعرف، بحاول فوت من اول ديني وظهر بالتانية،
1: وفي
0: شكل اني ما ركز. يعني على اوقات ما بتقدري، بدك تتأثري بطريقة أو بأخرى، بس أنه بحاول قد ما في أني ظهر مركز على المعلومات أو عنا أو يعني
1: هالشي. بأي علاقة يعني علاقة تواصل في دايما شخص دوميننت وشخص
0: عم بيقول مجد ألوان الشعور بالآخر، حنوصل لك لا طول بالك.
1: لا هي شاعرة فيه، بس كمان بدها تشعر بنفسها قبل تشوف قدي فيها تتقبل.
0: لنضاين يا مجد لنضاين،
1: لأنه بالفعل هي مسألة يعني بأي يعني ممكن أنت تاخدي دفة الحوار. ممكن انت لانه هاي الشيء بتكوني عم تساعد الاخر يلي دايما عنده مثل ما بيقولوا هايبر فيكسيشن على الاشياء اللي عم بتصير وكذا، او هو عنده شده انفعال.
0: نعم.
1: وموجودين بحياتنا يعني ما في، بس هون انت بتاخذي الحديث، انت بتاخذي المبادره، قولي له طيب هلا يعني مثلا يقول لك شايف اليوم ما هيدا هيك هيك هيك فلان صار وهيك هيك هيك كثير يعني انا مزعوج من هالشيء، طب هلا شو رح تعمل؟ بدل ما تقولي له ايه وكيف طب ما كان وهون
0: والحل، اعطينا الحل
1: جدا مهمه. في شغله انا كنت عم بقولها وحطيتها ملاحظه هون، اللوم.
0: اوكي.
1: يعني انكسرت هالكبايه، بدل ما انا قول مين كسرها وكيف انكسرت وليه انكسرت،
0: حل الموضوع، شيل الكبايه وخلص.
1: مثلا
0: ما حدا صار له شيء،
1: شريكك كسر الكبايه، بدل ما تقولي له يي انه يا ريت حملتها من هالجهه كان زبط، طب ما خلص ما انكسرت. ممكن انا اقول له هون شكلك مش مرتاح، يمكن مش قادر تحمل بك شيء. بيقولوا connect before you correct. يعني هاي مساله جدا مهمه، قبل ما انا صحح ولم اذا بك شيء. يمكن هلا في ناس بيقولوا لي نحن ما عايشين انه بهيك برواق هالقد انه بهيك شيء، بس انه فينا على القليله ما نعلق. ما تعلقوا، ما يعني اللي انكسر انكسر عن جد. البليم اللوم بضعف كل شيء، لوم النفس كمان جدا يعني صعب. انه يعني بحطوا مثل ما بيقولوا افتراضات منا مزبوطه. في شغله كمان يعني discharging يلي هي هلأ هيك لح نعملها أنا وياكي، غير أنه اللحظة مع بريق الشاي أو كبيت الشاي، في شغلة جدا حلوة وبدي أطلب من المتابعين يعملوها.
0: نعم.
1: هي أنه يكون في بصحبتهم الورقة والقلم. هلأ بتقيدي لأنه بهيدا السوشيال، أنا ما كتير بحب الشاشات وصراحة. ما كتير بحب السوشيال ميديا صراحة.
0: هلأ بيني وبينك أنا ليتلي صرت عم لاحظ كتير كمية النيجاتيف، يعني اللي بتلاقيه بقلب السوشيال ميديا عن جد كتير.
1: إعادة برمجة للوعي تاعنا، يعني بحطوا مسج ورا مسج ورا مسج وصير تصدق.
0: كفيل يعني تحضري 5 دقايق تكتئبي وتقومي. أنا بالفعل. هيك يعني وصلت لمرحلة في كتير أخبار أو حتى فيديوهات حالات خاصة من بلد فلان وبلد فلان وبلد فلان، بتحسي حالك شرشتي طاقة سلبية وإمتى.
1: بالفعل. So that's why نحن لو استعملنا الورقة والقلم على فكرة هي مش ضروري أنت تكتبي. نحنا في ناس يمكن ما بيحبوا الكتابة بس إنه تفريغ يمكن برسمة معينة بأشكال. في أوقات أشكال بيعملوها إذا كانت فيها زوايا ولا كيرفد هو اللي بيعكسوا شوي من نمط الشخصية. بس it's not يعني إنه علميا إنه هيدا هو الشخص. بس نحنا منشوف عادة اللي بيرسموا ورود بيكونوا عادة أكثر حساسية من الأشخاص اللي بيرسموا فيه زوايا وشيبس هيك مسدسات. سو واحدة منهم فينا نحنا نعمل هيدا الشيء. فينا يمكن لو جبتي ورقة ويمكن أنت بلشت تخزقيها بطريقة وتحط يعني أي شيء discharging بنسميه. إن كان هيك في ناس أوقات بيروحوا على الرياضة ممارسة الرياضة كنوع من التفريغ لأنه نحنا إلا ما نعبي شحنات سلبية خلال النهار.
0: رياضة قصة كبيرة صراحة
1: جدا.
0: ريما النجار بتوجه لك تحية وبتقلك بليز بدنا جزء تاني من الحلقة.
1: تكرم عينك يا ريما.
0: أوكي إذا بدنا نحكي بعد في شيء تمارين تانية. طب دور العائلة والمجتمع لأنه بلش الوقت يدهمنا بعد معنا يمكن شي 3 دقائق
1: لا يمجد يعني من المتابعين وخمسون
0: الوقت.
1: طيب 3 دقائق نحن جدا مهم تواصل الإيجابي.
0: أوكي.
1: بتقيدي أنه ما بتزبط بواقع نحن عم نسمع فيه يمكن هون يصير ضرب ويمكن هون أوكي بس أنه أنت إذا تواصلتي بطريقة سلبية ما لح تغير الواقع يعني أنه أنا وباي ذا واي أنا عم بحكي بوقت اللي يقول إيجابي يعني غير مشرج بالقلق أو الغضب. مثلا إذا قلت لك مع حفظ الألقاب سارة أنت بتقيدي لي نعم بينما إذا قلت لك سارة إديني نعم.
0: نعم
1: مثلا على الشغلة أعطيني هالشغلة وينا يعني طريقة التعامل لأنه أنا إذا بلشت أنت رح تردي على نفس التون بدنا ننتبه له. بس يعني بكل بساطة بين العيلة قد ما كان الشخص وبعدين في مسألة جدا مهمة ما بعرف ليه بيفكروا الأشخاص أنه يعني إذا شخص عايش معهم مطلوب يفهمهم 100% انه نحن اوقات نحن بحد ذاتنا ما فهمانين حالنا يعني نحن اوقات بنغير راينا لا هيدي الكبه كنت حبها زمان هلا بطلت طيب كيف سو ما المطلوب نحط كمان اكسبكتيشنز عاليه
0: اوكي مع المحيط طبعا
1: لو سمحتوا مع المحيط الاخذ والعطاء كتر الحوارات بتتعب الجسم والعقل ما بيعود عنا هالمناعه القويه سو هيدي جدا كمان مهمه واخر شيء بدي أنا يعني بحب دايما أنهي بتمرين
0: أوكي
1: أوكي
0: أنا بنترن.
1: طيب أنا الدنيا برا في عندي عاصفة وموجة من المشاكل
0: نعم.
1: أنا بدي أعمل شيء اسمه grounding أو تقريد يعني أنا أحس حالي أنه هي بي بي بي بالعلم النفس بيقولوا أنه لتطلع من هيدي الأمور بدك تعيش here and now ذهنيا
0: نعم.
1: يعني أنا هلأ حاليا أوكي خايفاني ما أخسر شغلي لأنه اليوم صار ضرب كتير كبير وكذا وهيك خايفاني
0: خلص فكري باللحظة
1: بالماضي حادث هيدا فكري باللحظة الحالية أنا هلأ بتعرف شو هو أول distraction إذا كنت عم تشرب الشاي بتحسي بتشغلي الفايف سنسز اللي هو التكستشر ما تشرب الشاي هيك دغري ويلا وبدي فوت نام عن جد شغل الحواس الشم وخصوصا مع القهوة هيدي مع القهوة أقوى من الشاي والنظر وكل شيء هلأ في 5 4 3 2 1 رح أنهي فيه

0: تكستشر معينة مثلا قاسية
1: عنا الطاولة مثلا الميكرو كذا.
0: انت هون بهيدا واكيد ثلاث اشياء ممكن هون شغلنا حاسة النظر والتاتش الشم مثلا ممكن تحسي مثلا الاي سي يعني او هيدا السمع ممكن تركزي على أصوات بعيدة غير صوتي أو صوتك لمس مثلا ممكن تحسي أنه أنا إجري على الأرض هيدي هيدي الأمور نحن هون بس ما عم نعمل شيء نحن عم نشغل الذهن باللحظة الحالية صح. بأمور بسيطة ما تجهده سو هيدي مسألة كمان بتساعد وقت لهيك وما بتاخد كتير وقت بس ترجع بتعمل إعادة هيك
1: هيكلة من أول وجديد يمكن للدماغ أو لتفكيرنا
0: عن هالأفكار واللي عم بتدور براسنا.
1: نعم أنا بدي أتشكرك كتير على وجودك معنا إن شاء الله نعمل بارت 2 يعني حسب المستمعين طالبين البارت 2
0: إن شاء الله.
1: مجد وإيمان بدي أتشكركم من وراء الكنترول مستمعين بتمنى تكونوا بسطتوا معنا لليوم انطرونا بحلقة جديدة السبت القادم أستودعكم الله.
2: طبيبك برنامج مميز يقدمه أطباء من عدة اختصاصات ليجيبوا على الكثير من تساؤلاتكم التي تتعلق بصحتكم. طبيبك تواصلوا معنا مباشرة لنرشدكم إلى الطرق السليمة للمحافظة على صحتكم. طبيبك نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا من بيروت لكل الدنيا www.nida.fm

من هو صديقك؟ حسن الخلق لا تخفى فضيلته في الدين، وقد مدح الله سبحانه وتعالى به نبيه عليه السلام إذ قال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال أسامة بن شريك: قلنا يا رسول الله، ما خير ما أعطي الإنسان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: خلق حسن. ومن حسن الخلق اختيار الصديق الصالح، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ولا خير في صحبة الأحمق، وقد قيل: فلا تصحب أخا الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين آخاه. ولا بد أن يتحلى الصديق بحسن الخلق، إذ رب عاقل يدرك الأشياء على ما هي عليه، ولكن إذا غضب خالف ما هو معلوم عنده لعجزه عن قهر صفاته وتقويم أخلاقه. أما الفاسق فالخطر كل الخطر في صحبته. وقد روي أن الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه قال: عليك بإخوان الصدق فعش في أكنافهم، فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء. وقد جاء في وصية رجل لابنه حين حضرته الوفاة أنه قال: يا بني، إذا عرضت لك إلى صحبة الرجال حاجة، فاصحب من إذا خدمته صانك، وإن صحبته زانك. وقيل: اصحب من إذا مددت يدك إلى الخير مدها، وإن رأى منك حسنة عدها، وإن رأى منك سيئة سدها. فما أحوجنا اليوم إلى رجال بهذه الصفات، أصدقاء وإخوان وحكام. فمن أسباب خراب البلاد وفساد المجتمع سوء العشرة بين العباد، والأنانية والانغماس في الملذات دون النظر إلى حدود الشرع وميزانه. وبالاختصار، عليك أيها الشاب أن تختار الصديق الصالح، وأن تحذر من صديق السوء. وقد قال أحدهم: الناس شتى إذا ما أنت ذقتهم، ولا يستوون كما لا يستوي الشجر. هذا له ثمر حلو مذاقته، وذاك ليس له طعم ولا ثمر.

روى البخاري ومسلم في الصحيح عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة عليها رضوان الله: إذا أويتما إلى فراشكما أو إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا 34 وسبحا 33 واحمدا 33.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة، رواه الترمذي. من علامة الخير ألا يمل الإنسان من الازدياد في الخير، من الازدياد في علم الدين، أن يكون منهوما لا يشبع حتى يكون منتهاه الجنة. فالله تبارك وتعالى ما أمر نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم. قال تعالى: وقل رب زدني علما. ما أمر الله في القرآن نبيه بشيء ليزداد فيه إلا بالعلم. وسأسمعكم الآن أشياء من مناقب سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه. فقد ذكر الإمام الرافعي، وهو محرر المذهب الشافعي وكان في القرن السادس الهجري الذي هو قرن سيدنا أحمد الرفاعي، وهذا الرافعي كان أخذ عن أتباع سيدنا أحمد الطريقة الرفاعية، وكان علما في المذهب الشافعي، وهو يتحدث عن مناقب سيدنا أحمد الرفاعي فيقول: حدثني الشيخ الإمام أبو شجاع فيما رواه قائلا: كان السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه علما شامخا وجبلا راسخا، وعالما جليلا محدثا فقيها مفسرا ذا روايات عالية وإجازات رفيعة، قارئا مجودا حافظا مجيدا، حجة متمكنا في الدين، سهلا على المسلمين صعبا على الضالين، هينا لينا هشا بشا، لين العريكة حسن الخلق كريم الخلق، حلو المكالمة لطيف المعاشرة، لا يمله جليسه ولا ينصرف عن مجالسه إلا لعبادة، حمولا للأذى، أي كان كثير التحمل لأذى الناس، وفيا إذا عاهد، صبورا على المكاره، جوادا من غير إسراف، متواضعا من غير ذلة، كاظما للغيظ من غير حقد، أعلم أهل عصره بكتاب الله وسنة رسوله وأعملهم بها، بحرا من بحار الشرع، سيفا من سيوف الله، وارثا أخلاق جده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام الرافعي رحمه الله تعالى: أخبرني الشيخ عبد الله الهندي قال: أخبرني الشيخ أبو الفتح الواسطي رضي الله عنه قال: كنا مع سيدنا السيد أحمد الكبير الرفاعي على شاطئ نهر أم عبيدة في العراق في جم غفير من أصحابه، فقال رضي الله عنه: نشتهي اليوم أن نأكل سمكا. فما استتم كلامه حتى خرج إلى شاطئ النهر من الأسماك ما لا يرى مثله قبل ذلك اليوم، فأخذه الفقراء أي الصوفية الذين هم مريدو سيدنا أحمد الرفاعي. فالصوفي في الماضي كان يقال له الفقير، والصوفي هو الذي تجرد للعبادة. أخذه الفقراء وشووه وأكلوا حتى شبعوا، وبقي من هذه السمكة رأسها ومن هذه بعضها. فقال بعض أصحابه: أي سيدي، ما علامة الرجل المتمكن؟ فقال رضي الله عنه: علامته أن يقول لهذه الأسماك التي في الطواجن: قومي واسعي بإذن الله، فتقوم وتسعى. ثم التفت إلى الطواجن وأشار إلى بقية الأسماك وقال: أيتها العظام، عودي كما كنت بإذن الله. فوثبت الأسماك صحيحة حية كما كانت وذهبت في الماء من حيث أتت، ولم يخف من هذه الكرامة من المشابهة الجلية لمعجزة عيسى عليه السلام. والقاعدة المقررة عند العلماء: ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي، كما هو معلوم، إلا ما كان من خصائص النبوة. معناه أن أمورا غريبة خارقة للعادة يجوز أن تظهر من الولي، أنه الذي كان يظهر من النبي يجوز أن يظهر من الولي، لأن الولي لا يعارض الأنبياء، الولي يتبع الأنبياء اتباعا كاملا، فلذلك يجوز أن يظهر على يد ولي من الخوارق ما يظهر على يد نبي. فهذه الكرامة التي ظهرت لسيدنا أحمد الرفاعي من نوع إحياء الميت الذي حصل لعيسى بن مريم عليه السلام، وكذلك عدم تأثير النار يحصل للولي كما حصل لإبراهيم الخليل عليه السلام. الرفاعية معروفون فيما مضى أنهم يدخلون الأفران الحامية وينام بهذا الجانب، والخباز يخبز بالجانب الآخر. ثم أيضا كانت من عاداتهم أنهم يقيمون الحضرة، حضرة الذكر، يذكرون الله تعالى ذكرا صحيحا واقفين، فيشعلون النار العظيمة ثم يدخلونها يذكرون الله فيها وهم متواجدون، أي أخذهم الحال، حتى تنطفئ ولا تؤثر فيهم، لا في أجسامهم ولا في ثيابهم. هذا معروف في الدنيا في المغرب والمشرق عن الرفاعية. كذلك الأسود تذل لهم والأفاعي تذل لهم، كما حصل لسيدنا سفينة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان مرة في غزوة في برية في تيه، أي في مكان يتيه فيه السائرون، فوقع في أجمة أي غيضة، غابة فيها أسد، فظهر له الأسد فقال له سفينة: أنا سفينة مولى رسول الله، يخاطب الأسد. فجاء الأسد متواضعا، وكان هو تاه عن الطريق لا يعرف أين يذهب، فصار الأسد يمشي أمامه حتى أوصله إلى الطريق، ثم عمل حركة بذنبه للتوديع لهذا الصحابي. هذه حصلت لسفينة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الرفاعية الصادقون حصل لهم شبيه ذلك، أن تذل لهم الأسود والثعابين، وهذه كرامات من الله تبارك وتعالى، ليست سحرا ولا استعمال حيلة. ثم قال الإمام الرافعي رحمه الله: أخبرني الشيخ العدل أبو موسى الحداد قال: أخبرني شيخنا الشيخ أبو محمد جلال الدين الخطيب أن بنتا في الحدادية يقال لها فاطمة، كانت أمها لم يولد لها ولد، فنذرت إن رزقها الله ولدا أن تجعله ما دام حيا في خدمة من يرد الحدادية من فقراء سيدنا السيد أحمد الرفاعي. فبعد مدة يسيرة قدر الله تعالى فحملت، ثم لما وضعت وأتت بالمولود إذ هي بنت حدباء، ولما كبرت وآن أوان مشيها وإذ بها عرجاء، ثم سقط شعر رأسها بعاهة. ففي يوم من الأيام حضر السيد أحمد الكبير رضي الله عنه الحدادية، واستقبله أهلها والعرجاء فاطمة بين الناس مع النساء، وبنات الحدادية يستهزئن بها. فلما أقبلت إلى سيدنا السيد أحمد الرفاعي قالت: أي سيدي، أنت شيخي وشيخ والدتي وذخري، أشكو إليك ما أنا فيه، لعل الله ببركة ولايتك وقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعافيني مما أنا فيه، فقد زهقت روحي، أي تعبت من استهزاء بنات الحدادية، فأخذته الشفقة عليها وبكى رحمة لحالها، ثم ناداها: أدني مني. فدنت منه فمسح بيده المباركة على رأسها أي مع الحائل وظهرها ورجليها أي مع الحائل، فنبت بإذن الله شعرها وذهب احدبابها وتقومت رجلاها وحسن حالها. ثم هذا الإمام الرفاعي رضي الله عنه هو شيخ الطريقة الرفاعية، والطريقة هي مأخوذة من بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بايعها أصحابه. الرسول بايع الرجال وبايع النساء أكثر من بيعة، بايع بيعة الرضوان الرجال فقط، بيعة الرضوان كانت للرجال، وبايع بيعة أخرى للرجال وبيعة للنساء لكن من غير أن يصافح النساء. معنى البيعة أخذ العهد على طاعة الله تعالى، على ما هو من طاعة الله. بيعة الرضوان كانت مبايعة فيها على ألا يفروا، أما بيعة النساء كانت على أن يتجنبن الشرك وأشياء أخرى، وبايعنه أعطينه العهد بدون مصافحة، أما بيعة الرضوان كانت مع الرجال بالمصافحة. ومعنى قول الله تعالى يد الله فوق أيديهم أن هؤلاء الذين يبايعونك يا محمد، هؤلاء الذين يبايعونك إنما يعاهدون الله، يد الله فوق أيديهم أي عهد الله فوق أيديهم، معناه هؤلاء تحملوا عهد الله على أن لا يخلفوا فيما بايعوك عليه، هذا معناه. ليس معناه الجارحة هذه اليد، ليس معنى الآية هذه اليد، إنما اليد معناها العهد، يد الله أي عهد الله فوق أيديهم، معناه هؤلاء التزموا وثبتت عليهم أن يوفوا بالعهد، أي بالعهد الذي عاهدوك به يا رسول الله. هذا خطاب من الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الختام نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا برؤية رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يمدنا بأمداده وأمداد الأولياء. وسبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين.
2: مددا مددا يا الله، ارحمنا برسول الله وبكل ولي لله.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطيرة من القرآن المجود من الآية الأولى لسورة ياسين إلى الآية 82 من سورة الصافات بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وموالاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية، آمين. حبيت اليوم أقول هيك فائدة عظيمة من حديث لأعظم الناس صلى الله عليه وسلم، وهو من لا يرحم لا يرحم. نعم، من لا يرحم لا يرحم. علمنا الرسول في كل أحوالنا صلى الله عليه وسلم أن نتراحم فيما بيننا، نحن مأمورين بالرحمة، والله تعالى جعل الرحمة 100 جزء، أنزل منها إلى الأرض جزءا به يتراحم العباد، كما جاء في صحيح البخاري. حتى الفرس ترفع حافرها عن ولدها حين تضع ولدها بسبب هذه الرحمة الجزء، والبقية بقية 100 أخرت إلى يوم القيامة. في الدنيا رحم الله المؤمن ورحم الله الكافر، حتى البهائم الله رحمها، لكن رحمة الله اختصت في الآخرة للمؤمنين. وانتبهوا، في رحمة عامة وفي رحمة خاصة في الدنيا. الرحمة العامة مثل الهواء، الماء، هذه الجوارح، البصر، الجسم، هذه كلها رحمة من الله، الشمس ونحو ذلك بيشترك فيها كل الناس. لكن هناك رحمات خاصة، مثل من يبر أمه تنزل عليه رحمة خاصة يرزق ببركتها، صلة الرحم، يبارك لك في عمرك، الصدقة تدفع عنك مصارع السوء، صدقة السر، وهكذا الصلاة تنزل عليك رحمات، إذا مشيت لطلب العلم رحمات خاصة، بركات، هذا يكون خاصا ببعض الطاعات. الله يرحمنا دنيا وآخرة. وأعظم الراحمين من الناس هو نبينا صلى الله عليه وسلم، رحبا الكبير والصغير، القريب والبعيد، الجار، المسلم وغير المسلم، حتى الكفار النبي رحمهم. النبي دعاهم للإسلام لمصلحتهم، إذا آمنوا استفادوا. وكان صلى الله عليه وسلم أخرج من مكة وآذوه وضربوه وضربوا أصدقاءه أصحابه وضربوا أصحابه وقتلوا بعض أصحابه، النبي عليه الصلاة والسلام كان مع كل هذا هاجر إلى المدينة، وبعد 8 سنين عاد إلى مكة فاتحة. كم واحد كان معه؟ 10,000 من الصحابة، 10,000 مقاتل، ومع ذلك الغلبة كانت له. إلا أنه قال لهم، للكفار الذين عادوه وآذوه، قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. شوفوا هالرحمة صلى الله عليه وسلم، كان يرحم الصغار. مات له ابن بنت زينب بين يديه، خرجت روحه وهو هذا الولد حفيده بين يديه، فبكى من الرحمة، بكى على ولده إبراهيم 17 شهرا، كان عمره لما مات ابنه لسيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام، لما قال له ابن عوف حتى أنت يا رسول الله؟ قال إنها رحمة يا ابن عوف. نعم، مرة كان يخطب عليه الصلاة والسلام على المنبر، فجاء الحسين وكان صغيرا، انظروا ماذا يفعل أفضل العالمين على المنبر، وجد وقتا لحفيده، نزل عن المنبر وهذا لا يقطع موالاة الخطبة، حمل ولده، وبعد ذلك ماذا فعل؟ أكمل الخطبة، وكان يتسابق مع حفيديه الحسن والحسين. نعم، كان يرحم الكبار صلى الله عليه وسلم، فقال ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، لا يكون كامل الإيمان من لم يوقر الكبير ويرحم الصغير، بل النبي كان يرحم الكبير ويرحم الصغير صلى الله عليه وسلم، كان يرحم الجار
النبي قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. من لا يرحم لا يرحم. النبي كان عليه الصلاة والسلام مرة جاءه صحابي صغير، هذا الصحابي يقال له أبو عمير، مات له طائر، فالنبي ماذا قال له؟ قال له يا أبا عمير ما فعل النغير. انظروا هذه الملاطفة اللطيفة مع هذا الولد، مات له طائر يقال له النغير، النبي مازحه. وكان أيضا يلاطف زوجاته عليه الصلاة والسلام، كان يأمرنا بالإحسان للزوجات نحن كرجال، وقال خيركم خيركم لأهله، يأمرنا برحمة النساء. كان مرة أحد الصحابة يجر هودجا، يجر جملا عليه هودج، وداخل الهودج بعض النساء، يجره بسرعة، النبي ماذا قال له؟ رفقا بالقوارير. ماذا سمى النساء في هذا؟ قوارير، يعني كالزجاج راعها، المرأة تراعى. كان يدور على نسائه يسألهن عن حاجاتهن عليه الصلاة والسلام، وكان يساعدهم بالبيت، كان أحيانا هو يهيئ الطعام، يحلب الشاة، ليس كحال كثير من الرجال في هذه الأيام. كان يرحم نساءه وكان يلاطفهن كما ذكرت. مثاله السيدة عائشة رضي الله عنها، مرة تسابق هو وهي، تصوروا سيد الناس، سيد العالمين، قائد هذه الأمة الذي ينشر الدين بين الناس، وجد وقتا لأهله، خصص وقتا لأهله، تسابق مع عائشة فسبقته، بعد مدة ماذا فعل؟ تسابق معها فسبقها، ماذا قال لها؟ هذه بتلك. سبحان الله، من النبي مثل هذا بيدخل السرور. كان يرحم أصحابه، نعم، وكان يمازحهم ممازحة لطيفة طيبة ما فيها إيذاء. مرة أمسك أحد الصحابة من خلفه، هذا الصحابي صار يبتعد هكذا ليرى من، فلما علم أنه النبي ماذا فعل؟ لصق جسده بالنبي. هو أولا كان يبتعد يرى من، فلما عرف لصق هكذا بالنبي. انظروا كيف كان يرحم أصحابه صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه مرة رجل يشكو قسوة قلبه. هذا الرجل عنده قسوة قلب، الله يحسن أحوالنا يا أحبابنا. وأنا بقول لكم إن القسوة اللي بتحصل في القلب أغلبها بسبب الغفلة والوقوع بالآثام، الله يسترنا دنيا وآخرة. كيف طيب نحن هيك منجل القلب بالاستغفار بالتوبة، تاب الله علينا.

على رأس اليتيم لك بكل شعرة غطتها يدك من رأس اليتيم من كل شعرة من رأسه لك بها حسنة. نعم هكذا أحبابنا قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا رحمة مهدات، وقال الله فيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها، يعني كان بده يصلي جماعة بده يطول بالصلاة في القراءة. شو قال عليه الصلاة والسلام؟ اسمعوا الرحمة، قال فأسمع بكاء الصبي، يعني بعض الصبيان خارج الصلاة عم يبكوا، فأخفف، عم بيخفف الصلاة كان بده يطول، قال فأخفف ليه؟ من شدة جزع أمه علي، من شدة وجد أمه به، يعني شفقة عليه وشفقة على أمه التي في الصلاة، أمه حتى لا تتشوش يخفف في الصلاة حتى تذهب لولدها. انظروا هذه الرحمة، كان عليه الصلاة والسلام يرحم اليتيم، يرحم المسكين، يرحم الأرامل، يرحم الفقراء، يرحم الضعفاء، كان يعود المرضى، كان يمشي بجنائز أصحابه أغنياء وفقراء، حتى حثنا على زيارة المريض، على عيادة المريض، حتى إنه قال صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا أي زاره، قال من عاد مريضا خاض في الرحمة. الله أكبر، يعني دخل في الرحمة، عمل خير، يمشي معك 70,000 ملك يستغفرون لك، الله أكبر، كل الملائكة أولياء. قال عليه الصلاة والسلام حتى يجلس، يعني عند المريض، فإذا جلس غمرته الرحمة، الله أكبر، غطته الرحمة. شفتوا هذه عيادة مريض، زيارة مريض، لكن لا نثقل على المريض، لا نجلس عنده وقتا طويلا يتأذى، ولا نقول له كلاما يسبب له حسرة ونحو ذلك، إيه وجهك ما منيح وقربت وكذا، عبارات هيك تضعفه، لا، إنما نقول له مثلا لا بأس عليك، طهور إن شاء الله، نقرأ له الفاتحة على نية الشفاء، أو مثلا ندعو له بالشفاء وهكذا. وقال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحيم، ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء. الله أكبر، هذا الحديث، هذه الرواية حسنها الحافظ العراقي، يعني جيدة الإسناد، تشرح الرواية المشهورة التي سأذكر إن شاء الله. الراحمون يرحمهم الرحيم، ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء. من هم أهل السماء؟ الملائكة، هم سكان السماوات، لا يقال عن الله أهل السماء. ولا يجوز تفسير الرواية الثانية المشهورة بأن الله يسكن السماء، الله خالق الأماكن لا يحتاج إليها، كان قبلها بلا مكان، وبعد أن خلقها ما تغير، لا يلحقه تغير ولا تبدل ولا تطور تبارك وتعالى. ما هي الرواية المشهورة؟ الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يعني الملائكة أيضا. هذه الرواية الأولى تفسر هذه الرواية الثانية المشهورة، وخير ما نفسر الوارد بالوارد، هكذا قال علماء مصطلح، هكذا قال العلماء في علم الحديث. لذلك الواحد منا ليتنبه في مثل هذه الأحاديث، لا يجوز لك أن تعتقد أن الله في جهة أو مكان، الله ليس كمثله شيء. ارحموا من في الأرض، طيب كيف أرحم من في الأرض؟ قال العلماء بإطعام جائعهم، أليس قال النبي أطعم الطعام، ولو كان كافرا أطعمته لك ثواب، ولو كان غنيا أطعمته بنية حسنة لك ثواب، لو أطعمت أهلك حتى يكون لك الثواب تنوي لله، لذلك أطعم الطعام. كيف تكون رحمة الناس بإطعام جائعهم؟ بكسوة عاريهم، نعم، ياما
أناس ما عندهم من الثياب ما يسترون

العورة أو ما يقيهم البرد أو الحر. وبعضنا للأسف يرمي الثياب على المزابل ويكون يستفاد منها. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الحال وحسن الخلق. وكيف أرحم الناس؟ بإيواء مشردهم. نعم، إيواء الملهوف. بالماضي كان هناك الأوقاف تعمل هذا. نعم، وقف للفقراء، وقف للأرامل، وقف للأيتام، وقف لطلبة العلم، وقف عرف عندنا في لبنان من زمن بعيد وقف الصحن. كان هناك بعض الخادمات أو الخدام إذا أرسلهم أسيادهم إلى شراء شيء بالصحن وانكسر، حتى لا يؤذى هذا الخادم، ماذا يفعل؟ يذهب إلى هذا المكان فيعطى صحنا بدلا من هذا الصحن كي لا يؤذى من قبل أسياده أو من يعمل عندهم. انظروا هذه الرحمة التي كانت بين المسلمين. وحكي لي أنه في الزمن يعني ليس بعيدا كثيرا، ولكن كان في الماضي الأسواق، أسواق المسلمين، إذا دخل شخص ليشتري يقول له هذا التاجر: أنا قد بعت الآن ما يسمى عندنا استفتحت، يعني بعت بيعة الصباح أول ما فتحت الدكان، اذهب إلى جاري. هذا الذي في جنبه يقول له: وأنا أيضا استفتحت، اذهب إلى جاري. وهكذا حتى يصل إلى الذي لم يبع بعده فيبيع هذا الإنسان. شوفوا يا أحبابنا، نحن كيف بهالأيام نتنافس على الدنيا وتركنا كثيرا من التراحم الذي حثنا عليه الشرع. من لا يرحم لا يرحم. النبي علمنا كيف نرحم الناس، لكن انتبهوا، أعظم ما ترحم به الناس تعليمهم الخير، أفضل من الإطعام، أفضل من الكسوة، أفضل من إعطائهم المال، أفضل من إغاثة الملهوف. أن تعلمه الخير، أن تعلمه عقيدة أهل السنة والجماعة على وجهها، أن تعلمه عقيدة المسلمين، أن تعلمه تنزيه الله، صفات الله، ما يجب لله وما يستحيل في حق الله، ما يجوز في حق الله، أن تعلمه صفات الأنبياء، أن تحذره من الكفر. هذا أعظم من الكسوة والإطعام. كثير من الناس اليوم لا يخطر بباله، عندما يخطر بباله أن يتصدق، إلا الإطعام والمال ونحو ذلك. أفضل ما تفعله اليوم هو أن تعلم الناس الخير. نعم، تعليمهم الخير أعظم. انظروا هذه القاعدة: إنقاذ إنسان من الكفر أفضل عند الله من إنقاذ مليون مسلم من الجوع. مليون مسلم ماتوا بسبب الجوع، أين يذهبون؟ إلى الجنة. أما هذا الذي مات على الكفر، إن مات على الكفر، أين يذهب؟ إلى جهنم، والعياذ بالله، خالدا فيها أبدا. فإذن أيه يقدم؟ فلنرحم بعضنا البعض يا أحباب. كل واحد منا يذكر غيره بالتراحم. من لا يرحم لا يرحم. النبي حتى البهيمة رحمها. إيه؟ حتى البهيمة. مرة النبي عليه الصلاة والسلام رأى دابة، حمارا، حمي السيخ ووضع على وجهه هكذا، والعياذ بالله، هذا حرام في تعذيب للبهيمة. النبي حين رأى هذه العلامة على وجه هذه البهيمة ماذا قال؟ انظروا هذا الرحيم صلى الله عليه وسلم، قال: لعن الله من فعل ذلك. ينفرنا من إيذاء البهائم، لا يجوز لك. ولما أراد أن يشرب هرة، قطة، ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ أدنى لها الإناء هكذا حتى يصير هنا الشراب الذي يريد أن يشربها، ثم هي صارت تشرب من هنا، أدنى لها هكذا الإناء ليشربها. يعني الواحد منا يفكر أعمال النبي، الدعوة إلى الله، تعليم الناس الإسلام، تعليم الناس القرآن، تعليم الناس الأحكام، وما عنده من انشغالات، وما عنده من أعمال وأمور ومتابعات ومطالبات، وجد وقتا ليحسن للهرة. نعم، هذا الرؤوف الرحيم. هو قال: فروا من المجذوم فراركم من الأسد. يعني هذا الذي مصاب بالآكلة، نسميها نحن بالعامية غرغرينا،
هذا من باب الأخذ بالأسباب، لكن في أوقات أخرى ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ من تواضعه أكل مع المجذوم من نفس الصحن متوكلا على الله، نعم، حتى هيك يدخل السرور إلى قلبه. فيا أحباب، من لا يرحم لا يرحم. تراحموا لله تبارك وتعالى فيما بينكم. هذا اليوم المبارك بذكرنا بالرحمة، هذا اليوم العظيم بذكرنا بهذه الرحمات. وأولا ارحم نفسك، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، زنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، تهيئوا ليوم العرض الأكبر. هكذا قال سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. هذا عمر رحم نفسه قبل غيره. وكان الحسن البصري رضي الله عنه يروى عنه أنه إذا سئل مسألة قبل أن يجيب كان يفكر في نفسه، يقول: أنا إذا أفتيت الآن أين أكون، في الجنة أم في النار؟ يعني الواحد أولا يفكر ما يجب عليه وما يحرم عليه حتى لا يدخل فيما حرم الله، وحتى يؤدي ما وجب عليه. نسأل الله أن يجعلنا من المتراحمين. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا أكرم الأكرمين، ارحمنا بالرؤوف الرحيم يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا ولا يحصيه غيرك. فرج عنا ما أهمنا، وفرج عن المسلمين، واجعلنا في السنة القابلة يا الله على عرفة. آمين آمين. مع أحبتنا ومع كل من نحب له الخير، بجاه نبيك وبجاه كل من له جاه عند الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله الذي جعل التوسل بنبيه من عظيم القرب، والصلاة والسلام على من ينال بالتوسل به كثير من الأرب. أما بعد، فإنه قد اشتهر عند المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا التوسل بالنبي والأولياء وصالح الأعمال، ولم ينكر ذلك إلا شرذمة قليلة شذوا عن مجموع الأمة المحمدية، فلم يلقوا عند ذوي الفهم والألباب إلا الحذر منهم والتحذير وإقامة الحجج عليهم بالتحبير والتحرير. وكم سعد أناس بتحقيق مرغوباتهم ونيل مطلوباتهم حين توسلوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد روى الطبراني في معجميه الكبير والصغير عن عثمان بن حنيف أنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتاه ضرير فشكى إليه ذهاب بصره، فقال له الرسول: إيت الميضاءة فتوضأ وصل ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي. ففعل الرجل ما قال، فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر كأنه لم يكن به ضر قط. قال الطبراني: والحديث صحيح، وقد ثبت فيما رواه البخاري ومسلم أن ثلاثة نفر تحدث الرسول عنهم انحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار الذي دخلوه للمبيت، فتوسل كل واحد منهم بصالح عمله حتى انزاحت الصخرة وخرجوا من الغار. فإذا كان التوسل بالعمل الصالح جائزا، فكيف التوسل بالذوات الفاضلة كذوات الأنبياء وهم أفضل مخلوقات الله؟ وروى البيهقي بإسناد صحيح عن مالك الدار وكان خازن عمر قال: أصاب الناس قحط في زمان عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتي الرجل في المنام، أي رأى النبي يقول له: أقرئ عمر السلام وأخبره أنهم يسقون. وهذا الرجل الذي قصد قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للتبرك هو الصحابي بلال بن الحارث المزني. وقد ثبت عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: يستحب التوسل برسول الله عند القحط. فهؤلاء الذين يحرمون التوسل هم في واد والإمام أحمد في واد. فالله نسأل بحق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يرحمنا ويجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يجعلنا هداة مهتدين، ويكرمنا برؤية حبيبه المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى، وبعد، كان الصحابة رضوان الله عليهم يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، ولا زال المسلمون بعدهم إلى يومنا هذا على ذلك. وجواز هذا الأمر يعرف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه قسم شعره الشريف حين حلق في حجة الوداع وأظفاره. أما اقتسام الشعر فأخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس، ففي لفظ مسلم عنه قال: لما رمى صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحالق شقه الأيمن فحلق، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلق فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس. وفي رواية: فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس. ومعنى الحديث أنه وزع بنفسه بعضا بين الناس الذين يلونه، وأعطى بعضا لأبي طلحة ليوزعه في سائرهم، ففيه التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشعر لا يؤكل، إنما يستعمل في غير الأكل. ثم تبع الصحابة في تبركهم بآثار النبي من أسعده الله، وتوارد ذلك الخلف عن السلف، فلو كان التبرك به في حال الحياة فقط لبين ذلك. وخالد بن الوليد رضي الله عنه كانت له قلنسوة وضع في طيها شعرا من ناصية رسول الله، أي مقدم رأسه، لما حلق في عمرة الجعرانة، وهي أرض بعد مكة إلى جهة الطائف، فكان يلبسها يتبرك بها في غزواته، روى ذلك أبو يعلى. وأما الأظفار فأخرج الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قلم أظفاره وقسمها بين الناس. أما جبته صلى الله عليه وسلم فقد أخرج مسلم في الصحيح عن عبد الله بن كيسان مولى أسماء بنت أبي بكر قال: أخرجت إلينا جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج، فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. وعن حنظلة بن حذيم قال: وفدت مع جدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي بنين ذوي لحى وغيرهم، هذا أصغرهم، فأدناني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح رأسي وقال: بارك الله فيك. قال الذيال: فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالرجل الوارم وجهه أو الشاة الوارم ضرعها فيقول: بسم الله على موضع كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمسحه فيذهب الورم. رواه الطبراني في الأوسط والكبير. وعن ثابت قال: كنت إذا أتيت أنسا يخبر بمكاني فأدخل عليه فآخذ بيديه فأقبلهما وأقول: بأبي هاتان اليدان اللتان مستا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل عينيه وأقول: بأبي هاتان العينان اللتان رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو يعلى. وختاما نذكر القصة الشهيرة، وهي أن سيدنا أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه، الذي هو أحد مشاهير الصحابة، والذي هو أول من نزل الرسول عنده لما هاجر من مكة إلى المدينة، جاء ذات يوم إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع وجهه على قبر النبي تبركا وتشوقا. روى ذلك الإمام أحمد عن داود بن أبي صالح قال: أقبل مروان يوما فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر، فقال: أتدري ما تصنع؟ فأقبل عليه أبو أيوب فقال: نعم، جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم آت الحجر،
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله. رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط. وبعد هذا كله وغيره من الأدلة الثابتة، تبين لنا أن التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآثاره الشريفة جائز، ولا يحرمه إلا كل مخالف لم يعرف الحق ولا أهله. فقهنا الله في علم الدين وثبتنا عليه، ويسر لنا سبل تعلمه وتعليمه بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.